قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

حياة اف ام، احلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين. عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. عن أبي عثمان قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء: يا أخي، عليك بالمسجد فالزمه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يوسف العيدروس. ما تيسر من سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يوسف العيدروس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 66.
1: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة. الحديث 708. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث 709. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له ما له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ما له، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. الحديث 710. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الحديث 711. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. باب إثم مانع الزكاة. الحديث 712. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هو لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. وقال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. الحديث 713. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. باب ما أدي زكاته فليس بكنز. الحديث 714 عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. باب الصدقة من كسب طيب. الحديث 715 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. باب الصدقة قبل الرد. الحديث 716 عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. الحديث 717 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي. الحديث 718 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له: ألم أوتك مالا؟ فلا يقولن: بلى. ثم لا يقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فلا يقولن: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. الحديث 719 عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية السادسة إلى الآية الثالثة والثمانين من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها.

0: الحميد.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية السادسة إلى الآية الثالثة والثمانين من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: رحلتي إلى الله مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام،
2: إن الحج الفريضة البدنية المالية الشعائرية هي في حقيقتها رحلة قلوب لا رحلة قوالب، هي في حقيقتها رحلة نفوس لا رحلة أبدان. أيها الإخوة الكرام، في الرجم بعض الأسرار، فلنبدأ بالأكبر في اليوم الأول. وقال بعض العلماء هذا تكتيك عنيف بلغة العسكريين، ابدأ بمواجهة الأكبر، فاجمع كل قواك لتهزم من وراءه من جنده. وكان عليه الصلاة والسلام يخص الجمرتين الأولى والوسطى بتطويل الوقوف عندها للدعاء، إنها ثلاث جمرات وبينهما مسافة، ليظل المؤمن واعيا دائما لا ينام حتى لا يسقط سلاحه بينما العدو منه على مرمى حجر. وعليه أن يعلم أن المعركة مع الشيطان متعددة المواقع ومستمرة وممتدة مع عمره، لذلك ينبغي أن ترمى ثلاث جمرات في ثلاثة أيام، لأن المعركة متعددة المواقع ومستمرة مع طول العمر. يا أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: لا يحصل إرغام أنف الشيطان في أثناء رجمه إلا بطاعتك للرحمن. ومن عاد بعد الحج إلى ما كان عليه من المعاصي والآثام فليعلم علم اليقين أن الشيطان هو الذي رجمه. يعني الشيطان رجم هذا الإنسان إذا عاد إلى المعاصي والآثام بعد حجة الغفران. أيها الإخوة الكرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يباهي الملائكة بأهل عرفات، يقول: انظروا إلى عبادي شعسا غبرا، اشهدوا أني غفرت لهم. ومن وقف في عرفات فلم يغلب على ظنه أن الله قد غفر له فلا حج له. من أروع ما في هذا المعنى أن الله يغفر للحاج، ومبالغة في إكرامه يشعره أنه غفر له، يلقي في روعه أنه قد غفر له. لذلك يعد شعور الحاج الصادق بأن الله قد غفر له وأنه عاد كيوم ولدته أمه، هذا شعور واضح واضح جدا، هو من من الله وكرمه على الحاج. أيها الإخوة الكرام، فهذا الحاج الذي يقف في عرفات وقد جاء من أقصى الدنيا وتجشم مشاق السفر وتحمل أعباءه ونفقاته، إن لم يغفر له في عرفات فمتى يغفر له؟ الإنسان أيها الإخوة على مدى العمر يلح في طلب المغفرة، ألا وقد آن أوانها، ألا وقد حان قطافها، فيتقدم وعلى مدى أيام الحج ليعود من بعدها كما ولدته أمه، طاهراً من العيوب نقياً من الذنوب. يا لها من نهاية يا أيها الإخوة تفتدى بملء الأرض ذهباً لو كان هذا الذهب ملك يمينك. ويا أيها الإخوة الكرام، المؤمن بعد أن يحج بيت الله الحرام يطمئنه الواحد الديان أنه قد غفر له وأنه فتح معه صفحة جديدة. قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. لقد طار بعض العلماء في سماء الحج وسبحوا في بحوره الواسعة، بل غاصوا فيها فكانت لهم لمحات وضيئة. قالوا عن الطواف: كأن الإسلام حجر ألقي فوق محيط، فتكونت منه دوائر حوله متتابعة متنامية، وهكذا بيت الله الحرام. فالطواف حول البيت طواف المحب حول محبوبه، توثيق للعهد بين العبد وربه، تعبير عن حب عميق لرمز التوحيد. وبالمناسبة، الكعبة التي في بيت الله الحرام هي بالحسابات الرياضية المعقدة وعن طريق الحاسب الإلكتروني هي وسط هندسي للعالمين القديم والجديد. فلو أخذنا العالم القديم بقارة آسيا وإفريقيا وأوروبا، أخذنا أطراف هذه القارات ومددنا بينها محاور، لالتقت هذه المحاور كلها في الكعبة. فبين الكعبة وبين أقصى نقطة في أي مكان في العالم القديم 8000 كيلومتر. لو أخذنا العالم الجديد، أمريكا الشمالية والجنوبية وأوقيانوسيا والقارة المتجمدة الجنوبية، وأخذنا أطراف هذه القارات ومددنا بينها محاور، لالتقت هذه المحاور في الكعبة المشرفة. فالكعبة تبتعد عن أي نقطة في العالم الجديد 13000 كيلومتر. فالله عز وجل جعل البيت الحرام وسطا هندسيا للعالمين القديم والجديد. فالطواف حول هذا البيت طواف المحب حول محبوبه، طواف التوثيق، توثيق العهد بين العبد وربه، طواف التعبير عن حب عميق لرمز التوحيد. أيها الإخوة الكرام، لقد استقطب البيت الحرام المؤمنين من قارات الدنيا الخمس، فجاءوا نوعيات مختلفة تحمل كل جماعة هموم مجتمعها، جاءوا ليعودوا في البعد الزماني إلى ماضي هذه الأمة المشرق، وفي البعد المكاني إلى الأرض التي نزل فيها الوحي. أيها الإخوة الكرام، جاءوا ليعودوا إلى المكان الذي ضم هذه الرسالة الخالدة، للتزود بالدروس المفيدة التي تعينهم على صلاح دنياهم وفق منهج ربهم وصلاح دينهم الذي هو عصمة أمرهم. جعل الله الكعبة الحرام قياماً للناس، لا تقوم مصالحهم الدنيوية وفق منهج الله، ولا مصالحهم الأخروية إلا إذا عظموا هذا البيت واصطلحوا مع الله وأقاموا منهجه في الأرض. فبزيارته وتعظيمه والتزود من معينه قيام مصالح المسلمين في دنياهم وأخراهم. أيها الإخوة الكرام، لا يعقل ولا يقبل أن تؤدى هذه العبادة الجليلة أداءً بعيداً عن مقاصدها ونتائجها. لا يعقل ولا يقبل أن يعود الحاج من أداء هذه الفريضة كما ذهب. لا يعقل ولا يقبل أن يوجد الحاج في المشاعر المقدسة دون أن يشعر بأية مشاعر مقدسة. لا يعقل ولا يقبل أن يتحرى الحاج سنة أو مستحبا ويرتكب من أجلها معصية أو أن يتجاوز فريضة. لا يعقل ولا يقبل أن يذهب الحاج إلى بيت الله الحرام قبل أن يتفقه بأركان الحج وسننه ومستحباته وصفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام وما ينبغي أن تكون عليه أخلاق الحاج. لا يعقل ولا يقبل أن يحدثك الحاج عن كل شيء في الحج إلا الحج، عن المواصلات وعن خيامه في عرفات وعن طعامه وعن شرابه وعن الماء البارد وعن الأقواص وعن الأبنية الشامخة وعن إقلاع الطائرة وعن وصول الطائرة، يحدثك عن كل شيء إلا الحج. ماذا شعر وهو يطوف؟ ماذا شعر وهو يسعى؟ كيف عاهد الله في عرفات؟ ماذا ألقي في روعه؟ هذا لا يحدثك عنه أبدا. لا يعقل ولا يقبل أن يرمي الحاج الجمرات تعبيرا عن معاداته للشيطان ويعود إلى بلده ليكون ألعوبة بين يديه. لا يحصل إرغام أنف الشيطان إلا بطاعة الرحمن. لا يعقل ولا يقبل أن يقتصر أمر الله في هذه الفريضة على أن يأتي الحاج من بلاد بعيدة ليجلس في المشاعر المقدسة، يأكل وينام ويتكلم في شؤون الدنيا. إن أمر الله في هذه العبادة ليس كذلك، وهو أعظم وأجل من أن يكون كذلك، أن تأتي إليه من بلاد بعيدة لتحقق وجودك المادي في مكان، تمضي هذا الوقت في الطعام والنوم والحديث في الدنيا. ليس هذا هو الحج، وليست هذه العبادة العظيمة التي تقوم بها مصالح المسلمين في دنياهم وأخراهم. أيها الإخوة الكرام، عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم. هذه ميزة لا تقدر بثمن، أن تكون مستجاب الدعوة. إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. من مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق. فإن لم يتح للمسلم الجهاد القتالي فقد أتيح له جهاد النفس والهوى، أتيح له الجهاد الدعوي، والحج نوع من الجهاد. وإليكم الدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وفي حديث آخر: الحج جهاد كل ضعيف. وفي حديث ثالث قالت عائشة: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أيها الإخوة الكرام، بعض الصحابة يقول: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلاً وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك بكذا؟ قال فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. هذا الطبق الأول، فلو مت على ذلك لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط؟ بماذا تشترط؟ قلت: أن يغفر لي. فقال عليه الصلاة والسلام، دققوا في هذا الكلام، قال عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ يعني تعود كيوم ولدتك أمه. وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالاً له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم يقول: ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شناً، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر بما أراجع به رسول ربي. من هذه القصة نستفيد: أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ والحمد لله رب العالمين.

0: حياة FM.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الرحمن إلى الآية 29 نهاية سورة الحديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الرحمن إلى الآية 29 نهاية سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.

محسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، طردهم الله من رحمته على لسان نبيين من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، داود وعيسى بن مريم. وإنما قدم داود لأنه أسبق في الزمن من عيسى عليهم الصلاة والسلام، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي لعن هؤلاء من بني إسرائيل بسبب عصيانهم، مخالفتهم شرع الله، وبسبب اعتدائهم على أنبياء الله وخلقه. وهناك جريمة من الجرائم تكون سببا في ظهور الفساد في الأرض واختلال العدالة، تلكم هي النهي عن المعروف والأمر بالمنكر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كان لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. يقول الله تبارك وتعالى: لبئس ما كانوا يفعلون، بئس هذا الأمر الذي كانوا يفعلونه، حيث لم يكن أحد منهم ينهى عن المنكر. والله تبارك وتعالى حذر هذه الأمة من أنها إذا لم تأمر بالمعروف وإذا لم تنهى عن المنكر فإنها ستذهب خيريتها للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيصيبها ما أصاب من قبلها من الأمم، سيصيبها ما أصاب هؤلاء اليهود. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يحاربون المسلمين ويتولون الكافرين، كما قال كعب بن الأشرف لأهل مكة: أنتم خير من محمد ودينكم خير من دينه. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من هذا العمل ومن هذا القول، أن سخط الله عليهم، لأنه كان سببا في سخط الله تبارك وتعالى في الدنيا، وفي النار هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، لو كان هؤلاء يؤمنون إيمانا حق بموسى عليه الصلاة والسلام، ويؤمنون بالتوراة، ويؤمنون بما جاء في التوراة من البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما اتخذوهم أولياء، ما اتخذ اليهود هؤلاء الكفار والوثنيين والمشركين أولياء. ولكن كثيرا منهم فاسقون، لا يقفون عند حدود كتبهم ولا يقفون عند حدود شرع الله تبارك وتعالى. ثم يبين الله تبارك وتعالى حقيقة للمسلمين أعرضوا عنها كل الإعراض: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إن أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود والمشركون الوثنيون الذين كانوا في بلاد العرب. أما هؤلاء الوثنيون فقد كفانا الله شرهم وهداهم، وبقيت عداوة اليهود عداوة ثابتة راسخة.

راسخة، ولكن كثيرا من المسلمين لا يرضون هذا القول. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا هؤلاء الذين قالوا إن نصارى، فإن منهم قسيسانا ورهبانا وهم لا يستكبرون. وكان بعضهم حينما يسمعون ما أنزل إلى الرسول عليه وآله الصلاة والسلام من الآيات، كما كان ذلك من أتباع النجاشي أو من النجاشي وأتباعه، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يسألون ربهم المغفرة، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، الشاهدين بأن الله تبارك وتعالى هو الواحد، وبأنه أرسل الرسل، وبأن الإسلام حق، فاكتبنا مع الشاهدين. ثم يقول هؤلاء: وما لنا لا نؤمن بالله ونؤمن بما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. والله تبارك وتعالى هو الأكرم والأجود يا أخوة، يقول الله: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وهم الفريق الآخر، هؤلاء لهم النار خالدين فيها، لهم الجحيم والعياذ بالله. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله

لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

0: بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذه الآيات التي حذرت المؤمنين من أعدائهم، بيّن لهم أحكاما تتصل بأمورهم في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وقد كان بعض الناس زهدا يحرمون بعض الطيبات على أنفسهم لأنهم كانوا يبتغون الآخرة، فبين الله تبارك وتعالى لهم أن الزهد لا يكون بتحريم ما أحل الله، ولكن الزهد إنما يكون في الإعراض عما لا يجوز، فلا تحرم نفسك من الطيبات ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، لا تعتدوا فتتجاوزوا الحد فيما أحل الله لكم. ثم يؤكد هذا المعنى بقوله سبحانه: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. كلوا من هذا الذي رزقكم الله لأنه حلال ولأنه طيب، حلال من حيث الشرع وطيب من حيث عنصره ومعدنه. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، اتقوه، اجتنبوا نواهيه وامتثلوا أوامره. ثم تبين الآيات الكريمة حكم اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقد اختلف العلماء بمعنى هذه الجملة الكريمة، ما هو اللغو في اليمين؟ قال بعضهم كما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها: اللغو قولك لا والله وبلا والله، يعني يقول لك إنسان خذها، تقول لا والله بلا والله لا أريد، هذا هو اللغو في اليمين. ويقول بعضهم اللغو في اليمين أن تحلف على شيء تظن أنك صادق ويكون الأمر ليس كذلك، يعني تحلف تقول أعطيتك هذا الشيء الذي لك، جئتك به قبل أيام، أو تقول هذا الشيء ليس عندي، ثم يتبين بعد ذلك أنك لم تعطه صاحبك، ويتبين بعد ذلك أن هذا الشيء لا زال عندك، لكنك حينما حلفت أنت كنت تظن كذلك وكنت صادقا فيما قلت، بمعنى يعني ظنك كذلك. هذا هو اللغو في اليمين، يعني أن تحلف على شيء تظن أنك صادق ثم يتبين بعد ذلك أنك كنت ناسية. وكلا الأمرين صحيح يا أخوة. إذن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، سورة البقرة جاء فيها: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، بما صممتم عليه. وهنا في هذه الصورة: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني عقدت يمينك، قلت والله، والله العظيم لا آكل هذا، والله العظيم لا أذهب عند فلان. هذا هو اليمين الذي ينعقد. لكن ماذا نفعل؟ يقول الله تبارك وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين. وقبل أن أتحدث عن الكفارة يا أخوة، أريد أن أبين أن اليمين قسمان: يمين غموس يسميه العلماء، وهو أن تتعمد الكذب في يمينك، تقول مثلا: أنا والله ما ذهبت عند فلان، ولكنك أنت قد ذهبت وتعلم أنك كاذب، هذا يمين غموس يغمس صاحبه في جهنم، نسأل الله السلامة. ويرى بعض الآئمة أنه ليس له كفارة أبدا. لماذا؟ لأن صاحبه تعمد الكذب، حلف بالله كاذبا، حلف باسم الله، هذا يمين غموس. اليمين الآخر أن تحلف على شيء بأنك لا تفعله، أو تحلف على شيء بأنك ستفعله، ولكنك فيما بعد تضطر إلى نقض هذا اليمين. وقد كان رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام يحلف على الشيء ثم يجد أن الذي لم يحلف عليه خير مما حلف عليه فيكفر عن يمينه. إذن هذا اليمين الذي شرعت له الكفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. كفارة اليمين ليست سواء، يعني بعض الناس نقول له كفارة يمينك 30 دينارا، وبعض الناس نقول له كفارة يمينك 3 دنانير. لماذا؟ لأن ذاك رجل لا يأكل إلا الطعام الفاخر، يأتي به من هنا وهناك مطاعم فخمة، فالوجبة للشخص الواحد تكلفه دنانير كثيرة، وشخص آخر لا يأكل إلا الشيء القليل البسيط. ولذلك الله يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم. يظن بعض الناس أن كفارة اليمين للناس شيء واحد، لا يا أخوة أبدا، كفارة اليمين تختلف باختلاف وضع الناس الاقتصادي وأكلهم وشربهم. من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، يعني أن تكسو 10 مساكين، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد شيئا من هذا فكفارة يمينه صيام 3 أيام، ويجوز أن تكون هذه الأيام مفرقة. إذن اليمين الغموس يا أخوة لا كفارة له عند كثير من الأئمة، وهو الذي يتعمد صاحبه الكذب. أما اليمين الذي له كفارة فأن تحلف أن لا تذهب عند فلان، أو أن لا تشتري كذا، أو أن لا تأكل كذا، وهذا اليمين يمكن أن تكفره وتذهب للشيء الذي حلفت عنه، وتلك رحمة من الله تبارك وتعالى، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأعراف.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نذيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. نحن مع آيات سورة البقرة، وكنا توقفنا عند الآية 61 بعد 100، وذلك قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. ما أجمل هذا الدين والله، يعني مش كفروا بس، وظلوا على كفرهم إلى أن ماتوا. أنت عندك فسحة العمر، قضيت كل هذه الفسحة، لم تهتدي إلى الله، تموت على الكفر. يا الله، إن الذين كفروا ما عقبش بعقاب مولانا، قال وماتوا وهم كفار، ما لهم، ما جزاؤهم، ما الموقف منهم؟ أولئك عليهم لعنة الله. ما قالش اللعنة مطلقة، أضافها إلى الله لتتخذ مزيدا من الضخامة والعظمة هذه اللعنة. لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يا إلهي عفوك، هذا مصير الكافر. ليت الناس تسمع مثل هذا الكلام، ليتنا نوصل صوتنا إلى الخلائق فيؤمنوا لصالحهم مو لصالحنا، خالدين فيها. وهنا المصيبة الطامة، الخلود، يعني لو دخل النار ثم طلع بعد سنة سنتين زي السجن، لا، خالدين فيها. كما بقيت في الكفر ستبقى في جهنم، لكن الفرق في الدنيا ما في خلود، لكن مولانا قال لك في الآخرة خلود، إما في النعيم وإما في النار، احذر. لم تحذر حذرك الله وما استجبت، إذن جزاؤك الخلود ولا ظلم اليوم. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، يعني يدعو الذين في النار ادعوا ربكم يخفف عنا يوما، ما فيش تخفيف. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يؤجلون، ما في مهلة، يعني بدأ التحقيق معه، مت على الكفر، يلا على جهنم، انظروني حتى ما فيش انظروني ولا هم ينظرون، ما فيش انتظار، ما فيش مهلة، ما فيش فسحة من الوقت، حكمت على طول القضاء، بت في أمرك. وإلهكم إله واحد. هذا الكون لو كان فيه إله سوى الله عز وجل وقع التنازع، ولكن هذا الكون منسجم بلا تنازع، إذن صاحبه واحد، منشئه واحد، مدبره واحد، وإلهكم إله واحد. هذا الدين والعقل والمنطق، هذا هو، وإلهكم إله واحد، لا مجموعة ولا شركة ولا شركاء، أبد، واحد. لأنه لو احتاج إلى مساعد أو ابن أو شريك أو معاون لكان نقصا، والألوهية كمال وتمام. ولذلك منطقا دينا عقلا لابد أن يكون الإله إلها واحدا، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو، ما في إله سوى الله عز وجل، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم سمى نفسه الله عز وجل باسمين جليلين، الرحمن الرحيم، والرحمن عنوان سورة كما تعلمون، والرحيم تكرر كثيرا في القرآن الكريم، هذا الاسم العظيم. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ننتقل للآية 64 بعد 100، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية تتكلم عن عديد الآيات، عن عدد كبير من الآيات. أولا خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما، والسفن اللي ماشية في البحر الآن، السفينة مدينة تحمل آلاف الركاب وآلاف الأطنان، كل عايم على المية سبحانك، وما أنزل الله من السماء من ماء، المطر إلى آخره. هذه الآية لنا عندها عود إن شاء الله تعالى. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. حياة اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.

الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.

تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382. الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369. الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار،
1: بس ب 145.
0: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: فرعها في السماء.
1: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعب بتبدأ.
2: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
1: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
2: ترويح.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

أف أم 20 عاما وفرعها في السماء. التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة أف أم.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانع القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: بين صفحات المجد التي أسعدتنا مفرداتها بكل الفخر.
1: مهمة ابن الشام، فهناك في التاريخ مكان ينادي تعالى يا أردن.
0: وقادمات نفرد لها مساحة الأمل لبلوغ أحلامنا أندية ومنتخبات.
1: النشامة يفتحون أبواب القارة.
0: الرياضة فوز وخسارة في مشهدي الخيبة والابتسامة، لكننا نقدمها بلغة الروح الرياضية، ومعنا الكل رابح. البطولات بكل التفاصيل والأحداث بالخبر والتحليل في حلقتين أسبوعيا كل سبت وثلاثاء من 5 وحتى 6 مساء معي أنس شويكي عبر أثير حياة FM.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: الشعر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقاً إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً. 079-780-3780.
4: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة. ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.
1: حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن شاعر مخضرم أسكته القرآن عن قول الشعر. شاعرنا لبيد بن ربيعة العامري. كان لبيد جوادا شريفا في الجاهلية والإسلام، وكان قد آل في الجاهلية أن يطعم ما هبت الصبا، ثم أدام ذلك في إسلامه، وكانت له جفنتان يغدو بهما ويروح في كل يوم على قومه فيطعمهم. نزل لبيد الكوفة وأميرها آنئذ الوليد بن عقبة، فبينما هو يخطب الناس إذ هبت الصبا، فقال الوليد وهو على المنبر: قد علمتم حال أخيكم أبي عقيل لبيد بن ربيعة، وما جعل على نفسه أن يطعم ما هبت الصبا، وهذا يوم من أيامه وقد هبت ريحها، فأعينوه وأنا أول من يفعل. ثم انصرف الوليد فبعث إليه 100 من الجزر وبأبيات قال فيها: أرى الجزار يشحذ شفرتيه إذا هبت رياح أبي عقيل، أشم الأنف أصيد عامري، طويل الباع كالسيف الصقيل، وفابن الجعفري بما نواه على العلات والمال القليل. فلما وصلت الهدية إلى لبيد شكره أحسن الشكر وقال: إني تركت الشعر منذ قرأت القرآن. ثم قال لابنته: أجيبيه، فلعمري لقد عشت دهرا وما أعيا بجواب شاعر. فقالت: إذا هبت رياح أبي عقيل، دعونا عند هبتها الوليدة، أشم الأنف أصيد عبشمية، أعان على مروءته لبيدا، بأمثال الهضاب كأن ركبا، عليها من بني حام قعودا، أبا وهب جزاك الله خيرا، نحرناها وأطعمنا الوفودا، فعد إن الكريم له معاد، وظني بابن أروى أن يعودا. فقال لبيد: أجبت وأحسنت، لولا أنك سألت في شعرك. قالت: إنه أمير وليس بسوقه، ولا بأس بسؤاله، ولو كان غيره ما سألناه. قال: أجل، إنه على ما ذكرت، وأنت يا بنية في هذا أشعر. وبذا فإن حسن النية كفيل بأن يتمم العادات الحسنة على تعذر الأسباب.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. انطلاق أعمال منتدى تواصل 2026 في البحر الميت اليوم. شهيد وعشرون جريحا بغارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت شقة سكنية في غزة. تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوما. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. يحتضن مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات البحر الميت اليوم فعاليات منتدى تواصل 2026 الذي سيعقد تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، ويشمل المنتدى على أو يشتمل المنتدى على جلسات متوازية تضم متحدثين من داخل الأردن، ويعد تواصل منتدى حواري وطني تعقده مؤسسة ولي العهد سنويا بهدف استحداث فضاء تفاعلي لتبادل الأفكار والرؤى بشأن القضايا الوطنية التي تحاكي واقع وتطلعات الشباب والمجتمع الأردني. أكد رئيس مركز دفاع مدني المدورة النقيب ماهر الهلالات أن الجهود موحدة لتسهيل جميع الخدمات المطلوبة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. وقال الهلالات إنه بتوجيهات من مدير الأمن العام اللواء عبد الله المعايطة ومدير الدفاع المدني العميد ناصر السويلميين تبذل جهود متواصلة لتقديم مختلف الخدمات للحجاج من الخدمات اللوجستية إلى الطبية من خلال توفير كل ما يلزم للخروج بأجمل صورة وأبهى طريقة. قال مصدر أمني إن حادث تصادم وقع مساء أمس بين مركبتين وأربعة دراجات على طريق جامعة آل البيت في محافظة المفرق نتج عنه وفاة شخص وسبع إصابات. أضاف المصدر إنه جرى إخلاء الوفاة إلى مركز الطب الشرعي وإسعاف الإصابات إلى المشفى، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادث. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب 20 آخرون بجراح جراء غارة شنتها طائرة الاحتلال استهدفت شقة سكنية في منطقة الرمال غربية مدينة غزة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح صحفي بأن طواقمها الإسعافية تمكنت من إخلاء شهيد ونقل 20 جريحا إلى مستشفى السرايا الميداني إثر القصف الذي طال شقة في عمارة المعتز بالمدينة. استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم برصاص الاحتلال في مخيم جنين، وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب نور الدين فياض 34 عاما برصاص الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم. أصيب مواطنان فلسطينيان في اعتداء للمستعمرين عليهما في حارة جابر بمدينة الخليل. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينيين طواقمها تعاملت مع إصابتين نتيجة الاعتداء بالضرب عليهما من قبل المستعمرين في حارة جابر جنوب الخليل. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في ختام يومين من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما بهدف إتاحة المجال لإحراز تقدم إضافي في المحادثات. أضافت الوزارة في بيان أن جولة جديدة من المفاوضات ستعقد في العاصمة الأمريكية يومي 2 و3 من حزيران المقبل في إطار الجهود المستمرة لخفض التصعيد بين الجانبين.

دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دعم عربي ودولي للمحادثات المباشرة التي تخوضها بلاده مع إسرائيل، منتقدا حزب الله لزج لبنان في حرب عبثية. وعبر سلام عن أمله في حشد الدعم العربي والدولي لتعزيز موقف لبنان في المحادثات مع إسرائيل، وذلك بعد انتهاء الجولة الثالثة من هذه المحادثات في واشنطن التي أفضت إلى تمديد الهدنة السارية حاليا 45 يوما إضافيا. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعدوا خططا للعودة إلى تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران، إذ قرر الرئيس ترامب كسر الجمود القائم في التعامل مع طهران. ونقلت الصحيفة عن مساعدين لترامب أن الرئيس الأمريكي لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن الخطوات المقبلة المتعلقة بإيران في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية دراسة خيارات متعددة للتصعيد. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة ورياح شمالية غربية إلى نشطة السرعة خاصة في مناطق البادية. وإلى هنا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. أخطر قرار ممكن تأخذه بمسيرتك المهنية إنك تقرر تشتغل بمزاجك بس لأنك زعلان من مديرك. طبيعي تمر بموقف بزعلك من مديرك، كلمة ما عجبتك، قرار حسيته ظالم، أو أسلوب تعامل ما كان بمحله، وطبيعي إنك تتضايق. بس الخطأ القاتل إنك تخلي هذا الزعل يأثر على مهنيتك وأدائك، لأنه أنت مش شغال عشان خاطر المدير، أنت شغال عشان قيمتك في سوق العمل. في أي شركة بالعالم في نوعين من الموظفين وقت هاي الأزمات. الموظف العادي بيزعل، بيسحب حاله، ببلش يعمل شغله، ببلش يغلط، وهون هو عم بيثبت لمديره بدون ما يحس إنه فعلا مش محترف وما بيتحمل مسؤولية. الموظف المثالي ممكن يزعل بس بيفصل مشاعره عن العمل، بيحافظ على جودة شغله وبحل المشكلة بذكاء مش بنكد وسلبية. تخيل معي سائق تاكسي طلع معه زبون أسلوبه سيء. لو هذا السائق قرر يعصب ويسوق بتوتر ويختصر الطريق، مين الخسران؟ هو الخسران، خسر تقييمه وسمعته وممكن رزقته. بينما السائق المحترف بيكمل الرحلة بكل إيجابية وبنهيها، وبعدين بيقرر ببرود أعصاب كيف يتعامل مع هذا الموقف. نفس الشيء بمكتبك، بشركتك، بمحلك. طب شو أعمل إذا صار خلاف بدل ما تصير سلبي وتشتغل بنص طاقة وتخرب مهنيتك واحترافيتك؟ أولاً أطلب اجتماع سريع ودي من مديرك. ثانياً احكي بوضوح، حابب أوضح لك الصورة، شو اللي صار بالضبط بيننا. ثالثاً ناقش بهدوء بدون اتهامات وبدون دراما زايدة، وخليك واقعي، مش دائماً رح تطلع بكل اللي بدك إياه، ويمكن ما تنحل المشكلة أصلاً، بس على الأقل أنت عبرت وضبطت المسار وحافظت على صورتك المهنية الاحترافية. الخلاصة، قاعدة حلقتنا اليوم، مشكلتك مع مديرك هي اختبار لاحترافيتك وليست مبرراً لتراجعك. بتذكر دائماً أنت عبارة عن شركة اسمها أنت، والوظيفة اللي أنت فيها حالياً هي مجرد أول مشروع رسمي لهاي الشركة، فلا تحرق اسم شركتك عشان موقف عابر. يومكم مهني واحترافي بامتياز.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكلنا.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374 74 24.

0: الحرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 وديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: غضاريف لا تفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
2: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشت أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. نحن مع آيات سورة البقرة، وكنا توقفنا عند الآية 61 بعد 100، وذلك قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. ما أجمل هذا الدين والله، يعني مش كفروا بس وظلوا على كفرهم إلى أن ماتوا. أنت عندك فسحة العمر، قضيت كل هذه الفسحة، لم تهتدي إلى الله، تموت على الكفر. يا الله، إن الذين كفروا ما عقبش بعقاب مولانا، قال وماتوا وهم كفار، ما لهم، ما جزاؤهم، ما الموقف منهم؟ أولئك عليهم لعنة الله. ما قالش اللعنة مطلقة، أضافها إلى الله لتتخذ مزيدا من الضخامة والعظمة هذه اللعنة. لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يا إلهي عفوك، هذا مصير الكافر. ليت الناس تسمع مثل هذا الكلام، ليتنا نوصل صوتنا إلى الخلائق فيؤمنوا لصالحهم مو لصالحنا، خالدين فيها. وهنا المصيبة الطامة، الخلود، يعني لو دخل النار ثم طلع بعد سنة سنتين زي السجن، لا، خالدين فيها. كما بقيت في الكفر ستبقى في جهنم، لكن الفرق في الدنيا ما في خلود، لكن مولانا قال لك في الآخرة خلود، إما في النعيم وإما في النار، احذر. لم تحذر حذرك الله وما استجبت، إذن جزاؤك الخلود ولا ظلم اليوم. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، يعني يدعو الذين في النار ادعوا ربكم يخفف عنا يوما، مفيش تخفيف، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يؤجلون، ما في مهلة، يعني بدأ التحقيق معه، مت على الكفر، يلا على جهنم، انظروني حتى مفيش انظروني ولا هم ينظرون، مفيش انتظار، مفيش مهلة، مفيش فسحة من الوقت، حكمت على طول القضاء، بت في أمرك. وإلهكم إله واحد. هذا الكون لو كان فيه إله سوى الله عز وجل وقع التنازع، ولكن هذا الكون منسجم بلا تنازع، إذن صاحبه واحد، منشئه واحد، مدبره واحد، وإلهكم إله واحد. هذا الدين والعقل والمنطق، هذا هو، وإلهكم إله واحد، لا مجموعة ولا شركة ولا شركاء، أبد، واحد. لأنه لو احتاج إلى مساعد أو ابن أو شريك أو معاون لكان نقصا، والألوهية كمال وتمام. ولذلك منطقا، دينا، عقلا، لابد أن يكون الإله إلها واحدا، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو، ما في إله سوى الله عز وجل، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم سمى نفسه الله عز وجل باسمين جليلين، الرحمن الرحيم، والرحمن عنوان سورة كما تعلمون، والرحيم تكرر كثيرا في القرآن الكريم، هذا الاسم العظيم. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ننتقل للآية 64 بعد 100: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية تتكلم عن عديد الآيات، عن عدد كبير من الآيات. أولا خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما، والسفن اللي ماشية في البحر الآن، السفينة مدينة تحمل آلاف الركاب وآلاف الأطنان، كل عايم على المية، سبحانك. وما أنزل الله من السماء من ماء، المطر، إلى آخره. هذه الآية لنا عندها عود إن شاء الله تعالى. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان الصلب.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة FM في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
4: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضربان فلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي تبدأ من المؤسس رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر للبعثة مر بأسوأ أيام حياته. توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها، كان عمرها 65 سنة عندما توفيت، والنبي صلى الله عليه وسلم صار يدخل بيته لم يكن يرى أو يشهد هذا الدفء في البيت، يعني بعد أن عاش فيه ربع قرن كامل 25 سنة وهو معها عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك توفي عمه أبو طالب، واللي زاد الطين بلة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمه أبو طالب لم يمت على الإيمان ولا على الإسلام. لما بدأ يحتضر جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم قل كلمة، قل كلمة. طبعا هو وجاء سادة قريش كمان، هذا يعني سيد من السادات واقفين معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاجج لك بها عند الله. فهذول سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هيك، فقالوا له: يا أبا طالب أترغب عن ملة آبائك والأشياخ عبد المطلب وهاشم؟ إيه يا فضيحة الفضائح، شو تقول عنك العرب؟ فما زالوا به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك حتى مات وهو يقول على ملة الأشياخ هاشم وعبد المطلب، يعني على الشرك. فانكسر قلب النبي صلى الله عليه وسلم انكسارا شديدا. وليه؟ لأنه خلاص شو بده يسوي، لا يستطيع أن يفعل له شيئا. واللي زاد الطين بل إنه قريش الآن لم تعد تحسب حساب أبي طالب لأنه مات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وبدأوا يؤذونه بأي شكل بكل الطرق. فعند ذلك اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقد الأمل في قريش، وصل لمرحلة فقدان الأمل، النقطة اللي هي خلاص لا أستطيع، هذه المدينة لن تسلم الآن، لذلك يجب أن أخرج إلى الخارج. فأول شيء فكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقرب مدينة، وهي المدينة الكبرى. الثانية الطائف. على فكرة المدينة الكبرى الثانية كانت في الجزيرة العربية في ذلك، أو في الحجاز تحديدا، كانت الطائف، لم تكن المدينة. المدينة اللي هي يثرب في ذلك الوقت كانت مدينة بسيطة جدا صغيرة، كانت الطائف، يعني ثاني أكبر المدن العربية في الحجاز بعد مكة المكرمة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ومعه زيد ابن حارثة، اللي كان اسمه في ذلك الوقت زيد بن محمد ابن بالتبني. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم، فجلس إلى سادة الطائف. طبعا بعد سنوات طويلة السيدة عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هي أصعب يوم شافته كان يوم أحد، يعني هذا كان يوم صعب جدا، فتقول: يا رسول الله أمر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقالها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام جميل، قالها: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، اللي هم الإخوة الثلاثة أبناء عبد يليل ابن عبد كلال. يقول: فلم يجبني. طبعا هو بيتكلم عن السيد الأكبر منهم، هم ثلاث إخوة. فيقول: فمضيت هائما على وجهي. كلام صعب. النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه عليهم، فبدلا من أن يعني يردوه ردا جميلا، واحد منهم الكبير قال له: أما وجد الله غيرك ليرسله؟ والثاني قال: والله لئن كان الله قد أرسلك ليمرطن ثوب الكعبة، يعني أو لأمرطن ثوب الكعبة، يعني الثوب الكعبة بيستاهل شكون عليها، لازم نزعها، يعني شو الكلام الفاضي هيك يعني بين قوسين. والثالث قال له استهزاء، يقول له: أما أنا فوالله لا أكلمك، إن كنت نبيا فإنك أعظم من أن أكلمك. طبعا هذا استهزاء. وإن كنت كاذبا فأنت أقل من أن أكلمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم طلب واحد صغير جدا، قال لهم: فإن لم تؤمنوا بي فاكتموا عني، ممكن لو سمحتوا طلب صغير بس ما تخبروش حد أني جيتكم. تخيلوا نحن نتكلم عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب أن لا يخبر أحدا، فقط حتى هذا الطلب لا يعطونه إياه صلى الله عليه وسلم. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بهم يغرون سفهاءهم وصبيانهم ومجانينهم، بيرموا عليه الحجارة. فجأة النبي صلى الله عليه وسلم يجد الناس هاجمين عليه من كل مكان، يرمون عليه الحجارة ويقولون: كذاب دجال. وهو يركض يعني بعيدا عنهم، صار يبتعد عنهم بكل قوته وكل سرعته صلى الله عليه وسلم، والدم ينزل من قدميه الشريفتين. انت متخيل هذا المشهد؟ نحن نتكلم عن من؟ عن رسول الله، اللي اليوم ملوك الأرض جبابرة كانوا أم يعني أم غير جبابرة، بوقفوا أمام قبره باحترام غصب عن عينهم أمام قبره، مكسور عينيهم أمام قبره بعد وفاته ب1400 سنة، بوقفوا قدامه باحترام. رسول الله بينزل الدم من رجليه صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أن يفعل شيئا إلا أن يخرج ويهرب منهم، ثم يجد بستانا فيدخل في هذا البستان. فلما دخل فيه وإذا في هذا البستان مين؟ اثنين من أعدى أعدائه، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة من قريش. لكن عتبة وشيبة كان إلهم بستان، يعني كانت إلهم بساتين عنب في ذلك الوقت في الطائف، يعني هم على عادة الأرستقراطيين بين قوسين. فبالتالي رأوا من بعيد وإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس، فلما شافوا هذا المشهد أوه انظر محمد، فطلعوا حزنوا على مشهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا طلع منظره كيف محزن. تخيلوا هذول الأعداء الشديدي العداوة بيحزنوا لمشهد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. فأخذوا قطف عنب وقالوا لشاب عندهم هيك عبد عندهم اسمه عداس من العراق، قالوا له خذ هذا القطف واذهب به إلى ذلك الرجل هناك. فجاء عداس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يقول لك سيدي كل من هذا العنب، طبعا معه زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ العنب، طلع مين؟ عتبة وشيبة، لكنه هم بعادوه بيكرهوه أصلا وأخرجوه من مكة، ولكن كانوا بيحصروه، لكن مع ذلك هذه هدية. انظروا أدبه صلى الله عليه وسلم، فمد يده ليأكل وقال بسم الله. دار بينهم هذا الحوار الجميل، فقال له عداس بسم الله إن هذه الكلمة لا يقولها أهل هذه البلاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له من أي البلاد أنت؟ من وين أنت؟ فقال من نينوى، نينوى في العراق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نينوى من بلد الرجل الصالح يونس بن متى، طبعا يقصد سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام. فالرجل طلع هيك وقال له وما أدراك ما يونس بن متى، يعني هو نصراني وبيعرف من يونس عليه الصلاة والسلام، فبالتالي استغرب وما أدراك ما يونس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي، أسلوب في غاية الرقة للدعوة، لا قال له أسلم، لا قال له أسلم ولا قال له عليك أن تؤمن وإلا ذهبت في جهنم ولا أبدا أبدا أبدا أبدا، ولا قال له الإسلام أو النار أبدا، قال له ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فنزل عداس يقبل رجلين النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه، فطلع شيبة على عتبة وقال ها بدكش تطعمي عنب، أما غلامك فقد أفسده. فلما إجا لعندهم قالوا له ويحك ماذا فعلت؟ قال والله يا سيدي ما على الأرض خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. فقالوا له ويحك يا عداس دينك خير من دينك، طبعا هذا ببين لك قديش السخف اللي هم عايشين فيه، طب مدام دينه خير من دين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أنتم لستم على دينه؟ لاحظتوا. فالمبدأ النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما وصل لنقطة يعني اللا عودة خلص، لم يجد أمامه إلا أن يرفع يديه ويقدم شكوى إلى الله سبحانه وتعالى، دعاء يعني يكتب بماء الذهب. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. لم نسمع في هذا الدعاء كلمة يا رب افعل، يا رب لا تفعل، يا رب أسألك كذا، هي شكوى مفتاحه أشكو. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ومضى على وجهه لا يعرف أين يذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيد عائشة فمضيت هائما على وجهي حتى فما استفقت إلا وأنا بقرن المنازل بعيد كيلومترات طويلة. فإذا بجبريل يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إن الله قد سمع قولك وأرسل ملك الجبال فتأمره بما شئت. فخرج له ملك الجبال وقال له يا رسول الله ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين أبو قبيس وقعيقعان، الجبلين هذول أدبهم بينهم وأسحقهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة: كلا، إني والله أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، لم يكن يستطيع أن يدخل مكة وحده. تخيلوا، طلب جوار أنه يا ناس بس خلوني أدخل في حماية. أبدا، حتى وجد رجلا هو المطعم ابن عدي، قال: نعم أنا أحميك. فأدخله إلى مكة. تخيل، وصل الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد أحد يحمي حتى يدخل مكة. ولم ينسها النبي صلى الله عليه وسلم للمطعم ابن عدي، لم ينسها له، مع أن المطعم أيضا مات مشركا. هذا اليوم كان أصعب أيام حياة رسول الله، ولذلك عام الحزن كان أشد أعوام النبي صلى الله عليه وسلم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية بطعامة. انطلاق أعمال وفعاليات منتدى تواصل 2026 تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في البحر الميت اليوم. وزير الاتصال الحكومي محمد المومني يقول إن منتدى تواصل 2026 يجذب الشباب والخبراء وصناع القرار للحديث عن التحديات المشتركة. استشهاد فلسطيني وإصابة 20 آخرين بجروح جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شقة سكنية في منطقة الرمال غربية مدينة غزة. استشهاد شاب فلسطيني صباح اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن اتفاق لبنان وإسرائيل على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً بهدف إتاحة المجال لإحراز تقدم إضافي في المحادثات. صحيفة نيويورك تايمز تقول إن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعدوا خططاً للعودة إلى تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران إذا قرر الرئيس الأمريكي كسر الجمود القائم في التعامل مع إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومستمعين حياة FM. يا أهلا وسهلا بالناس الطيبة في هذه الأجواء المسائية. يعطيكم العافية لكل من الآن خرج من عمله، ركب سيارته وحكى يا رب. أهلا وسهلا لكل من يسمعنا من الأمهات والسيدات وعلى الصفحة الرئيسية، صفحة الفيسبوك لحياة FM. أهلا فيكم في برنامجنا الأسبوعي التربوي الأسري أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. في برنامجنا اللي قضايا منكم وإليكم، مرة ثانية برنامج أولادنا بخير.

أهلا بهذا المساء الطيب مع من يسمعنا على الطرقات وفي المحافظات من الشمال حتى الجنوب من إربد وحتى العقبة. أهلا وسهلا في برنامجنا اللي كل مرة بنطرح فيه قضية جديدة نتحدث فيها من قلب بيوتنا الأردنية. ويا الله شو بكون سعيدة على كم التعليقات اللي بسمعها على البرنامج. عدوا يا جماعة. واحد، والله انت بتحكي من صلب بيوتنا. اثنين، قضايانا تمسنا من الداخل. ثلاثة، مش كلام جاي من المريخ واحنا والله ما فاهمينه، انما يصل للقريب والبعيد والانثى والذكر للشاب والختيار. يا ربي لك الحمد، الله يا ربي يجبر خواطركم، يرضى عنكم يحفظ بيوتكم. والله اني اريد الاصلاح ما استطعت، وانا اريد ان اقابل الله عز وجل، ليس بكثير صلاة ولا صيام، ولكني اريد ان تكون صحيفتي ملأة بما يرضي الله عز وجل من صلاح بيوتنا واتفاق أولادنا وأزواجنا. أهلا وسهلا بالناس الطيبة النشامة الكرام.

وكالعادة ودائما نتذكر في برنامج أولادنا بخير مثلث العلاقات الأسرية أزواج آباء وأولاد. أما الأزواج فالزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، والأولاد يحتاج إلى خلطة التربية وهي التكرار والحوار التكرار والحوار التكرار والحوار إلى ما لا نهاية حتى نصل معهم إلى بر الأمان بإذن الله تعالى. أهلا فيكم في حلقة جديدة.

كرتوني. أنا عندي بالجامعة الله يسهل عليه، وبعدين بنت راهقت بكل ما لديها من متابعات ومراهقة، وأجت البنت اللي وراها. فمبارح كنت في حرب شعواء مع بنتي اللي عمرها 15، فبنتي الكبيرة شو بتحكي لي، بتحكي لي ماما ماما يا الله الله يعينك، والله كنا راهقنا وكان واحد مراهقته شكل الله يعينك علينا. للحظة هيك فكرت يا الله عن جد عن جد الله يعين الأمهات والآباء، وخصوصا الأمهات، وهو كل الكلام هذا للرجال. يا الله الله يعيننا عن جد. أنا خلصت من الأول، أتذكر أجتني البنت، يا الله ما أصعب مراحلهم. نحكي خلصنا من الدراسة والتدريس، يا ربي لك الحمد، بيطلعونا بعديها في فترة الطفولة المتأخرة، بعدين مشاكل المدرسة، ثم تيجي المراهقة، وما أدراك ما هي المراهقة. فالله المستعان. يلا نحكي لكم بتشوق يا ترى شو موضوع حلقتنا اليوم، حتى تشاركونا ونعطيكم أرقام التليفونات.

حلقتنا اليوم يا جماعة عن زيارة الزوجة لأهلها. زيارة الزوجة لأهلها، ما هي الضوابط برأيكم لزيارة الزوجة لأهلها خصوصا العرايس من عنا؟ طب اشمعنى هذا الموضوع يا دكتورة؟ أنا بدي أحكي لكم، أجتني صبية زي الوردة، متعلمة فهمانة ما شاء الله عليها، مع شاب مصرين وملحين من تاني شهر زواج، زي ما انت بتزور اهلك انا بزور اهلي، وبعدد زيارات اهلك بزور اهلي، واذا رحت عندهم لحالك مسوية انا بروح لحالي عندهم، النص بالنص مناصفة، وزي ما انت بتعمل لهم انا بدي اعمل لهم. فوجدت انه هذا الموضوع موجود، وفي بعض الصبايا تنافس على متى اروح ومتى ما اروح، وبالتالي كانت النتيجة انه لازم نحكي هذا الموضوع ونطرحه، ما هي ضوابط زيارة الزوجة لاهلها. زائد الله يعيني الاهل لما بتيجي الزوجة مع العقب عقولة الاردنية بتعمل الطشوشة للاخوال. هذا الموضوع اللي راح نطرحه اليوم وتشاركونا فيه، شو أخبار زيارات زوجاتكم لأهليهم؟

0: الأرقام للمشاركة هي 06516 50 20، 06516 40 20، 06516 20 60، و 06516 20 20. بعض السيدات بدها تسكن الجوز عند الأهل وبجنب الأهل وبحضن الأهل عشان تضل عند الأهل، هل هذا شيء صحي للعيلة؟ ورقم 2، زي ما هو بيروح لازم هي تروح. ورقم 3، لازم ما يحق لأهله يحق لأهلي. هل عن جد هذا الميزان صحيح؟ هذا ما سوف نسمعه. ويلا نبدأ مع أبو أم شهم. أهلا يا أم شهم.
1: دكتور،
0: الله يرضى عنك، كيف حالك؟
1: الحمد لله، الله يسلمك يا رب.
0: أم شهم، بتروحي عند أهلك؟
1: الله يرحمهم ويتولانا برحمته. كانوا لما كانوا موجودين يعني كنت أروح
0: حبيبتي.
1: يعني أسبوع بالعشر أيام مرة كوني بشتغل.
0: ما شاء الله عليك، برافو عليك يا أم شهم. والوالد يعني والوالدي متوفيين؟
1: الله يرحمهم،
0: الله يرحمهم. يا الله يا أم شهم، البيت بيت العيلة هو الأب والأم، بس
1: يروحوا ما هو بس
0: لا إله إلا الله
1: والأم.
0: عن جد لا إله إلا الله حبيبتي أم شهم،
1: بس يروح الأب والأم. يعني في إخوان حنين ما شاء الله عليهم،
0: أكيد أكيد،
1: بس ما بتقدري تروحي بأي وقت زي ما كنت تروحي عند أمك عند أبوك.
0: صحيح صحيح.
1: طبعا إحنا ما تحط حالها مع زوجها ند بند أهلك، يعني الرجل يظل يحن لأهله، يحن لأخواته، يحن لأخواني. أنا يعني إخواني كل واحد مع مرته، أخواتي كل واحدة مع زوجها، يعني ما في بيت عيلة.
0: نعم نعم صحيح
1: بس
0: صحيح.
1: هو عند عمي في بيت عيلة، أنا بشجع يروح وأنا بروح معه بالعكس.
0: الله يكرمك، الله يجبر خاطرك.
1: بس إذا كنا سارين لعندهم يعني
0: والله
1: حماتنا حبيباتنا، يعني إذا إحنا ما درنا بالنا عليهم مين؟
0: يا بي يا أم شهم، يعني تعرفي أحلى افتتاحية للبرنامج، روحي ربي يعمر بيتك ويرضى عنك.
1: يسعدك
0: والله، الله يكرمك وشكرا على تواصلك معنا.
1: يسعدك حبيبي،
0: يسعد مساكي،
1: وشكرا لك.
0: الله يكرمك،
1: الله معك.
0: أم محمد، مساء الخير.
2: السلام عليكم، مساء الورد.
0: أهلا، كيف الحال يا أم محمد؟
2: صفاء معك أم محمد. الله يسعدك.
0: وأخيرا صفاء، بتشكي عليكم يا شباب، أنا بدي أشكي شكوتك كل مرة بتعلق على الفيسبوك يا جماعة، الأرقام مشغولة، فهيني بشكي عنك يا صفاء.
2: بس والله من محبتنا للبرنامج وهذا دليل إنه البرنامج ما شاء الله مثير للاهتمام ومنستفيد منه.
0: يا حبيبتي كيف الحال؟
2: الله يكرمك.
0: ما رأيك في ضوابط زيارة الزوجة لأهلها؟ وهل عن جد لازم يكون في ندية زي ما بزور؟
2: لا طبعا، هلا اللي بدها تتزوج وتفتح بيت ويصير عندها أسرة بدها تحط راسها براس زوجها بهاي المسائل اللي أنا بالنسبة إلي بعتبرها شوي ثانوية.
0: نعم.
2: ما بتعمر، ما
0: نعم.
2: بتعمر صراحة.
0: صحيح.
2: ما تحطي راسك براس زوجك بهاي الأشياء، يعني هلا أنت بدك تيجي تفتحي بيت وتكوني أسرة، بتوقع ماشي، إحنا دايما بنحكي الله يخلي لكل حدا أهله.
0: نعم.
2: في استثناءات بالزيارات، ممكن مثلا هلا هو يعني بدك تحطي راسك براسه وممكن أهله إقراب كتير عليه، أنت أهلك بعاد يعني.
0: صحيح.
2: كما بدي يروح نص ساعة بدك تروح مسافة أنت يمكن 3 ساعات مثلا.
0: نعم.
2: ما بيصير. هلا في استثناءات في الزيارات، ممكن لا قدر الله يكون اهلها اب مريض ام زي هيك، بس بشكل عام بشكل عام الندية في العلاقه الزوجيه ما بتعمر.
0: الله يرضى عنك يا صفاء. صفاء، احنا الهدف من برنامجنا هو اصلاح البيوت واسماع الناس كلمه طيبه، مش والله بدي اجور على المراه وعلى الرجل، لا والله، ولكن احنا اليوم بيوتنا في عليها هجمه، اذا احنا ما عنا على الاصلاح وصح الصحيح والله لا تخرب. فالله يكرمك يا صفاء.
2: الله يسعدك.
0: والله شكرا على مشاركتك. يا اهلا يا اهلا. مساء الخير يا ابو معن.
3: يعطيك العافيه يا دكتوره.
0: يا اهلا، كيف الحال؟
3: الله يسعد قلبك، الله يسعد قلبك، الله يعطيك عقديتك يا دكتوره. والله
0: يا
3: انك انك رائعه.
0: الله يكرمك.
3: انك رائعه، بكفي بكفي حميتك، بكفي انك بتحكي من جوا بيوتنا عدم مواردة، يعني كانك قاعده معانا. الله يسعدك ويعطيك عقديتك.
0: الله يجبر خاطرك
3: بين زوجك وبين اولادك يا رب.
0: يا بي شو بدي احسن من هذا الدعاء؟ يا ربي لك الحمد. وينك يا ابو عمر؟ سامع سامع.
3: الله يخليك ابو عمر، الله يخلي لك اياه ويخلي لك البنات يا رب.
0: يا ربي الله يجبر خاطرك
3: عليهم يا رب. بكره بكره بتجوز، بكره بتتفقدين، بتقول يا والله كان والله مغلباتني. اي المهم موضوعنا موضوع الأهل. الأهل حسب الموقع.
0: نعم.
3: حسب الموقع. وين أهلك بالضبط يعني؟ وين أهلك بعاد كرام؟ يعني لو إني سكر الزرقاء وزوجتي أهلها بعمان ما بظبط أنا كل يومين والثلاثة تروح أهلها بعمان ما بظبط.
0: أها.
3: لا ما بظبط وأنا مش قاطعك من أهلك.
0: نعم.
3: أنا مش قاطعك من أهلك. ولا يعني زي البنت الأخت اللي حكت قبلي حكت تقريبا 70-90% من اللي بدي أحكيه بصراحة يعني.
0: أها.
3: يعني أنا مع المرأة اللي تكون مش مطاوعة على زوجها على على على شغلات غلط لا لا وشعوره بالمعروف.
0: نعم.
3: إنها مؤنسات مظبوط؟
0: صحيح.
3: إحنا هاي بنت الناس إحنا ما بنظلم بنت الناس ما بنقبل على أختها تنظلم.
0: صحيح.
3: ولا بنقبل على بنتها تنظلم. معناته على بنت الناس هاي بتجي عندي ما راح أظلمها.
0: بس والله يا أبو معن والله يا أبو معن إحنا عنا عرف وعادات. أنا عندي بنات اليوم بتعند يعني بتكون تحكي بطريقة العنترة بقولها يا أمي عشتي عند دار أهلك 25 سنة خلاص بكفي روحي كوني حياة عيشي مع ناس.
3: يا دكتور والله يا دكتورة والله يا دكتورة بين الزلم والمرأة كويسين مع بعض بس لما تدخل طرف ثالث بيخرب الدنيا.
0: لا إله إلا الله.
3: قالوا وقيل بتلاقيها من أقرب الناس إلها أختها.
0: نعم.
3: ولا حدا يقولها ليش ولا شرط
0: صحيح
3: شوفي ليش شو
0: صحيح.
3: شو لك علاقة أنت؟ مش أنت راضية
0: بباية
3: الله؟ أنا ما بقول لك أنا بحكي بشكل
0: صحيح.
3: عام
0: صحيح يا أبو معين
3: هاي مشاكل هاي
0: الله
3: مشاكل.
0: يرضى عنك
3: لا. والله يعطيك العافية دكتور
0: الله يكرمك شكراً لك شكراً شكراً راتب
4: يعطيك ألف عافية دكتورة
0: يا أهلاً يا راتب أهلاً بالناس الطيبة
4: الله يفتح عليك أولاً بدي أشكر الأخ كريم اللي كريم في خلقه في الرد على التليفون
0: أبي كريم يلا عيش يا كريم ها
4: اسم على المسمى والله.
0: والله
4: مع اني والله ما بعرفه واول مره بحكي معه لكن طريقه يعني تقبله بالاتصال وانفاسه بالحكي يعني انسان يعني بنحب
0: ما شاء الله عليه بدي احكي لك شيء عندنا اثنين شباب بالاذاعه هدول اولادي يما بس اشوفهم بتصير قلوب حب يزيد وكريم الله يبارك فيهم
4: نعم
0: ما شاء الله عليهم
4: ما شاء الله عليهم
0: والله طب راتب كيف المرأة بتزور الأهل؟
4: دكتورة يعني أنا كوني أنا أب وجد كمان وبحب بناتي يجوا علي وبستلذ في يعني حتى لو بيعملوا فوضى الأطفال ولو بيخربوا والله بنشعر بقيمتهم لما يروحوا وين يرجعوا تخيلي فأنا كذلك مع زوجتي والله العظيم
0: لا إله
4: أنا متفق معها من بداية زواجنا أنا جد أنا خمس أحفاد والسادس على الطريق
0: ما شاء الله
4: أنا متفق معها إنه يا زوجتي روحي وقت ما بدك
0: الله الله
4: أهلك أنا لا يمكن أكون سبب في الإعاقة بالعكس حتى مش طابخة بقلي بيضتين بوكلة
0: والله كل زلامي كويسين يا جماعة بس
4: أنا يعني أنا إذا أنا بحبك كزوجي إلي وأنا يعني بضحي كل وقتي عشان بيتي بالتالي لازم أدخل السرور لقلبك
0: الله يكرمك يا راتب يجبر خاطرك
4: إذا زيارتك لأهلك أدخل السرور لقلبك روحي
0: يا بي
4: هاي رسالة
0: الله يجبر خاطرك
4: لكل الرجال
0: تتوصوا
4: بالنساء خيرا والله لما تعطيها كل ما بتحب لأهلها تروح تيجي والله بصير تقدرك وتحبك
0: والله بتعطيك عيونها
4: بالضبط.
0: اقسم بالله كلمة حنية منكم والله بتمتلكونا قلبا وروحا وجسدا وكل شيء
4: وانت حكيتي دكتور عفوا الاحتضان المشاعر
0: نعم.
4: احتضان الجسد
0: نعم.
4: احتضان الافكار انا بالتالي صل الى ما يريد تصل
0: نعم.
4: الى ما تريد
0: صحيح.
4: لما توصل لزوجتي ما تريد فأخذ ما أريد
0: الله يكرمك شكراً
4: الله
0: راتب على المشاركة
4: أنا بشكرك
0: شكراً ربي يجبر خاطرك أنا بدي أعلق ترى بدي أعمل حلقة شباب بدي أعمل حلقة مخصوص هل عن جد الرجل حدا بيصر على الأكل طبختي ولا ما طبختي حكى عبارة إذا مش طابخة عادي بقلي بيضتين يا الله شو بسمعها من الرجال الرجال ما بهم تعملي له منسف بقدر ما أنه لما يروح يلقى إشي يأكله لازم نعمل هذا استفتاء ولكن راجعين لكم بعد الفاصل استنونا مع برنامجنا أولادنا بخير

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة اف ام.
1: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكلنا.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374 74 24.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحك الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
2: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار
3: بس ب 145.
2: تآلف الخير، وكلنا وتوكل 06 200 55 99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: يا اهلا وسهلا فيكم، ورجعنا لكم مع برنامجنا اولادنا بخير. ويا ترى هل يحق للزوجه ان تزور اهلها وكم مره، وهل بالتساوي مع اهل الزوج؟ هذا رح نسمعه منكم ونعطيكم الخلاصه في نهايه الحلقه. اهلا وسهلا يا ابو طه، مساء الخير.
1: السلام عليكم. الله يسعدك يا نور
0: النبي. اهلا بالناس الطيبه.
1: بصراحه انا كنت أسمع للأخ راد بالباز، فهو تقريبا شوي شجعني أن أحكي، مع أنه ما كنت عارف شو الموضوع بالضبط.
0: استنى نرجع مرة ثانية بالبداية، حضرتك شو حكيت؟
1: بقول شجعت من لما استمعت للأخ راد. حديثه الطيب يعني بصراحة، بس أنا بالنسبة لي يعني إذا ما كان الصبح والظهر والمغرب، يعني الصبح كتلة والظهر كتلة والمغرب كتلة بالورد، الورد ما بتسقط يعني ترمي عليها ورد الصبح والظهر والمغرب ما بيمشي الحال، عارف كيف؟ فإحنا قاعدين بنحكي يعني
0: هلأ أنت عن جد بتعمل هيك وبتجيب ورد أبو طه؟
1: لا والله أكذب عليك وأقول لك أقول لك أنا رجل مثالي وهذا، لا والله يعني بين فترة وفترة، عرفت كيف؟ يعني بجوز كل كم شوية يعني كبرنا شوية بالأمور شوية مع العلم. الحمد لله رب العالمين، يعني على أختي مع زوجتي يا رب لك الحمد، هذا فضل مني من الله
0: ما شاء الله،
1: لأنه إحنا ارتبطنا يعني في مدرسة محمد صلى الله عليه
0: يا
1: وسلم،
0: يا ربي اللهم صل على محمد،
1: وتربينا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فأعتقد أنه هذا بيكفينا أنه الإنسان يستمر في حياته إلى معاي 31 سنة الحمد لله رب العالمين.
0: الرحمن الله يا ربي يحفظكم.
1: فالحمد لله يعني أنا علاقتي معها كانوا اليوم مستخفين بصراحة. ليش؟ من باب هو الاحترام هو أساس هذه الحياة، الاحترام المتبادل
0: صحيح،
1: وإن كان يعني الرجل باحترام للسيدات جميعا الرجل يجب أنه صدره يكون متسع لكل شيء،
0: نعم،
1: ويجب أن يكون هو المدرسة والمعلم الأول في البيت لزوجته أول ما يجيبها لعنده، عفوا يعني يرتبط فيها وتكون عنده في البيت. فالنساء يعني العاطفة عندهم يعني
0: تغلب
1: في بعض الأحيان كثير، يعني
0: صحيح
1: فهي من باب العاطفة مش من باب الجهل أو من باب العنف أو من باب اللؤم أو من باب لا لا لا
0: لا هذا موضوع.
1: أما بالنسبة لموضوع الزيارات والله بصراحة أنا يعني في هذا الموضوع مش متشدد بالمرة،
0: الحمد لله،
1: بالعكس زي ما أنا يعني بحب أن أشوف الله، كنت أحب أشوف والدتي الله يرحمها، ووالدي موجود حاليا الله يطول بعمره وبعمر أبائكم جميعا
0: يا ربي آمين.
1: هي إلى كمان حق، لأن الرسول صحيح. صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث أنا متمسك فيه في جميع أنحاء حياتي،
0: اللي هو
1: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
0: صحيح.
1: فالشي اللي بتحبه لأختك أو الشي اللي بتحبه لنفسك حبه لزوجتك، حبه لبنت الناس، هذا فهي معاملة إنسانية
0: ويجبر خاطرك. أسأل الله هي أن يعطيك
1: فضلي.
0: أن يبارك فيك ويعطيك ويطرح في بركة بأم طه والجميع. والله أسعدنا
1: والحمد لله. هي العفو والغطم في حديثك طيب، يعني أنت بتقدم عمالك رسالة لأبنائك وبتقدم رسالة لأبناء أخوانك وخواتك، يعني لا للمقبلين على الزواج،
0: نعم
1: في المعامله الطيبه، هذه الرساله مش فقط انك تقعد تحكي معاه وكذا، لا هي المعامله صحيح. هي الرساله الحقيقيه.
0: الله يكرمك يا ابو طه،
1: الله
0: عن جد سعيد بالتواصل معك.
1: انا بشكرك طيب.
0: على الله يجبر خاطركم ويسعدكم دائما، مشاركاتكم تغنينا. يلا احكي لكم تمام، بسم الله. هذا انا بدي ابدالكم يا جماعه ببناتنا، تعالي لي هون يا بنتي يلي مقبلة على الزواج، يلي بعرف إنك متعلمة فهمانة حلوة بتشتغلي شغل كويس عندك راتب إلى آخره، والله بعرف، ولكن تدخلي على بيت الزواج وتحكي له ند بند بزور بتزور أهلك بأهلي، ما بنفع. إحنا في الشرع يدخل عنا العرف، فالمصدر السابع من أخذ التشريع قرآن سنة كذا كذا هو العرف، والعرف عنا في الأردن الصبية لما بتتزوج تنتمي إلى أسرة زوجها فتصبح جزء منهم. فلما يكون في زيارة لأهلك وطلعت زيارة لأهله، تقدم زيارة أهله على أهلك. لا لا خربتيها دكتورة، استني استني، إليك 25 سنة 24 سنة بحضن أهلك ومعهم، الله يجزيهم الخير ما قصروا، خلاص انت اليوم إلك بيتك، انت اليوم منتمية إلى عائلة زوجك. ما بنفع، احنا اليوم كبار ولما يكون في مناسبات نقدم مناسبة أهل زوجنا. أنا ما بحكي لك مناسبات عظيمة، نجاح أخوك ولا زواجه ولا ولادة أختك، ولكن بالأيام العادية والظروف العادية هالصبايا اللي داخلات لي على إنه ماسك السيف وإنه واحد مقابل واحد، والله ما بنفع. والرجل يأتي باللين وبالمساكنة، انك تكوني حد عن جد سكن، كوني على ثقة، انت جزء مهم في حياته، بيفتخر انك انت داخلة على بيته وانت بين ايديه، فما تحرمي نفسك ان تكوني جزء منهم. ولكن في ريل إلي قديم بيحكي لما تدخلي على دار الحما، وهذا كان من ضمن برنامج أولادنا بخير، ادخلي وراقبي واسكتي وتعلمي أن تكوني زي شخصياتهم بقعداتهم حتى ما يكون في بينكم خلاف. بدي أعلق على شيء له علاقة يا رجال ببعض برضو النساء اللي بتيجيني حزينة. بعض النساء حزينة، انت بتمنعها زيارة أهلها وبتشدد عليها، العكس تماما، هي حبيتك وبمشاركة معك وراضية، لكن انت بتدقر على زيارتها لأهلها. انت بالشغل طول اليوم ومش موجود، وعملت لك أكلك وطبختك وما قصرت معك، إذا كانت الأوضاع مناسبة خليها تروح عند أهلها، خليها تزورهم. برضو إحنا شبابنا كرام نشامة، ما عندهم هذا التسلط الزائد. هلأ أنت إذا كان أهلها مصدر مرات لتخريب البيت وإنه أمها بتكبر عليها وجوزك وحماتك ممكن أنت تحط حدود، ولكن إن كانوا ناس أطياب كعادتنا في الأردن وكل الناس خير وبركة خليها تروح، لا تمنعها منهم. أنا بستغرب في أزواج ما برضوا زوجتهم تنام عند دار أهلها، ليه؟ أهلها، حبايبها، أجداد أولادك، وبالتالي أنا ما بدي إياهم يختلطوا بأهل العمار أخوالهم ليه ليه ليه؟ ما هي أخوالهم هدول، إخوانها وطلعت منهم. يا جماعة، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما انتزع منه إلا شانه، وما أكرمهن إلا كريم. كون رفيق معها، والله المرأة سهلة، ودايما بحكي لكم نفس العبارة، المرأة سهلة، ولكن مفتاحها الوحيد كلمة طيبة ربت على كتفها بتاخذ منها عيونها. والمرة الماضية حكينا المرأة مو مادية، المرأة تحتاج منك إلى الحب والاحتضان. لذلك نداء إلى البنات واللي بتعتقد إنه حقها نصف بنصف زيارات الأهل، ارجعي راجعي نفسك، أنت اليوم من ضمن عائلتهم الكرام اللي انضمت لهم إلهم. ومن كان من الرجال يمنع زوجته من زيارة أهلها فأرجوك رفقا بها، لأنه أهلها روحها لا تمنعها عنهم.

أجاني سؤال بحكي لي طيب دكتورة ليش مرتي بتتجبصن عند دار أهلي وعند أهلها بتلاقيها فرفوشة وطاير وبتنط وبتحكي وررررررر أهلها أهلها يا جماعة بلا تصنع دار الحما ناس كويسين رائعين بجننوا أطياب ما في زيهم ما عندي مشكلة بس سبحان الله دار حما بيضلوا يعني إحنا لازم نكون شفافين في التعامل في العلاقات بينما أهلها هدول اللي يعني بتتعامل معهم بطريقة مختلفة عشان أحكي لكم إيش بصير معي لما يقول لي زوجي يلا روح دار أهلي قال لي أنا لابسيته بهالبيت بحط عليها العباية والإشارة وبروح بقول لي دلال وين الأناقة بقول له أي أناقة يا زلمة أنا رايحة عند أهلي اللي عشت معهم بينما إذا بدي أروح في يعني هيك زيارة خاطفة عند دار حماي أو كذا دلال ده توقف تلبس دلال بدها بحكي له سبحان الله خلص هكذا جبلنا هكذا خلقنا فتحملونا يا رجال احنا اليوم بنكشف لكم الأسرار عشان تعاملونا بما يرضي الله.

اليوم أجتني حالة وأنا لازم أحكي لكم عنها لأنه هذه رقم 10. خلص بكفي، أرجوكم احذروا الاختلاط، أرجوكم اختلاط خصوصا في المراحل الصغيرة من العمر، لما يكون الاختلاط في المدرسة وفي الجامعة إنه إحنا أصحاب، إحنا كول، إحنا علاقة حلوة، بعدين بنكتشف إنه سين خطب صاد وصاد خطب عين، ثم بعد ذلك تبدأ مشاكل. ليه؟ لأنه هاي العلاقات المتعددة والانفتاح والاختلاط والله على أرض الواقع بعد الزواج بتسبب مشاكل كتيرة. أنا لما بتجيني صبية بتحكي لي دكتورة أنا بعرف إنه كان مع إكس بس أنا حبيته، لما ترك إكس أنا أخدته، وبعد ما أخدته بسنة بتكتشف إنه لسه بيحكي مع إكس. إيش هاي العلاقات المشوهة؟ إيش الوضع اللي إحنا فيه يا جماعة؟ وين ضوابطنا الدينية؟ وين ضوابطنا الأخلاقية الاجتماعية؟ أنا اليوم بحكي لكم بعاني من عدد من الاستشارات اللي بتجيني رقم 10 و11 إنه رجع لصاحبيتنا اللي كانت أيام الجامعة كانت ضمن الشلة. بحكي لها طب يعني من البداية أنا ليه أرضى بهذا الوضع؟ الله سبحانه وتعالى يعلمنا ويخلقنا وعارف إنه الأحكام اللي حطنا إياها هي الأحكام الصحيحة، لا للاختلاط في هاي المراحل العمرية إلا بضوابط. أما كول وصحاب ونتجوز بعدين من بعض وبعدين كله بخرب وبيرجع مرة تانية لدائرة الطلاق والشك والعلاقات اللي أساسا غير محسوبة. فيا من يسمعنا ويرانا، أرجوكم حافظوا على أولادكم من الوقوع في خطر الاختلاط. يعني كمان أنا نفسي أحكي لكم إشي مهم جدا يؤشر لي الباشا إنه انتهى الموعد. استنوا، أنا عندي كتير أشياء لازم أحكي لكم إياها، ولكن أساسها اللي صار بالأردن مع الدكتور اللي عليه القضية كذا وكذا وكذا. بس بدي أذكركم في حلقة مش هاي اللي قبلها، تتذكروا لما حكيت لكم أنواع الشخصيات 3 اجتماعية عائلية وخفية، تذكروها؟ اليوم هذا الموقف بيّن لنا قديش في شخصيات خفية تظهر أمامنا بصورة ولكن في الخفاء في صورة تانية. فنسأل الله يحفظ أولادنا، يعفنا، يجعلنا في الخلوات قريبين منه وليس بعيدين، وأن يحفظنا ويحفظ أولادنا من هالسوشال ميديا اللي في كتير فيها خراب ولكننا نبحث عنها عن النفع. نراكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم. أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك
1: عنوان. في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء، كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة FM في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: غضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
3: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الشباب رائد العدوان يقول إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع الشباب للأعوام 2026 إلى 2030. الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاس تقول إن الأردن أصبح يمتلك مكانة متقدمة على المستوى الإقليمي والعالمي في الخدمة المالية والمصرفية الرقمية. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,757 شهيداً. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم اليوم بلدة زعترة شرق بيت لحم بالضفة. وزير النفط العراقي يقول إن بلاده صدرت 10 ملايين برميل من النفط في نيسان الماضي عبر مضيق هرمز. الخارجية الأمريكية تعلن اتفاق لبنان وإسرائيل على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما بهدف إتاحة المجال لإحراز تقدم إضافي في المحادثات. صحيفة نيويورك تايمز تقول إن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعدوا خططا للعودة إلى تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران إذا قرر الرئيس الأمريكي كسر الجمود القائم في التعامل مع طهران. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: رحلتي إلى الله مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام،
2: إن الحج الفريضة البدنية المالية الشعائرية هي في حقيقتها رحلة قلوب لا رحلة قوالب، هي في حقيقتها رحلة نفوس لا رحلة أبدان. أيها الإخوة الكرام، في الرجم بعض الأسرار، فلنبدأ بالأكبر في اليوم الأول. وقال بعض العلماء هذا تكتيك عنيف بلغة العسكريين، ابدأ بمواجهة الأكبر، فاجمع كل قواك لتهزم من وراءه من جنده. وكان عليه الصلاة والسلام يخص الجمرتين الأولى والوسطى بتطويل الوقوف عندها للدعاء، إنها ثلاث جمرات وبينهما مسافة، ليظل المؤمن واعياً دائماً لا ينام حتى لا يسقط سلاحه بينما العدو منه على مرمى حجر. وعليه أن يعلم أن المعركة مع الشيطان متعددة المواقع ومستمرة وممتدة مع عمره، لذلك ينبغي أن ترمى ثلاث جمرات في ثلاثة أيام، لأن المعركة متعددة المواقع ومستمرة مع طول العمر. يا أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: لا يحصل إرغام أنف الشيطان في أثناء رجمه إلا بطاعتك للرحمن. ومن عاد بعد الحج إلى ما كان عليه من المعاصي والآثام فليعلم علم اليقين أن الشيطان هو الذي رجمه. يعني الشيطان رجم هذا الإنسان إذا عاد إلى المعاصي والآثام بعد حجة الغفران. أيها الإخوة الكرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يباهي الملائكة بأهل عرفات، يقول: انظروا إلى عبادي شعسا غبرا، اشهدوا أني غفرت لهم. ومن وقف في عرفات فلم يغلب على ظنه أن الله قد غفر له فلا حج له. من أروع ما في هذا المعنى أن الله يغفر للحاج، ومبالغة في إكرامه يشعره أنه غفر له، يلقي في روعه أنه قد غفر له. لذلك يعد شعور الحاج الصادق بأن الله قد غفر له وأنه عاد كيوم ولدته أمه، هذا شعور واضح واضح جدا، هو من من الله وكرمه على الحاج. أيها الإخوة الكرام، فهذا الحاج الذي يقف في عرفات وقد جاء من أقصى الدنيا وتجشم مشاق السفر وتحمل أعباءه ونفقاته، إن لم يغفر له في عرفات فمتى يغفر له؟ الإنسان أيها الإخوة على مدى العمر يلح في طلب المغفرة، ألا وقد آن أوانها، ألا وقد حان قطافها، فيتقدم وعلى مدى أيام الحج ليعود من بعدها كما ولدته أمه، طاهراً من العيوب نقياً من الذنوب. يا لها من نهاية يا أيها الإخوة، تفتدى بملء الأرض ذهباً لو كان هذا

أخوتي الكرام، المؤمن بعد أن يحج بيت الله الحرام يطمئنه الواحد الديان أنه قد غفر له وأنه فتح معه صفحة جديدة. قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. لقد طار بعض العلماء في سماء الحج وسبحوا في بحوره الواسعة، بل غاصوا فيها فكانت لهم لمحات وضيئة. قالوا عن الطواف: كأن الإسلام حجر ألقي فوق محيط فتكونت منه دوائر حوله متتابعة متنامية، وهكذا بيت الله الحرام. فالطواف حول البيت طواف المحب حول محبوبه، توثيق للعهد بين العبد وربه، تعبير عن حب عميق لرمز التوحيد. وبالمناسبة، الكعبة التي في بيت الله الحرام هي بالحسابات الرياضية المعقدة وعن طريق الحاسب الإلكتروني هي وسط هندسي للعالمين القديم والجديد. فلو أخذنا العالم القديم بقارة آسيا وإفريقيا وأوروبا، أخذنا أطراف هذه القارات ومددنا بينها محاور لالتقت هذه المحاور كلها في الكعبة. فبين الكعبة وبين أقصى نقطة في أي مكان في العالم القديم 8000 كيلومتر. لو أخذنا العالم الجديد، أمريكا الشمالية والجنوبية وأوقيانوسيا والقارة المتجمدة الجنوبية، وأخذنا أطراف هذه القارات ومددنا بينها محاور لالتقت هذه المحاور في الكعبة المشرفة. فالكعبة تبتعد عن أي نقطة في العالم الجديد 13000 كيلومتر. فالله عز وجل جعل البيت الحرام وسطا هندسيا للعالمين القديم والجديد. فالطواف حول هذا البيت طواف المحب حول محبوبه، طواف التوثيق، توثيق العهد بين العبد وربه، طواف التعبير عن حب عميق لرمز التوحيد. أيها الإخوة الكرام، لقد استقطب البيت الحرام المؤمنين من قارات الدنيا الخمس، فجاءوا نوعيات مختلفة تحمل كل جماعة هموم مجتمعها، جاءوا ليعودوا في البعد الزماني إلى ماضي هذه الأمة المشرق، وفي البعد المكاني إلى الأرض التي نزل فيها الوحي. أيها الإخوة الكرام، جاءوا ليعودوا إلى المكان الذي ضم هذه الرسالة الخالدة للتزود بالدروس المفيدة التي تعينهم على صلاح دنياهم وفق منهج ربهم وصلاح دينهم الذي هو عصمة أمرهم. جعل الله الكعبة الحرام قياماً للناس لا تقوم مصالحهم الدنيوية وفق منهج الله، ولا مصالحهم الأخروية إلا إذا عظموا هذا البيت واصطلحوا مع الله وأقاموا منهجه في الأرض. فبزيارته وتعظيمه والتزود من معينه قيام مصالح المسلمين في دنياهم وأخراهم. أيها الإخوة الكرام، لا يعقل ولا يقبل أن تؤدى هذه العبادة الجليلة أداءً بعيداً عن مقاصدها ونتائجها. لا يعقل ولا يقبل أن يعود الحاج من أداء هذه الفريضة كما ذهب. لا يعقل ولا يقبل أن يوجد الحاج في المشاعر المقدسة دون أن يشعر بأية مشاعر مقدسة. لا يعقل ولا يقبل أن يتحرى الحاج سنة أو مستحبا ويرتكب من أجلها معصية أو أن يتجاوز فريضة. لا يعقل ولا يقبل أن يذهب الحاج إلى بيت الله الحرام قبل أن يتفقه بأركان الحج وسننه ومستحباته وصفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام.

وما ينبغي أن تكون عليه أخلاق الحاج. لا يعقل ولا يقبل أن يحدثك الحاج عن كل شيء في الحج إلا الحج، عن المواصلات وعن خيامه في عرفات وعن طعامه وعن شرابه وعن الماء البارد وعن الأقواس وعن الأبنية الشامخة وعن إقلاع الطائرة وعن وصول الطائرة. يحدثك عن كل شيء إلا الحج. ماذا شعر وهو يطوف؟ ماذا شعر وهو يسعى؟ كيف عاهد الله في عرفات؟ ماذا ألقي في روعه؟ هذا لا يحدثك عنه أبدا. لا يعقل ولا يقبل أن يرمي الحاج الجمرات تعبيرا عن معاداته للشيطان ويعود إلى بلده ليكون ألعوبة بين يديه. لا يحصل إرغام أنف الشيطان إلا بطاعة الرحمن. لا يعقل ولا يقبل أن يقتصر أمر الله في هذه الفريضة على أن يأتي الحاج من بلاد بعيدة ليجلس في المشاعر المقدسة يأكل وينام ويتكلم في شؤون الدنيا. إن أمر الله في هذه العبادة ليس كذلك، وهو أعظم وأجل من أن يكون كذلك، أن تأتي إليه من بلاد بعيدة لتحقق وجودك المادي في مكان، تمضي هذا الوقت في الطعام والنوم والحديث في الدنيا. ليس هذا هو الحج، وليست هذه العبادة العظيمة التي تقوم بها مصالح المسلمين في دنياهم وأخراهم. أيها الإخوة الكرام، عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم. هذه ميزة لا تقدر بثمن، أن تكون مستجاب الدعوة. إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. من مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق. فإن لم يتح للمسلم الجهاد القتالي فقد أتيح له جهاد النفس والهوى، أتيح له الجهاد الدعوي، والحج نوع من الجهاد. وإليكم الدليل، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وفي حديث آخر: الحج جهاد كل ضعيف. وفي حديث ثالث قالت عائشة: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أيها الإخوة الكرام، بعض الصحابة يقول: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلاً وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. هذا الطبق الأول، فلو مت على ذلك لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمر؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط؟ بماذا تشترط؟ قلت: أن يغفر لي. فقال عليه الصلاة والسلام، دققوا في هذا الكلام، قال عليه الصلاة والسلام:
أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ يعني تعود كيوم ولدتك أمه. وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالاً له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم يقول: ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شناً، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر بما أراجع به رسول ربي. من هذه القصة نستفيد: أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ والحمد لله رب العالمين.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.
3: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
2: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: الطائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة FM في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة، أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382. الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: معلش
1: جديد شنينا بن نعنع من حمودة.
2: الله أكبر الله أكبر الله.
3: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: بيت حواء، برنامج أسري اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا
0: كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هومز،

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 66.
1: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة. الحديث 708. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث 709. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له ما له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ما له، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. الحديث 710. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الحديث 711. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. باب إثم مانع الزكاة. الحديث 712. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هو لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. وقال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. الحديث 713. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. باب ما أدي زكاته فليس بكنز. الحديث 714 عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. باب الصدقة من كسب طيب. الحديث 715 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. باب الصدقة قبل الرد. الحديث 716 عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. الحديث 717 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي. الحديث 718 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له: ألم أوتك مالا؟ فلا يقولن: بلى. ثم لا يقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فلا يقولن: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. الحديث 719 عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانع القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الخارجية أيمن الصفدي يقول أن الأردن عايش جميع الأزمات في المنطقة وتمكن من التعامل مع جميع التحديات والحفاظ على ثبات مواقفه. الصفدي يقول أن الأردن أكبر دولة مستضيفة للاجئين مقارنة بعدد السكان في العالم، معتبرا أن الأردن تمكن من التعامل مع كل التحديات وبقي ثابتا على مواقفه. رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة يقول أن الأمانة تقود مشروع تحويل عمان إلى مدينة ذكية بالمشاركة مع مختلف الشركاء. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,757 شهيدا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية دير جرير شرق رام الله بالضفة. وزير الطاقة الإماراتي يقول إن قرار الإمارات بالانسحاب من تحالفي أوبك وأوبك بلس يعد خيارا سياديا واستراتيجيا، جاء بعد تقييم شامل لسياسة الانتاج الوطنية والقدرات المستقبلية للدولة. نهاية الموجز، في أمان الله.

مركز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 212. نحن معكم في الجزء 11 من كتاب الله تعالى في سورة يونس. سأتلو بعون الله هذه الصفحة الكريمة رقم 212، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2060، 06-516-4020، 06-516-2020، 06-516-5020. استمعوا إلينا الكرام الحاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضل أيها الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 212. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى، ودعونا أيها الكرام مع القراء والقارئات مع أخينا بعوني. تفضل يا بعوني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي.
0: أنت بتقرأ لمين؟
1: شعبة.
0: يهدي، اكسر الياء.
1: أمن لا يهدي،
0: لا أمن لا يهدي بكسر الياء.
1: أيوه عفوا، نعم.
0: يلا.

0: أفداء فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا,
1: لا, لا
0: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون
1: حسنت يا بعوني وتلا علينا برواية شعبه وانتبه إلى يهدي صارت يهدي فقط إن شعبه أشكرك يا سيدي أخي محمد فضل
2: السلام عليكم ورحمة
1: السلام ورحمة الله وسلم
2: نقرأ للسوسي شيخنا
1: يلا تفضل تفضل
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهير يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد

أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستطيع

0: تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين.
1: بارك الله فيك أخي محمد، تلا علينا برؤية

0: يوسف في بعض الفوارق. شكرا يا سيدي. أخت فاتن تفضلي.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: سلام وبركاته. حياك الله تفضلي. أهلا وسهلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما
0: شدد
1: في
0: النون تركناها.
1: ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون.
0: في وجه آخر اللي هو التسهيل ممكن تقرأ فيه.
1: الله أذن لكم.
0: نعم صحيح تفضل.
1: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب.

0: تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
1: بارك الله فيك، تلو ممتازة، شكرا لك أخت فاتن. أبا السعيد تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله أبا السعيد، أهلا وسهلا. الله يعزك ويرضى عليك، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض
1: كما مر بالله
2: وما في الأرض
1: لا عيد ألا
2: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

0: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.
1: الله يرضى عليك أبو سعيد، شكرا لك. أبا حسام تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، حياكم الله. أهلا وسهلا.
2: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، تفضل. أهلا وسهلا، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة
1: شدد الميم
2: ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين.
3: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله يا ام حسام، اهلا وسهلا سيدتي، تفضلي.
3: الله يسلمك، الله يرضى عنك يا رب يا دكتور.
1: امين، منكم ان شاء الله، تفضل.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

0: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر
1: لا لا لا لا لا لا عيدي
0: قالوا إن هذا لسحر مبين
1: صحيح.
0: قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين
1: وبارك الله فيكما شكرا لكما أخت سمر تفضلي تفضلي يا أخت سمر
2: السلام عليكم
1: السلام حياك الله تفضلي أهلا وسهلا

0: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
1: أحسنتي وبارك الله فيك، تلاوة ممتازة وتلاوة ممتازة، ستعقبها أخرى بعون الله بعد الفاصل فانتظرونا.

0: شعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: الله أكبر، الله أكبر.
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قراء وقارئات. بدأ مع الأخت القارئة فاطمة. تفضلي يا أخت فاطمة.
1: السلام عليكم.
0: السلام الله يحييك. تفضلي ستي. تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل
0: بس وضحي لي اياها صوتك بعيد. ولا تتبعاني اكسر النون.
1: ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم
0: لا لا لا فاتبعهم
1: فرعون
0: وجنوده حتى إذا أدركه الغرق. خلينا نوضح شوي. أيوه أدركه.
1: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن.
0: لا لا لا بدنا نمدها الآن وقد عصيت.
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. اليوم ننجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
0: بارك الله فيك يا أختي فاطمة. شكرا لك. تلاوة حسنة. أم سليمان تفضلي سيدتي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا
0: اكسر اللام. قل انظروا
2: ما في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون.
0: لا لا لا لا فلا أعبد مين؟
2: فلا أعبد الذين
0: أيوة
2: تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين.
0: أحسنت بارك الله فيك. شكرا تلاوة حسنة يا سيدتي. أم سامح تفضلي.
3: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله. تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور
0: أحسنت يا مسامح تلو ممتازة شكرا لك الأخت محمد تفضلي تفضلي يا محمد أهلا وسهلا
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا
0: لا تعطيش ساكنة إن هذا عادي
3: نعم إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا
0: نفس الكلام ما تتعوي الساكن ما تعطي غني ولئن أخرنا عنهم سريعة
3: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
0: ما كانوا نكمل الواو بس
3: ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل.
0: أحسنت يا محمد جزاك الله خير. شكرا أخي عبد الله. تفضل يا سيدي. عبد الله حياك الله. عبد الله تفضل. أهلا وسهلا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.

لهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون

ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله

0: عوجا وهم بالآخرة هم كافرون.
1: ما شاء الله يا عبد الله، نور الله بصيرتك، صوت جميل وأداء خاشع وتلاوة طيبة وأحكام جيدة. شكرا يا عبد الله، وتابعنا لنسعد بمثل هذه التلاوات. أبا المثنى تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام حياكم الله، تفضلوا.
2: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى عليكم
1: لا.
2: وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
1: ما شاء الله عليك أبو المثنى، نور الله بصيرتك، كمان صوت جميل وأداء خاشع وأحكام جيدة، بارك الله فيك. يسعدنا والله أن نستمع فقط أبدا ولا نعقب، تلاوات كلها ممتازة، لكن هذا هو كتاب الله يدعونا إلى مزيد من الدراسة، بل إلى دراسة متواصلة. ما دمت تحيا بدك تضلك تقرأ وتتعلم وتستمتع وتطلب من الله المزيد في التلاوة وفي الفهم وفي التدبر وفي القبول إن شاء الله تعالى. لازم نلتزم برواية حفص، لازم إتقانها. بعد الإتقان بعض الناس ممكن أن يدرس روايات أخرى. يهدي، هذه عند حفص من المميزات، وهي أصلا يهتدي، لكن صار في تغير صرفي. شعبة بس بكسر الياء وهي صعبة، يهدي، بس انتبهوا إلى هذا. مرت بنا بعض الكلمات هنا في يونس، الله الآن فيها وجهان للقراء كلهم، إما أن نمد مدا طويلا ينمد مع الإبدال، وهذا هو الأرجح، مش الأرجح، هو المقدم في الأداء، ولا كله صحيح. نقول الله الآن، مد لازم كلمي مخفف في الآن، هناك مد لازم كلمي مثقل. الوجه الثاني هي الله الآن، ولكن لا نحقق الهمزة، ما في مد إطلاقا، لكن نسهل الهمزة، أي نخفف من صوتها، الله الآن، بحاجة إلى تدريب، بدنا نعتني بالوقف ابتداء كثيرا الكرام. ولا يحزنك قولهم، نقف هنا لأن الجملة القادمة إن العزة لله ليست من قولهم، هاي من حكم الله عليهم. كذلك في أن هنا في هود أولياء، هنا في وقف، وما كان لهم دون الأولياء، بعدين يضعف جملة جديدة، وليست جملة يضعف هي والله صفة لأولياء بانتباه. فرق كبير بين تبوأ وأن تبوء. يعني اللي قرأ معنا شوي تردد فيه، ولكن الأمر سهل حتى نتعلم. تبوأ حتى كتابتها تختلف، يتخذ مكانا. أما تبوء بمعنى ترجع، فالكتابة مختلفة. يعني انتبهوا بس، المهم صحة الأداء وصحة القراءة. كان في عندنا إدغام هنا واضح ولكن قد يخفى. أجيبت دعوتكما، إدغام التاء في الدال. ولا تتبعان تي، بدنا ننتبه إليه. النون لما تكون ساكنة يا جماعة ما بدنا نتوقف عندها أبدا. النون لما يكون يعني مثلا وهم ينهون عن، إن أنت، إن أنت، لكن لما يكون مشددة نتأنى إن. طب لما يكون بعد إخفاء كذلك إن كان، كنتم. أما في السكون لا نقف عليه، خليها ماشي بكل سلاسة. ثم قضوا، ثم قضوا، هذه الكلمة تصلح للاختبارات. لو قلنا لقارئ قف على ثم، ابدأ بقضوا، احتمال أن يبدأ بهمزة وصل مضمومة وهذا خطأ. هذا من المواضع التي يبدأ فيها بكسر همزة الوصل، اقضوا. ومثل امشوا، مثل ابنوا، ومثل ايتوا. استمعوا مرة أخرى للاستفادة. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة FM في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الكهرباء للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار
3: بس ب 145.
2: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

أهلا وسهلا بكم مستمعين إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. وزير الخارجية أيمن الصفدي يقول أن الأردن تمكن من التعامل مع جميع التحديات والحفاظ على ثبات مواقفه. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,757 شهيدا منذ بدء العدوان على القطاع. وقوات الاحتلال تقتحم اليوم قرية دير جرير شرق رام الله. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم إن الأردن عايش جميع الأزمات في المنطقة وتمكن من التعامل مع جميع التحديات والحفاظ على ثبات مواقفه. أضاف خلال جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر لينارت ميري في العاصمة الأستونية تالين تتناول مرتكزات الصمود والاستعدادات للأزمات أن الأردن يعيش في منطقة صعبة وعايش جميع الأزمات في المنطقة بما فيها القضية الفلسطينية وأزمات العراق وسوريا والآن إيران. هذا وبيّن الصفدي أن الأردن أكبر دولة مستضيفة للاجئين مقارنة بعدد السكان في العالم، معتبرا أن الأردن تمكن من التعامل مع كل التحديات وبقي ثابتا على مواقفه، ووظف تقنيات ديناميكية وبرامج لتخفيف الضرر وتمكن من وضع نفسه على المسار الصحيح. وقال إنه رغم كل التحديات تمكن الأردن من الحفاظ على استقرار البلاد وتحقيق نمو اقتصادي، مؤكدا أن المملكة تتحرك بشكل ثابت على مختلف مسارات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والاستثماري. وأضاف أن هناك مشاريع كبيرة تمكن الأردن من خلالها من تلبية احتياجاته، ومنها المياه ومشاريع السكك الحديدية التي تربط الخليج العربي بالأردن وسوريا وتركيا وأوروبا. قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومن اليوم إن التعامل مع الأحداث خصوصا في إقليم مليء بالأزمات يستوجب موازنة دقيقة بين السرعة والدقة الحقيقية، مؤكدا أن الدولة لا تستطيع المغامرة بسرعة التصريح في المعلومات المقترنة بالأحداث قبل التأكد من مصداقية أي معلومة. أوضح المومني خلال جلسة نقاشية في منتدى تواصل 2026 أن الحكومة تحرص عند وقوع أي حدث على تزويد المواطنين بالمعلومات في أسرع وقت ممكن، ولكن من دون الوقوع في فخ التسرع، مشيرا إلى أن الحقيقة تستحق بعض الوقت حتى تكتمل وتتضح. وبيّن المومني أن التعامل مع الشائعات يبدأ برصد نبأ أو معلومة متداولة خلال قطاع معين، ثم إجراء تقدير أولي لنسبة انتشارها وحجم الضرر المتوقع، وهي عملية تتم بشكل جماعي من خلال الأجهزة المعنية. قال رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة إن التشريع بوابة المستقبل، مؤكدا أن الأمانة تعمل وفقا لاستراتيجيات محددة. وأضاف خلال مشاركته في جلسة بعنوان أنماط العيش في عالم متغير كيف تتشكل مجتمعاتنا اليوم، عقدت على هامش فعاليات منتدى تواصل 2026، أن غياب التخطيط هو سبب نقص المواقف الخاصة بالمركبات، مؤكدا أنه لا توجد مدينة في العالم خالية من الازدحامات، معتبرا أن الأزمة ضريبة العيش في المدينة. ولفت الشواربة النظر إلى أن الأمانة تقود مشروع تحويل عمان إلى مدينة ذكية بالمشاركة مع مختلف الشركاء. قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية إن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى المبارك يمثل عدوانا سافرا على المقدسات الإسلامية والمسيحية واستفزازا لمشاعر الأمة العربية والإسلامية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولكل القرارات والمواثيق ذات الصلة.
أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,757 شهيداً و 172,645 إصابة منذ بدء العدوان على القطاع في 7 أكتوبر من العام 2023. أفاد مصدر في حركة المقاومة الإسلامية حماس باستشهاد قائد كتائب القسام عز الدين الحداد في غارة إسرائيلية على مدينة غزة مساء أمس. وشيع فلسطينيون اليوم جثمان الحداد الذي استشهد في غارة إسرائيلية استهدفت بناية سكنية في حي الرمال غربي المدينة. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرية دير جرير شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها دون أن يبلغ عن اعتقالات. قال وزير النفط العراقي الجديد باسم محمد في مؤتمر صحفي إن بلاده صدرت 10 ملايين برميل من النفط في نيسان عبر مضيق هرمز بانخفاض عن نحو 93 مليون برميل شهريا قبل حرب إيران. وتقلصت صادرات النفط من السعودية والإمارات والكويت والعراق بعد إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب، مما تسبب في ارتفاع حاد في الأسعار. واستأنف العراق صادرات الخام عبر خط أنابيب كركوك جيهان في أذار بعد اتفاق بغداد وحكومة إقليم كردستان على استئناف التدفقات. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي تبدأ من المؤسس رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر للبعثة مر بأسوأ أيام حياته. توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها، كان عمرها 65 سنة عندما توفيت، والنبي صلى الله عليه وسلم صار يدخل بيته لم يكن يرى أو يشهد هذا الدفء في البيت، يعني بعد أن عاش فيه ربع قرن كامل 25 سنة وهو معها عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك توفي عمه أبو طالب، واللي زاد الطين بلة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمه أبو طالب لم يمت على الإيمان ولا على الإسلام. لما بدأ يحتضر جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم قل كلمة، قل كلمة. طبعا هو وجاء سادة قريش كمان، هذا يعني سيد من السادات واقفين معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاجج لك بها عند الله. فهذول سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هيك، فقالوا له: يا أبا طالب أترغب عن ملة آبائك والأشياخ عبد المطلب وهاشم؟ إيه يا فضيحة الفضائح، شو تقول عنك العرب؟ فما زالوا به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك حتى مات وهو يقول على ملة الأشياخ هاشم وعبد المطلب، يعني على الشرك. فانكسر قلب النبي صلى الله عليه وسلم انكسارا شديدا. وليه؟ لأنه خلص شو بده يسوي، لا يستطيع أن يفعل له شيئا. واللي زاد الطين بل لأنه قريش الآن لم تعد تحسب حساب أبي طالب لأنه مات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وبدأوا يؤذونه بأي شكل بكل الطرق. فعند ذلك اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقد الأمل في قريش، وصل لمرحلة فقدان الأمل، النقطة اللي هي خلاص لا أستطيع، هذه المدينة لن تسلم الآن، لذلك يجب أن أخرج إلى الخارج. فأول شيء فكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقرب مدينة، وهي المدينة الكبرى. الثانية الطائف. على فكرة المدينة الكبرى الثانية كانت في الجزيرة العربية في ذلك، أو في الحجاز تحديدا، كانت الطائف، لم تكن المدينة. المدينة اللي هي يثرب في ذلك الوقت كانت مدينة بسيطة جدا صغيرة، كانت الطائف، يعني ثاني أكبر المدن العربية في الحجاز بعد مكة المكرمة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ومعه زيد ابن حارثة، اللي كان اسمه في ذلك الوقت زيد ابن محمد ابن بالتبني. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم فجلس إلى سادة الطائف. طبعا بعد سنوات طويلة السيدة عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هي أصعب يوم شافته كان يوم أحد، يعني هذا كان يوم صعب جدا، فتقول: يا رسول الله أمر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقالها النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلام جميل، قالها: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، اللي هم الإخوة الثلاثة أبناء عبد ياليل ابن عبد كلال. يقول: فلم يجبني، طبعا هو بيتكلم عن السيد الأكبر منهم، هم ثلاث إخوة. فيقول: فمضيت هائما على وجهي. كلام صعب. النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه عليهم، فبدلا من أن يعني يردوه ردا جميلا، واحد منهم الكبير قال له: أما وجد الله غيرك ليرسله؟ والثاني قال: والله لئن كان الله قد أرسلك ليمرطن ثوب الكعبة، يعني أو لأمرطن ثوب الكعبة، يعني الثوب الكعبة بيستاهلش يكون عليها، لازم نمزعها، يعني شو الكلام الفاضي هيك يعني بين قوسين. والثالث قال له استهزاء، يقول له: أما أنا فوالله لا أكلمك، إن كنت نبيا فإنك أعظم من أن أكلمك. طبعا هذا استهزاء. وإن كنت كاذبا فأنت أقل من أن أكلمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم طلب واحد صغير جدا، قال لهم: فإن لم تؤمنوا بي فاكتموا عني، ممكن لو سمحتوا طلب صغير بس ما تخبروش حد أني جيتكم. تخيلوا نحن نتكلم عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب أن لا يخبر أحدا، فقط حتى هذا الطلب لا يعطونه إياه صلى الله عليه وسلم. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بهم يغرون سفهاءهم وصبيانهم ومجانينهم بيرموا عليه الحجارة. فجأة النبي صلى الله عليه وسلم يجد الناس هاجمين عليه من كل مكان يرمون عليه الحجارة ويقولون كذاب دجال، وهو يركض يعني بعيدا عنهم، صار يبتعد عنهم بكل قوته وكل سرعته صلى الله عليه وسلم، والدم ينزل من قدميه الشريفتين. انت متخيل هذا المشهد؟ نحن نتكلم عن من؟ عن رسول الله اللي اليوم ملوك الأرض جبابرة كانوا أم غير جبابرة، بوقفوا أمام قبره باحترام غصب عن عينهم أمام قبره، مكسور عينيهم أمام قبره بعد وفاته ب1400 سنة، بوقفوا قدامه باحترام. رسول الله بينزل الدم من رجليه صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أن يفعل شيئا إلا أن يخرج ويهرب منهم، ثم يجد بستانا فيدخل في هذا البستان. فلما دخل فيه وإذا في هذا البستان مين؟ اثنين من أعدى أعدائه، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة من قريش. لكن عتبة وشيبة كان إلهم بستان، يعني كانت إلهم بساتين عنب في ذلك الوقت في الطائف، يعني هم على عادة الأرستقراطيين بين قوسين. فبالتالي رأوا من بعيد وإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس، فلما شافوا هذا المشهد انظر محمد، فطلعوا حزنوا على مشهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا طلع منظره كيف محزن. تخيلوا هذول الأعداء الشديدي العداوة بيحزنوا لمشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. فأخذوا قطف عنب وقالوا لشاب عندهم هيك عبد عندهم اسمه عداس من العراق، قالوا له خذ هذا القطف واذهب به إلى ذلك الرجل هناك. فجاء عداس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يقول لك سيدي كل من هذا العنب، طبعا معه زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ العنب، طلع مين؟ عتبة وشيبة، لكنه هم بعادوه بيكرهوه أصلا وأخرجوه من مكة، ولكن كانوا بيحصروه، لكن مع ذلك هذه هدية. انظروا أدبه صلى الله عليه وسلم، فمد يده ليأكل وقال بسم الله. دار بينهم هذا الحوار الجميل، فقال له عداس بسم الله إن هذه الكلمة لا يقولها أهل هذه البلاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له من أي البلاد أنت؟ من وين أنت؟ فقال من نينوى، نينوى في العراق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نينوى من بلد الرجل الصالح يونس بن متى، طبعا يقصد سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام. فالرجل طلع هيك وقال له وما أدراك ما يونس بن متى، يعني هو نصراني وبيعرف من يونس عليه الصلاة والسلام، فبالتالي استغرب وما أدراك ما يونس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي، أسلوب في غاية الرقة للدعوة، لا قال له أسلم، لا قال له أسلم ولا قال له عليك أن تؤمن وإلا ذهبت في جهنم وإلا ولا أبدا أبدا أبدا أبدا، ولا قال له الإسلام أو النار أبدا، قال له ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فنزل عداس يقبل رجلين النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه، فطلع شيبة على عتبة وقال ها بدكش تطعمي عنب، أما غلامك فقد أفسده. فلما إجى لعندهم قالوا له ويحك ماذا فعلت؟ قال والله يا سيدي ما على الأرض خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. فقالوا له ويحك يا عداس دينك خير من دينه، طبعا هذا ببين لك قديش السخف اللي هم عايشين فيه، طب ما دام دينه خير من دين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أنتم لستم على دينه؟ لاحظتوا؟ فالمبدأ النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما وصل لنقطة اللا عودة خلص لم يجد أمامه إلا أن يرفع يديه ويقدم شكوى إلى الله سبحانه وتعالى، دعاء يعني يكتب بماء الذهب، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. لم نسمع في هذا الدعاء كلمة يا رب افعل، يا رب لا تفعل، يا رب أسألك كذا، هي شكوى مفتاحه أشكو. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ومضى على وجهه لا يعرف أين يذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيد عائشة فمضيت هائما على وجهي حتى فما استفقت إلا وأنا بقرن المنازل، بعيد كيلومترات طويلة، فإذا بي جبريل يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إن الله قد سمع قولك وأرسل ملك الجبال، فتأمره بما شئت. فخرج له ملك الجبال وقال له: يا رسول الله، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين أبو قبيس وقعيقعان، الجبلين هذول أدبهم بينهم وأسحقهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهدى: كلا، إني والله أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، لم يكن يستطيع أن يدخل مكة وحده. تخيلوا، طلب جوار، أنه يا ناس بس خلوني أدخل في حماية. أبدا، حتى وجد رجلا هو المطعم ابن عدي، قال: نعم أنا أحميك. فأدخله إلى مكة. تخيل، وصل الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد أحد يحمي حتى يدخل مكة. ولم ينسها النبي صلى الله عليه وسلم للمطعم ابن عدي، لم ينسها له، مع أن المطعم أيضا مات مشركا. هذا اليوم كان أصعب أيام حياة رسول الله، ولذلك عام الحزن كان أشد أعوام النبي صلى الله عليه وسلم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
3: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.

0: اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
2: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أفهم.
1: بين صفحات المجد التي أسعدتنا مفرداتها بكل الفخر،
2: بهمة النشامة فهناك في التاريخ مكان ينادي تعالى يا أردن،
1: وقادمات نفرد لها مساحة الأمل لبلوغ أحلامنا أندية ومنتخبات.
2: النشامة يفتحون أبواب القارة.
1: الرياضة فوز وخسارة في مشهدي الخيبة والابتسامة، لكننا نقدمها بلغة الروح الرياضية، ومعنا الكل رابح. البطولات بكل التفاصيل والأحداث بالخبر والتحليل في حلقتين أسبوعيا كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء، معي أنس شويكي عبر أثير حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن شاعر مخضرم أسكته القرآن عن قول الشعر. شاعرنا لبيد بن ربيعة العامري. كان لبيد جوادا شريفا في الجاهلية والإسلام، وكان قد آل في الجاهلية أن يطعم ما هبت الصبا، ثم أدام ذلك في إسلامه، وكانت له جفنتان يغدو بهما ويروح في كل يوم على قومه فيطعمهم. نزل لبيد الكوفة وأميرها آنئذ الوليد بن عقبة، فبينما هو يخطب الناس إذ هبت الصبا، فقال الوليد وهو على المنبر: قد علمتم حال أخيكم أبي عقيل لبيد بن ربيعة، وما جعل على نفسه أن يطعم ما هبت الصبا، وهذا يوم من أيامه وقد هبت ريحها، فأعينوه وأنا أول من يفعل. ثم انصرف الوليد فبعث إليه 100 من الجزر وبأبيات قال فيها: أرى الجزار يشحذ شفرتيه إذا هبت رياح أبي عقيل، أشم الأنف أصيد عامري، طويل الباع كالسيف الصقيل، وفابن الجعفري بما نواه على العلات والمال القليل. فلما وصلت الهدية إلى لبيد شكره أحسن الشكر وقال: إني تركت الشعر منذ قرأت القرآن. ثم قال لابنته: أجيبيه، فلعمري لقد عشت دهرا وما أعيا بجواب شاعر. فقالت: إذا هبت رياح أبي عقيل، دعونا عند هبتها الوليدا، أشم الأنف أصيد عبشمية، أعان على مروءته لبيدا، بأمثال الهضاب كأن ركبا، عليها من بني حام قعودا، أبا وهب جزاك الله خيرا، نحرناها وأطعمنا الوفودا، فعد إن الكريم له معاد، وظني بابن أروى أن يعودا. فقال لبيد: أجبت وأحسنت، لولا أنك سألت في شعرك. قالت: إنه أمير وليس بسوقة، ولا بأس بسؤاله، ولو كان غيره ما سألناه. قال: أجل، إنه على ما ذكرت، وأنت يا بنية في هذا أشعر. وبذا فإن حسن النية كفيل بأن يتمم العادات الحسنة على تعذر الأسباب.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رندا عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم،

0: في طاعة الله مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلي ربي وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، يا مرحبا بكم في صحبة القرآن الكريم ومع القرآن الكريم والحياة مع القرآن الكريم. يسعدنا أيها الكرام أن نكون معكم على أثير إذاعة حياة FM في هذه الساعة المباركة المباشرة إن شاء الله تعالى، نصحبكم فيها مع جولة سريعة هادئة راقية سامية إن شاء الله تعالى في تدبر سور القرآن الكريم، لنحقق تلك القيمة الكبرى، كيف نحيا مع القرآن الكريم. وما أعظم وأجمل وأروع أن يكون شعارنا دائما، بل أن يكون مسعانا وأن تكون مسيرتنا الدائمة، هي كيف يمكن أن نحيا مع القرآن، مع قيم القرآن ومعانيه ومع دلالاته ومع قيمه ومع توجيهاته. هذه الصحبة الطيبة المباركة دائما تأتيكم في مثل هذا اليوم، في من كل أي من يوم أيام السبت إن شاء الله تعالى على أثير إذاعة حياة FM. طبعا احنا هذه الساعة المباشرة إن شاء الله تعالى، والحلقة تعاد حتى من يستمع إلينا يعلم أنه إذا استمع إليها الساعة 9 مساء فستكون إن شاء الله تعالى إعادة، لكن أنتم الآن في هذا الوقت المبارك الساعة 3 تستمعون إليها مباشرة. وكما عودناكم وكما عودتمونا، نريد أن نتفاعل من خلال التدبر والنظر في السورة التي نعيشها. ما هي تدبراتكم؟ ما هي الآيات اللافتة للانتباه التي نقف معها في السورة التي نتناولها في كل يوم إن شاء الله تعالى من هذه الأيام التي تأتي في هذه الحلقات؟ ودائما نؤكد على أرقام تليفوناتنا قبل ما نبدأ إن شاء الله تعالى حتى تكون حاضرة أمامكم. بإمكانكم التواصل معنا على 06-516-50-20 516-20-20 516-40-20 516-20-60. أهلا ومرحبا بكم متابعينا على إذاعة حياة FM، وأيضا الذين يتابعوننا ويشاهدوننا على تلفزيون حياة. نبدأ معكم في سورتنا لهذا اليوم، سورة يوسف. هذه السورة البديعة الجميلة العجيبة الأنيقة كما هي شأن سور القرآن كله. كثير منا أكيد يقرأ هذه السورة، كثير منا يحفظ آيات هذه السورة، كثير منا يعرف هذه القصة وتفصيلات هذه القصة، لكن يا ترى كيف يمكن أن نعيش معانيها؟ كيف يمكن أن نعكس حقائقها في واقع حياتنا؟ بالمناسبة أنا عنونت اليوم وأنا بنزل على صفحتي منشور حول السورة وتدبر السورة والتفاعل معها، كان الكلام أنه كيف يمكن أن نعكس بعض صفات شخصية يوسف عليه السلام في حياتنا، وأيضا كيف يمكن أن تكون أنت يوسف هذا الزمان. لأن القرآن عندما يقدم لنا الحديث عن الأنبياء ويقدم لنا شخصيات هؤلاء الأنبياء، هو لا يتعامل معهم على اعتبار أنه هذه شخصيات تاريخية فحسب. نعم، هي شخصيات بشرية تاريخية مرت في هذا التاريخ، أنبياء أوحى الله سبحانه وتعالى لهم وأرسل لهم الرسالات وأمرهم بتبليغ الناس، لكن القرآن يقدم لنا هذه الشخصيات على أنها حقائق، وعلى أنها أدوار، وعلى أنها مواقف، وعلى أنها حقائق ينبغي أن نعيشها وأن نحياها. وهكذا الأمر من قصة آدم عليه السلام إلى حياة نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك على أنبياء الله جميعا. يا ترى هذه السورة العجيبة البديعة، والآن كلنا تعودنا يا إخوة يا أخوات، عرفنا من خلال حلقاتنا وغيرها إنه كيف القرآن الكريم يحرص على أن يسمي سورا بأسماء معينة ومنها أسماء الأنبياء. وعشنا نحن في المرة السابقة مع قصة هود عليه السلام، وقلنا قصة هود كيف بتحقق لنا الاستقامة في حياتنا، وعشنا بعض هذه المظاهر، مظاهر الاستقامة. اليوم بدي أعيش أنا وإياكم في هذه الساعة أو الأقل إن شاء الله تعالى، ومن خلال ما تطرحونه أنتم، والمساحة كما نقول دائما مساحتكم أنتم، والهواء لكم أنتم الآن، تحدثوننا بما تتدبرون فيه آيات هذه السورة، مواقف هذه السورة، يا ترى لماذا جاءت هذه السورة وسميت بأحسن القصص؟ يا ترى ما هي أحداث هذه القصة؟ ماذا تمثل في واقع حياتنا؟ كيف يمكن أن نعيشها وأن نحيا معها؟ أنا سأترك لكم مساحة كبيرة لمن يرغب أن يتواصل معنا، وأرجوكم لا كما يحدثنا البعض، بعض الإخوة يعني بيراسلونا أو بيشوفونا بيقول يا دكتور إحنا بنحب إنه نسمع إلكم أنتم بتتكلموا. شكرا، بارك الله فيكم، في مساحات كويس إحنا يعني اسمعونا فيها، بس في مساحات إحنا حريصين اللي نسمع لكم فيها، في مساحة مش جايين إحنا فقط والله نعطي كلام ونلقن كلام، لا خلونا نسمع منكم ونشوف مشاركاتكم، وإذا في عندنا أخطاء بنصوبها، وإذا في عندنا أشياء إيجابية بنعززها، ومواقف نستفيد منها وياما، وأنا قلتها ولست مبالغا والله. دائما يقولون قوة المتحدث من قوة السامع، قوة المتحدث من قوة السامع، فلما أنتوا بتكونوا مستمعين متميزين، وهيك عودونا دائما جمهورنا على هذه الإذاعة الطيبة المباركة، لما أنتوا بتكونوا مستمعين مميزين وبتعطونا أشياء رائعة، والله إنه بنكسب نحن القوة من تأملاتكم ومن تدبراتكم ومن نظركم ومن المعاني التي تقدمونها، وفي النتيجة نستمع ويستمع بعضنا إلى بعض ونقدم الخير للجميع إن شاء الله تعالى. إذن مرة أخرى مع سورة يوسف إن شاء الله تعالى، وشخصية يوسف وكيف نعكسها في واقع حياتنا في بعض ملامحها وبعض مواقفها من هذه السورة الكريمة، على إذاعتنا الحبيبة إذاعة حياة FM، والتواصل على أرقام الهواتف 06-516-5020 06-516-2020 516-4020 و516-2060، هذه أرقام الهواتف للتواصل معنا، وإذا استطعنا إن شاء الله تعالى يكون في رسائل نقرأها ونحاول سواء على الفيسبوك أو على غيرها من التطبيقات نتواصل نحن وياكم فيها ونفكر فيها إن شاء الله تعالى. سورة يوسف، هو يوسف يعني ماذا يمثل في واقع حياتنا وفي واقع الأنبياء؟ نعرف نحن أنه يوسف عليه السلام نبي، ابن نبي، ابن نبي، ابن نبي، صلوات ربي وسلامهم وسلامه عليهم أجمعين. إبراهيم عليه السلام أنجب إسحاق، إسحاق أنجب يعقوب، يعقوب أنجب يوسف. تخيلوا هذه السلسلة الطيبة المباركة. نعم، لكن لما ننظر إلى قصة يوسف غالب ما نتعامل مع هذه القصة فكرة علاقة الأب مع أولاده تلفت انتباهنا كثير، بلفت انتباهنا علاقة الإخوة مع أخيهم، بيلفت انتباهنا كثير مسألة اختبار العفة، بنحب نسميه دائما أن اختبار العفة، هذه المرحلة التي مر فيها يوسف عليه السلام في نضجه واكتماله وشبابه. لما بنقرأ القصة بطالعنا مسألة يعني محاولة القتل أصلا قبل ذلك التي دبرها الإخوة لأخيه، وضعه في البئر، أيضا بيخطر ببالنا تربيته في بيت العزيز وانتقاله إلى ذلك البيت وتعرضه لهذا الاختبار، ثم الدخول إلى السجن والمكوث في السجن، ما الدور الذي كان يؤديه يوسف عليه السلام في السجن، ثم كيف كان خروجه من السجن، موضوع تأويل الرؤى ومتعلقات تعبير الرؤى والأحلام مثل ما بيحرص كثير من الناس على أنه يسأل عنها ويتفكر فيها، ولعلنا إن شاء الله تعالى في حلقتنا اليوم نلمح إلى جانب من هذا وما هو فقهنا في ديننا في التعامل مع الرؤى والأحلام. طب هو النجاح اللي نجح فيه يوسف في النهاية إلى أي شيء؟

0: الخطاب الذي قاله وما هو التوجه الذي توجه فيه لله سبحانه وتعالى. يعني معاني كبيرة وعميقة، خلينا نتفكر فيها، يمكن ما نقدرش نمر عليها جميعها، لكن على الأقل ولو بعض المعاني وبعض الآيات بيكون شيء طيب ومبارك إن شاء الله. طيب ناخذ أول اتصال مع أبو محمد ثم بعد ذلك أبو عبد الله. ناخذ أبو محمد. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية دكتور.
0: حياكم الله، هلا أخي أبو محمد.
1: بارك الله فيك والأنفاس الطيبة إن شاء الله.
0: أكرمك الله.
1: بداية قصة سيدنا يوسف عليه السلام، الرؤية. لما قال يا أبتي إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر لي.
0: نعم، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
1: شو جاوبنا؟ جاوب سيدنا يعقوب لا تقص رؤياك على إخوتك.
0: نعم، لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدة.
1: يعني شوف، يعني في كل الأمور في غيرة، يعني أولاد نبي صلى الله عليه وسلم وعارف أنه إخوانه بغاروا، أولاده بغاروا من بعض.
0: نعم صحيح.
1: بعدين انتقلت لإيش؟ الغيرة بأنهم يخلصوا من سيدنا يوسف عليه السلام. فكان أخوه بن يمين قال إذا خلص يعني أمرتوا أنكم بدكم تتفقوا عليه لا تقتلوه، فألقوا في غيابة الجب. سبحان الله، الصبر والإنسان أنه داووا حوائجكم بالكتمان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا كل شيء تتباهى فيه. انت انسان ما شاء الله ارزقك اطفال ابناء مجتهدين ناجحين، ممكن يكون زميل لك ما فيش عنده ابناء، طول قاعد معاه تصير تقول له انا اولادي يعملوا كذا وعندي كذا وعملت كذا. انسان غني وانسان فقير، يعني الانسان بده ياخذ امور الدنيا بتقدير نفسه وتقدير الانسان المقابله.
0: جميل جدا.
1: اخر القصه كيف سيدنا يوسف عليه السلام لا اله الا الله سامح إخوانه، ولما رجعوا على سيدنا يعقوب قال لأني أجد ريحة يوسف لولا أن تفندون.
0: جميل. يعني أبو محمد إحنا في مواقف كثيرة أنت مررت عليها حقيقة، بهمنا نركز على جانب منها. خليني أنا أخذ الجانب الأول.
1: بدي أحكي عن قصة صارت معي الأسبوع الماضي.
0: تفضل.
1: زيد فضلك. يعني الحمد لله فيش معي لا ضغط ولا سكر، يعني عمري 55 سنة
0: ما شاء الله.
1: حسيت حالي تعبان والله، رحت شفت الضغط ولا طلع مرتفع كثير، يعني اتضايقت بيني وبين نفسي. انا بشتغل طلبات توصيل. سبحان الله، اجاني طلب وديته لانسان انا طلعت له اياه وطلع الانسان مقعد.
0: يا الله
1: والله قلت لا اله الا الله، انا زعلت على شويه ضغط والانسان هذا طلع، ربي اعطاني صحه وعافيه، جاني شويه ضغط زعلت والله نزلت من عنده مرتاح.
0: الحمد لله، بارك الله فيك.
1: الحمد لله.
0: أشكرك. شكرا. أشكرك أخي أبو محمد. شكرا. يعني أشار لأشياء كثيرة، أنا حركز على موضوع العلاقة مع الإخوة، لكن حتى المعنى الأخير هو المعنى اللي دائما بدنا نصل إليه يا جماعة، أنه لما بنسمع الأحداث والقصص قيس أنت حياتك على هذه المواقف. ما هي الفتن اللي أنت تعرضت لها أو الابتلاءات قياسا مع هذا الشخص يوسف عليه السلام؟ عشرات الفتن والامتحانات والابتلاءات اللي تعرض لها. طيب أبو عبد الله، السلام عليكم.
2: عليكم السلام وبركاته.
0: حياك الله أخي أبو عبد الله.
2: سيدي أنا سبحان الله صيرت يوسف أحط القرآن كله فقصص قرآني كله مواعظ وعبر. لكن أنا بالنسبة لما أقول وعدت لهم متكئا، طيب يعني كان في زمان في فعلا زي زمن هاي في ناس فزاخ، في ناس راقين، في عندهم يعني الحياة اللي كانت تصور في ذلك الوقت تقريبا نفس الحياة الموجودة أيام هاي، بالمتكئ بالفرش الوتير بالأثاث الممتاز، هاي الأمور موجودة عند الجميع بتكون. اثنين، قصة سيدنا يوسف عليه السلام ما قال إني حفيظ عليم. أنا ما بعرف رأيي الفقهي، بس أنا بعتقد إنه الشخص يجد في نفسه الكفاءة وهو أمين على أن مصلحة الناس العامة، ليش ما هو يتقدم يقول أنا إذا كان ما بعرف إذا رأيي فقهي صح أو خطأ، لكن مش شرط أنا أرشح شخص، لكن أنا أشعر في نفسي إني عندي كفاءة وإني أنا رجل مؤتمن على هذا الموضوع، ليش ما أرشح نفسي بهذا المنصب وأنا أدير بالي عليه؟
0: يا سلام يا أبو عبد الله.
2: ممكن هاي النقطة. النقطة الثانية، أنا عندي كمان لما دخل السجن هاي قاعدة عامة وأعتقد إنها لازم تكون عند الجميع. ما في كل شر فيه إلا يكون فيه خير، وما في خير قد يكون فيه مقابل شر. صحيح. وجودك داخل السجن ليوسف عليه السلام وجد له خير كثير جدا جدا جدا، فهذا إحنا لازم يكون لنا عبرة إنه لو واجهت نوع من المصابات من التعقيدات من ما تراه أنت شر قد يكون فيه خير ولا تعلم.
0: الله يحفظك. تسلم يا أبو عبد الله، معاني رائعة، وأوعدك أني هعلق عليها، لأنه في مسألة تجعلني على خزائن الأرض أني حفيظ عليم، هذه مسألة مهمة لابد أن نتكلم عنها. شكر الله لك أبو عبد الله. نروح مع جميل. السلام عليكم يا جميل. معنا جميل.
3: نعم نعم سيدي،
0: حياك الله، تفضل يا جميل.
3: الله يسعد مساك.
0: مساك يا رب.
3: اللهم صل على سيدنا محمد. قصة سيدنا يوسف بتحمل عبر ودروس كبيرة جدا جدا جدا من أيام ما كان سيدنا يوسف طفل لحتى ما صار عزيز مصر.
0: صحيح.
3: بدايتها كيف إخوانه كادوا

0: أكثر موقف جميل، أكثر موقف لما أنت بتقرأ السورة بتمر عليها في وردك في قراءتك في أوقاتك، أكثر معنى بلفت انتباهك فيها وين بيكون؟ في أي تركيز، في أي قصة، في أي حدث، في أي آية؟
1: اللي هو الثبات على المبدأ. لما جميل. كان سيدنا يوسف في السجن، كان المساجين لما شافوا الرؤيا قالوا افتينا في رؤيانا إن نراك من المحسنين، ولما استلم صار عزيز مصر اجوا عليه اخوته وقالوا اوفي لنا الكيل وتصدق علينا ان نراك من المحسنين. فثباته على اخلاقه، ثباته على الاحسان، هذا اكثر شيء شدني، انه كان في السجن من المحسنين، ولما وصل عزيز مصر وصار عزيز مصر وملك مصر برضه ظل من المحسنين. ثباته على اخلاقه، ثباته على الحق، ثباته على العفه، فبعلمنا شغلات كثيره.
0: جميل جميل يا جميل، بارك الله فيك. الانسان مهما كانت المواقف، الصعاب، الامتحانات، الابتلاءات، الثبات على القيم وعدم التنازل عنها معنى جميل حنعلق عليه ان شاء الله تعالى.
1: الله
0: طيب يكرمك. بارك الله فيك يا جميل. اخوي عامر السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: يا مرحب، حيا الله اخي عامر.
2: حياك الله دكتور، الله يبارك فيك.
0: يرضى عنك، تفضل.
2: الله يسعدك دكتور. يعني سورة يوسف كلها يعني كلها مواعظ وفيها ابتلاءات كثيره يعني ما لفت انتباهي وتسامح سيدنا يوسف عندما كان يعني في قمه قوته، لما صار عزيز مصر كان في قمه القوه، فامكانه يعني يقتص من اخوانه.
0: صحيح، وكان بامكانه وعنده القدره، ولو فعل ما حد بلومه، ترى ما حد بيعتب عليه.
2: بالضبط، نعم صحيح، نعم صحيح. لكن عنده التسامح والمبادئ زي ما تفضل اخوي قبلي
0: يتكلم،
2: ثبت على مبادئه وثبت على يعني اخلاقه، عرفت علي؟ هاي نقطه. النقطه الثانيه اللي هو يعني القريب خلينا نقول، او اللي من اهل مرتي العزيز، لما شاهد يعني شاهد بالحق بغض النظر عنها يعني بتخصه او ما بتخصه، لما شاهد بالحق قال ان كان قميصه قد من دبري وان كان قميصه قد من قبل، اعطى الحقيقه، الصوره الحقيقيه للواقع. يعني الشهاده على الحق يعني والثبات على الحق. جميل. الواحد يعني مهما كان يكون يعني يحكي كلمة الحق حتى ولو شو ما كانت نتيجتها.
0: رائع، اشكرك اخي عامر. هذا هذا معنى مهم جدا أيضا، قضية الشهادة. واليوم نحن بتمر في حياتنا مواقف كثيرة حنعلق عليها. أشكرك أخي عامر، لفت انتباهنا أيضا إلى جوانب رائعة. كل واحد منا ترى بيعيش في هذه الزوايا وبتفاعل معها بطريقة وبمعنى عميق. طيب خنروح لأبو معتز. السلام عليكم أبو معتز.
3: عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله دكتور
0: حبيبي. يا هلا أبو معتز، كيف حالك؟
3: الله يكرمك، بنحب نسمع منك.
0: يا سيدي يا ابو معتز، زي ما قلنا لكم، طب هل الان الناس حتنبسط لما تسمع منك؟ ما احنا بدنا اياك وانتم، شفتوا المعاني الرائعه اللي قدمتموها. حيا الله ابو معتز، تفضل حبيبنا.
3: منك دكتور، ما سورة يوسف عندما يقراها الانسان فيرتاح نفسيا.
0: جميل.
3: الان سورة يوسف سورة المشاعر.
0: حلو.
3: كلها مشاعر فياضه بتلاقيها، حتى مرات في المشاعر بتجاوز حدودها، يعني حب سيدنا يعقوب ليوسف تجاوز في مشاعره.
0: صحيح. تعال خل نحصي أنا وياك سريعا أبو معتز. جميل، يعني أول شيء مشاعر الأبوة، صح؟
3: نعم.
0: ومشاعر الأخوة اللي أشرت إلها. جميل. أيضا مشاعر إيش؟
3: الحسد عند الأخوة.
0: ممتاز.
3: مشاعر الحب والهيام عند امرأة العزيز.
0: ممتاز. في طيب، وفي مشاعر عند الملك لما كان حريصا على يعني وطنه في مصر وعلى مستقبل بلده. ممتاز، صحيح.
3: المعنى الثاني دكتور انه سورة يوسف فيها الارتقاء، يعني كلياتهم ارتقوا. سيدنا يوسف يعقوب عليه السلام ارتقى، في اولاده حتى ارتقوا من الحسد الى القبول. عزيز كلياتها نلاحظ فيها الارتقاء.
0: في جميل، يعني حتى انا اشرح كلمتك ابو معتز، انه في ارتقاء، يعني في تطور في شخصياتهم نحو الاحسن.
3: نعم نعم.
0: جميل.
3: الشيء الثاني دكتور اللي دائما بتركز عليه، وهو انه الانسان كما يعتقد وكما يتوقع يحدث له.
0: كيف هذه؟
3: يعني لما اتوقع سيدنا يعقوب انه ياكله الذئب، قال أكله الذئب. حتى سيدنا يوسف عندما قال رب سجنه أحب إلي برضو دخل السجن.
0: جيد. طيب هذه بدي أعلق عليها لأنه تحت كلام كثير بخاف أنه ينفهم غلط أبو معتز. بعض الناس في الأيام هذه بيقول لك أنت بتصنع قدرك يعني، لكن هو فعلا زي ما قال عمر رضي الله عنه أحيانا القدر مو كلب المنطق، فإحنا لازم أكيد نشرحها.
3: ونختم دكتور بسيدنا يوسف عليه السلام رغم الفتن اللي تعرضها إلها، ولكن كان يصنع على عين الله تبارك.
0: صحيح.
3: إنه لطيف. فهذا من معاني أسماء الله الحسنى، إنك تلاحظها خلال عملك، خلال دعوة، خلال جهادك.
0: يا سلام، الله يجزيك الخير يا أبو معتز، كلام غاية في الروعة ومعاني مليئة وكثيرة ما شاء الله. يعني كل اللي تواصلوا معنا بدنا والله يمكن بدنا حلقتين ثلاث ما بنفرغ كل هذه المعاني. طيب نروح لأخونا طاهر. السلام عليكم يا طاهر.
4: السلام عليكم. سلام طلاق دكتور كل الحبيب، كيف حالك؟
0: يا حي الله، مرحب بك.
4: الله يفتح عليك ويبارك فيك
0: علينا وعليكم جميعا،
4: أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب.
0: آمين.
4: دكتور، وراء الآية وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، أين نحن من معاذ الله؟ بس
0: يا سلام،
4: كلمة واحدة يعني، أين نحن من معاذ الله؟
0: يا الله،
4: من النظر الحرام، من الإشي الحرام، من المال الحرام، من الزنا الحرام، من كل إشي حرام. والله يهدينا ويصلح أحوالنا جميعا. والله إني أحبكم في الله.
0: أكرمك الله، أكرمك الله يا أخ طاهر، جزاك الله خير.
4: أين نحن من معاذ الله؟ بس
0: شوف كلام جميل، بوركت بوركت أخ طاهر. تخيلوا يا إخوة، جزء من آية لكن هي بتمثل مواقف الحياة عنا، يعني في مستوى سقوط الإنسان أخلاقيا وقيميا، أو سقوط تلك المرأة أو إلى آخره. تخيل سقوط النفس في شهواتها في شبهاتها، يأتي هنا اللجوء إلى الله، قال معاذ الله. معنى جميل يا طاهر، أحسن الله إليك وأحبك الذي أحببتنا فيه. أخوي عمر، السلام عليكم
5: وبركاته.
0: يا حي الله أخ عمر، مرحبا بك.
5: حي الله دكتورنا الحبيب.
0: اليوم سبقوك يا شيخ عمر، ليش المشايخ؟
5: والله الحق علينا سيدي، كلهم بركه، كلهم
0: الله يسعدك ما شاء الله، كلكم جميعا يعني معاني لطيفه ورائعه. سمعت كيف المعاني اللي قدمت يا شيخ عمر؟
5: والله سمعت، وزي ما تفضل دكتور انت يعني ما شاء الله عنك بتقدم مقدمه وبتفتح
0: الله يحفظك
5: شهيدنا.
0: الله يكرمك. يلا يا شيخ عمر، يعني هات ما عندك.
5: خاصه مع صوت يوسف، والله هذه الصوره اعشقها، يعني انا بعشق القران كله طبعا، وصوت يوسف لها عشق هيك سبحان الله.
0: اي والله،
5: لانه فيها حكم، فيها حكم وفيها دروس تربوية.
0: نعم والله صحيح.
5: يعني احنا واحنا الآن نفتقر للتربية حقيقة يعني.
0: جميل.
5: يعني في مسلمين وفي مصلين، لكن التربية للأسف يعني أصبحت شبه ديش أقول معدومة لكن قليلة. يعني من التربية في قصص يوسف عليه السلام.
0: نعم.
5: اللي نتعلمها أنه خطورة الخلو بالمرأة الأجنبية. للأسف بيوتنا الآن كمسلمين ومصلين.
0: أيوة.
5: تلاقي الخلوة بالمرأة الأجنبية صارت عادة، خلاص طبيعة صارت.
0: بس حتى إحنا ما نفهم خطأ أخ عمر، كلام جميل لما تأخذ أنت كفكرة اللي هو الصلة ما بين الرجل والمرأة، لكن هي في السورة أنت بتعرف إنه موضوع الخلوة مش واردة، كونه يعني هو فتاها وهي امرأة عنده يعني، أو هو فتاة عندها وهي امرأة في بيتها، لكن أنت أخذت منها كدرس عام ممكن يتصل بحياتنا
5: 100%. أنا أخذت فيها درس عام إنك كمجتمع بنعيشه.
0: أيوة
5: وواقعين فيه، اللي هو إذا سيدنا يوسف عليه السلام اتهم فيها أصلاً، هو أنا بقول تهمة وربنا عز وجل برأه، لكن صحيح. إحنا بنقول إحنا مقصرين في هذا الأمر للأسف. بتلاقي يعني الخلوة في المرأة الأجنبية، طبعاً أنا مخصوص المرأة الأجنبية بحارم، اللي خلينا نقول اللي بسموها محارم. احنا صارت عندنا الان محارم، صارت الجارمة
0: صحيح. هو التساهل عموما في العلاقه ما بين الرجل والمراه، سواء كان في الخارج او حتى في العلاقات الاجتماعيه والاقارب فيما بينهم، التساهل في هذا الامر دائما مظنه، يعني اذا لم يكن هناك الحدود والالتزام بها الاخلاقيه والقيميه اكيد مظنه الوقوع في مشاكل. صحيح اخي عمر.
5: نعم صحيح. نعم صحيح دكتور، يعني انا هي نقطه مهمه جدا جدا يا سيدي، لانه الان بيوتنا صارت من الخدم والخادمات ونجيب ناس برا في البيت عندنا، صاروا اذا صارت الجاره تفوت على بيتك عند بعض الناس صارت هي بتقول لك محرم، يعني ما بعرف.
0: لا طبعا الحدود الشرعيه والالتزام فيها، وحتى يعني في جلساتنا العائليه وفي علاقاتنا الانضباط فيها قيميا واخلاقيا وشرعيا، لا شك انها يعني اغلاق لباب الشيطان في ذلك. صحيح والله يا عمر.
5: سورة يوسف سيدي انا تعلمنا شغلات كثيره، هاي بتحذرنا من الوقوع مع أو الخلوة في المرأة الأجنبية.
0: جميل.
5: من بارك الله القصة فيك. الجميلة سيدنا يوسف.
0: تسلم تسلم يا أخ عمر، أحسنت، بارك الله فيك. يعني لاحظتوا كيف، شوفوا ترى في لافت انتباه عندنا جميعا أنه هذه سورة يوسف كلنا عايشين معانيها، كلنا حاسين فيها، وهذا ليس بغريب يعني. بس أنا بدي أعلق حتى ما قبل ما أطلع على الفاصل أنا وياكم، أعلق على شيء بعدين أفصل فيه. ترى قصة يوسف بتمثل نموذج كل واحد فينا في صغره، في طفولته، في شبابه، في كبره، في علاقاته الأسرية، في علاقاته الاجتماعية، في علاقاته النفسية الأخلاقية القيمية، حتى في عمله، في دوره، في واجبه، حتى في المصائب التي يمر بها. تعالوا نقيس كل واحد منا بالله عليكم، مين بتعرض في حياته لمصائب ومواقف واختبارات مثل ما تعرض يوسف عليه السلام في العموم يعني. يعني هو صغير، تخيلوا المسؤولية الكبيرة التي حملها، كيد إخوته له، انظروا إلى ابتلائه بوضعه في الجب، انظروا إلى استرقاقه، انظروا بعد ذلك في شبابه إلى اختبار الأخلاق والإيمان اللي اليوم كلنا بنتعرض له وحنفصل فيه إن شاء الله تعالى، ونقول كيف اليوم شبابنا مفتوحين على هذا الاختبار. اليوم كما يقولون باللغة الفرنسية open book، هذه فرنسي ولا إيش طلعت يا شيخ محمود؟ امتحان مفتوح اليوم، الحياة امتحان مفتوح. هذا وسائل التواصل الاجتماعي اللي في ايدينا وما يتعرض له ابنائنا حنفصل فيه امتحان واختبار مثل اللي بتعرض له يوسف عليه السلام. بعد ذلك في داخل السجن، حبس الطاقات والامكانات التي نمر بها، ثم كيف بعد ذلك لما استلم المهمه الكبرى التي ادار بها دوله ومستقبل دوله، كل هذه اختبارات. لكن في النهايه نجح يوسف ام لم ينجح؟ يا ترى ما سر نجاحه؟ وما الذي استطاع من خلاله أن يعبر إلى هذا النجاح وإلى أن تسجل قصته لتمثل نموذج حياة كل واحد منا، أحيانا بتفاصيلها، بأجزائها، بحيثياتها. خلينا أنا وإياكم من يستمع إلينا نعرف هذه التفاصيل وكيف تمس هذه القصة حياتنا وتفاصيل حياتنا وواقعنا إن شاء الله تعالى. لكن بعد فاصل قصير نعود نستكمل معه إن شاء الله، أو بعده حلقتنا معكم إن شاء الله تعالى.

0: شعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
5: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين متابعينا على إذاعة حياة وأيضا مشاهدينا على تلفزيون حياة. نرحب بكم في عودتنا لحلقتنا هذه التي تأتيكم على الهواء مباشرة وتعاد إن شاء الله تعالى 9 ليلا. وأشكر كل اللي تواصلوا معنا، حقيقة معاني جميلة ومعاني رائعة جدا، يعني أريد أن أوفيها حقها حتى الآن في التفصيل. لكن سريعا قبل ما نأخذ موجة الاتصالات، شوف المعاني الرائعة، يعني أخونا أبو معتز مثلا اللي قالنا السورة كلها مشاعر، فعلا هي سورة مشاعر، ومشاعر سواء كانت سلبية أو إيجابية. شوف التطور اللي حصل في شخصيات هؤلاء مشان يعطيك رسالة كيف تتحكم بمشاعرك. اليوم رسالة لكل واحد فينا، حياتنا قائمة على تحكمنا بمشاعرنا، هذه المشاعر والعواطف المنعكسة عن أفكارنا وتصوراتنا. أقولكم شيء معين، أكثر ما يعاني منه الناس اليوم في اضطراباتهم النفسية وأكثر ما يحرص عليه حتى الأطباء المعالجين في علم النفس السلوكي وغيره، هو النظر إلى أن الإنسان محكوم بأفكار وتصورات. هذه الأفكار والتصورات هي التي تؤثر على مشاعره وعواطفه، وهذه هي التي تؤثر بعد ذلك على سلوكياته. إذا أردنا فعلا أن نؤسس ونعزز كيف ينبغي أن يتحكم الإنسان في حياته، ابدأ من بناء تصوراتك ومواقفك في الحياة، بعد ذلك مشاعرك وعواطفك كيف تتحكم فيها وكيف تضبطها، ثم كيف ينضبط بعد ذلك سلوكك. هذا تدريب وتأهيل. اليوم نحن بحاجة إن نربي شبابنا وأجيالنا على هذه القيمة حتى يكون عندهم الثقة الذاتية، وحتى يكون عندهم التحصين النفسي، وحتى تكون عندهم منعة من كل المؤثرات التي تدور من حولهم. إذن هذا جانب من الجوانب التي ذكروها الإخوة. موضوع لما قال له الملك، قال ليوسف إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أنا هنا أوجه رسالة لكل واحد فينا، عندما تجد في نفسك القدرة على أداء دور معين وموقف معين، عليك أن تقدم وأن لا تحجم. وأنا دائما أردد شعارا أقول فيه إن التواضع في موطن المسؤولية هروب، التواضع في موطن المسؤولية هروب. هذه مسألة أنت لها، عليك أن تقدم نفسك لأن تقوم بهذا الدور الواجب. هذه مسألة طبعا مختلفة عن قضية التواضع وعن قضية أن لا تزكي نفسك ومسألة إن لا نوليها من طلبها. هذه مسائل أخرى ينبغي أن ننتبه إلى أنها متعلقة فيما لو كان الإنسان بده مصالحه الشخصية، بده يقدم نفسه للناس، هذه مسائل الإنسان بده يتعالج منها. لكن اليوم أنا أعرف أن عندي القدرة أن أبذل في سبيل خدمة ديني وأمتي ووطني والإنسانية، فيجب أن أقوم بهذا الدور. لكن إذا كان الهدف أني والله أنا أقدم نفسي مشان مصالح وفلوس، هذا موضوع ثاني. ومن هنا يوسف لما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعلم القدرات والإمكانات التي عنده، يعرف المهمة التي يؤديها، لم يتراجع إلى الوراء وينكفي على نفسه. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي ذر إنك امرؤ ضعيف، أو لما قال إن لا نوليها من طلبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه المهمة لا يستطيعها ولا يكون قادرا على القيام بها، لكن لو كان كذلك لقدمه. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة من يأتيني بخبر القوم وله كذا، من ومن ومن، دليل أنه لو أن أحد منهم تقدم ما كان علي أي إشكالية، ولا يعد ذلك من باب تزكية النفس. هذا معنى مهم جدا. يعني والله قضايا كثيرة ذكرت، أنا لا أريد أن أعلق عليها جميعها لأنها معاني في ذاتها ما شاء الله رائعة. يعني حتى في الموقف لما قال، يعني بس ثواني قبل ما نأخذ اتصالات، لما قال معاذ الله، هذه الكلمة اللي قالها أحد إخواننا اللي تواصلوا معنا أظنه جميل أو نسيت الآن الاسم، لما قال فيها يوسف هذا الكلام معاذ الله، هذه كلمة تمثل الصمود، تمثل الاستقامة، تمثل الثبات الذي نحتاجه اليوم أمام ما يعرض لشبابنا من شهوات في حياتهم، من شبهات، من مواقف تعتصرهم وتمر بهم. كيف نستطيع اليوم أن ننجح في هذا الاختبار؟ لا يكون ذلك إلا بأن نعتصم بالله، أن يقول الإنسان معاذ الله، إنه ربي، رب هنا الله سبحانه وتعالى، أحسن مثواي، ربي اللي أكرمني، هو اللي وضعني في هذه المنزلة، هو اللي أعطاني، هو اللي رباني، هو اللي حقق لي هذه النعم، فأنا لا أستطيع أن أخون ديني وأماناتي وثقة ربي بي. طيب نأخذ مجموعة من الاتصالات ثم نعلق إن شاء الله تعالى على بقية الآيات والأحداث. أبو وسام، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. الله وبركاته. أسعد الله مساك دكتور العزيز.
0: يا مرحبا أبو وسام،
1: يعني
0: حياك الله.
1: تقدم يعني يعني يعني ما هو في فائدة للجميع حقيقة.
0: الله يسعدك يا رب.
1: وأنا يعني في سيارتي حقيقة قبل الفاصل قلت يعني ما هو سر نجاح سيد يوسف، استحضرتني آية حقيقة يعني جميلة جدا في سورة يوسف، قال إنه من يتقي ويصبر.
0: الله الله الله الله الله عليك أبو وسام.
1: كيد إخوانه وضعه في البير، وكيد مرأة العزيز.
0: أنت وقعت على الكنز يا أبو وسام.
1: يعني فلما يعني استحضرتني حقيقة أبكيت، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر. حقيقة لو استعرضنا هذه الآية في حياتنا والله لننظر.
0: يا سلام عليك.
1: والله الأمة ستسير إن شاء الله الطريق الصحيح.
0: جميل.
1: أنا لا أريد أن أطيل، ولكن يعني
0: رائع أبو وسام، أنت أعطيتنا خلينا نقول سر الخلطة والنجاح اللي أنا كنت مأخره لآخر الحلقة، لابد أن نعيشه. أحسنت أحسنت يا أبو وسام، بارك الله فيكم. انتبهونا لهاي الآية اللي ذكرها، لأنه هي اللي حتلاقينا إن شاء الله حتى نعطي فيها، إذا زي ما بيقولوا لك أعطيني السر ولا الوصفة، لا الأمر سهل إن شاء الله تعالى. أبو حسام السلام عليكم.
2: السلام عليكم دكتور.
0: يا هلا حي الله.
2: الله يجزيكم الخير، وإن شاء الله يكون يعني هاي حلقة علم بمدرسة القرآن. حقيقة هم نقطتين عندي. سباني أخوي أبو وسام اللي هي هاي يعني بين قوسين الزبدة، اللي هي ما يتقي ويصبر، فهذه هي قاعدة صحيح. لكل شيء. نعم. في حياتنا. والإخوان وقصة سيدنا يوسف مليئة بالعبر والحكم.
0: صحيح.
2: أنا بدي أخرج شوي عن المسار هذا وأقول إنه بني إسرائيل طبعهم الغدر حتى في أقرب الناس لهم.
0: يا الله صحيح.
2: فكل اللي بيحصل حاليا واللي حصل تاريخيا فلا نستغرب، هذا هو طبع.
0: لكن أنا بدي أسألك سؤال أبو حسام، هل هذا الغدر والطبع هو يعني فيهم عرقا أو خلينا نقول نسبا أم أخلاقيا وسلوكيا اليوم كما نرى؟
2: والله هي تجتمع كل الظروف. هو
0: انت عارف يعني انت عارف ليش ابو حسام
2: طبيعتهم.
0: انت عارف ليش سؤال ابو حسام، لانه هؤلاء كانوا اولاد نبي ورباهم النبي عليه السلام اللي هو يعقوب، لكن في النتيجه شوف يوسف وشوفهم هم، يعني اللي حصل معهم بدي اعتبر انه مقدماته ومقدماته الاوليه طبيعيه، يعني يحسوا بالغيره، يحسوا بالتمايز.
2: ويتقي ويصبر، ونرجع للقاعده، ويتقي ويصبر. سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب يعني تقوى طبعا وصبروا، فاجت النتيجه لصالحهم او لصالح سيدنا يوسف، فهو طبعهم هيك. ونرجع لسوره ثانيه، بحبل من الله وحبل من الناس. فلم طول عمرهم يهود اهل غدر معروف تاريخيا، واذا صح لهم فرصه وحبل من الناس طغوا زي ما حاليا طغوا في العالم كله وليس بس عنا،
0: حققوا كل الفساد صحيح،
2: يعني سيطروا على العالم كله بالفساد اللي هم فيه والظواهر كثيره والمواقف. فيعني طبع اليهود هو الغدر، فنأمر من الله كما
0: نسأل الله أن يرد كيدهم إلى نحورهم بكل
2: نعم، وإن شاء الله يكون الانتصار آمين قريب
0: آمين
2: إن شاء الله.
0: آمين يا رب. مشكور أخي أبو حسام، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليك، يعني بس لأنه هذه النقطة مهمة جدا، يعني هو رباهم هذا الحسد طبيعي ممكن يكون عند الإنسان العادي، لكن هو مطلوب أنه يعالجه، للأسف هم لم يعالجوه، لم يقفوا في وجهه فوقعوا فيما وقعوا فيه. أم داود السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحب بك أم داود.
3: أول شيء بالنسبة لسيدنا يوسف، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم.
0: نعم.
3: وقال عنه ربنا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، دليل على أنه الدنيا زائلة ولا تسوى عند الله جناح بعوضة.
0: نعم صحيح.
3: أنه هذا النبي الكريم وعدت عليه موقف الحياة أنه باعوه بثمن بخس.
0: تخيل لو واحد يقيس على حياته العادية شو قيمته، شو الثمن الذي يشترى فيه. نعم صحيح.
3: الشغلة الثانية أنه هي الحياة مدرسة في العلاقة بين الإخوة.
0: نعم.
3: أنه الغيرة واردة بينهم، لذلك يرجى انتباه الأباء عند التعامل عند أبنائهم، أنه في غيرة بين الأبناء خاصة حينما يكون أحدهم مميز، هذا ما يخلق الغيرة بين الأبناء.
0: وهذه إن شاء الله راح أعلق عليها لأنها مهمة جدا أختنا أم داود في الحديث عن العلاقة ما بين الأبناء. كل الشكر لك.
3: أخيرا لو سمحت
0: تفضلي معك.
3: وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. أي إنسان يمر بمحنة ومحنة إنسانية ويصبر عليها، لابد من أن الله يمكنه في الأرض. في شيء مميز، يعني يكون في له مكانة خاصة ومميزة بين الناس، فيها رفعة.
0: وراء كل صعوبة وابتلاء وشدة يمر بها الإنسان توفيق وتيسير وتمكين. أشكرك أم داود، رائع، معاني جميلة جدا، كل الشكر، كل الشكر أم داود. آخر اتصال نأخذه من أخ سمير. السلام عليكم.
4: السلام عليكم دكتور، كيف الحال؟
0: يا مرحب، حياكم الله.
4: سمير الزواهر معك، حياك الله.
0: نعم، أهلا وسهلا بك أخي سمير.
4: في عندنا الكيد ظهر في موقعين بسورة يوسف، الكيد القتل وكيد الحب، فلا تقصص رؤياك على أخوتك فيكيدوا لك كيدا. أي رايحين يقتلوك إذا سمعوا بالحلم اللي أنت حلمته. بينما عند زليخة كيد كان كيد إن كيدهن العظيم اللي هو كيد الحب.
0: إن كيدكن عظيم، نعم، كيد الحب. جميل، أحسنت أخي سمير، بارك الله فيك. يعني طبعا هذا جميل، شوف الأخ سمير لفت انتباهنا إلى معنى تفسيري يراه المفسرون عندما يقول لك الكيد في المرة الأولى كان بمعنى القتل والكيد الثاني كان بمعنى الحب، لكن هو في النهاية الكيد التدبير في خفاء، يعني هو قال له حتى لا يدبر لك بخفاء. هناك دبرت المرأة والنساء دبروا معهم أيضا أمرا بخفاء، لكن اليوم أنواع الكيد والله يا أخ سمير كثيرة ومتعددة. طيب يعني أنا حقيقة حابب مرة أخرى أشكر كل اللي تواصلوا معنا من الإخوة والأخوات، معاني رائعة جدا. لاحظنا كيف اليوم أنه نحن متعطشين جدا للحديث في سورة يوسف لأنه إلها معاني رائعة في حياتنا. شيء ثالث، أنا أتمنى أن يكون تفاعلنا هذا مع كل سور القرآن، لأنه يا جماعة والله ليس الهدف الكلام اللي بدي أقوله أنا، بقدر ما أنه يكون عندنا هذه الحالة الصحية المطلوبة مع كل سور القرآن. يعني المرة الجاية حنوقف مع سورة الكهف مثلا، ولا ما خليه الإسراء، بدنا نسمع الكل يتفاعل معنا بهذه الطريقة، لأنه هذا يعطينا إشارة إلى حيوية علاقتنا مع سور القرآن الكريم. طيب ما هي صفات يوسف وكيف نعكسها في حياتنا وكيف نحقق النجاح؟ أعطيكم إشارات سريعة. أول رسالة بدي أقولها لكل مستمعينا الكرام وشبابنا وأطفالنا وآبائنا وأمهاتنا، أي إنسان لا يملك حلما يعيش لتحقيقه إنسان يعيش على هامش الحياة. ما هو حلمك الذي تعيش لأجله؟ يوسف عليه السلام امتلك رؤيا، صحيح هذه الرؤيا رآها وأراه الله إياها ربنا سبحانه وتعالى، لكن هي تمثل في واقع كل واحد منا حياة. إيه الحلم اللي عند أولادنا اليوم اللي بيمثل طموحاتهم للمستقبل؟ الرسالة، المطلوب من كل واحد منا أن يربي نفسه، بل أن نربي أبناءنا على أن يكون لهم رسالة في المستقبل، دور، طموح يسعوا إلى تحقيقه. ولذلك النقطة الثانية، إذا سعوا إلى تحقيقه سيمرون بمطبات كثيرة في حياتهم، وما أكثر المطبات اللي في شوارعنا اليوم، قصدي في شوارع حياتنا اللي بنمر فيها. طبيعي أنك تمر أنت في مطبات، طبيعي أنك تمر بأوجاع، بمشاكل في حياتك، لكن دائما خط حياتك ينبغي أن يسير إلى الأعلى. شوفوا يوسف عليه السلام امتلك الرؤية ثم بدأ يسير إلى الأمام، كاد له إخوته، بيع بثمن بخس، ابتلي بامرأة العزيز، بالسجن، بالملك والخزائن الأرض، ومع ذلك بقي ناجحا، لأنه في النهاية ماذا قال؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يعني أنت لما تمتلك رؤية وحلم اسعى لتحقيقه، لابد أن تصل إليه. هذه نقطة ثانية. طبعا فكرة أنه والله مثل ما قال يعقوب وأخاف أن يأكله الذئب، فالإنسان إذا بيقول شيء معناته يتحقق كما هو، حتى ما نفهم الصورة غلط. بعض الناس بيقول لك يا أخي أنت عندك قدرة على الاستشفاء الذاتي، أنت عندك القدرة على أنك تحقق اللي بدك إياه، بس مجرد حطه في بالك. وهذا ضحكوا علينا عليه، في ضحكوا علينا من خلال كتاب The Secret، كتاب قوة الجذب. اليوم لما نتكلم عن البرمجة في مخاطر كثيرة، وفي علم الطاقة بيدخلونا وفي برمجات انه بتبرمج نفسك على ما، لا، هو الفكرة انه انت عندك قدرات وامكانات وعندك ظروف متاحة، اذا حرصت على ان تنجح وان تتقدم الى الامام رائع جدا، لكن لا سمح الله اذا يعني تقول انا بدي اصير رسول، كيفك يعني بدي اصير رئيس اكبر دولة في العالم، هو على كيفك يعني بهالسهولة وبهالبساطة؟ لا. لكن واحد يقول انا بدي انجح في امتحاناتي في الجامعة وظلوا حاط رجل على رجل ما بينجح، لكن هذا الشعور بيولد عنده دافعية وبيحدث نفسه فيه وبيبذل جهده وبيذلل كل الصعاب، هو الأمر كذلك، هي المسألة في حدود ما هو مسموح لك. فهذه هذه القصة المطلوب أن نحن نعيشها. لكن هو لما قال لهم عن الذئب وجدوا أنه فرصة مناسبة. هو لما قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هو ما قال أنا بدي أدخل السجن، قال لكن لو كان الخيار أن أكون في السجن أو أن أفشل في اختبار العفة، لا والله بكون في السجن أحسن من أن أفشل في اختبار العفة، ورب العالمين يسر له هذا الشيء ليكون خلوة يخرج بعدها ليحقق دوره. إذن أيضا من الرسائل المهمة جدا أريد أن ألفت الانتباه إليها، أيها الآباء أيتها الأمهات، ضروري جدا ونحن بنربي أولادنا أنه نحرص على التميز اللي بينهم. بيكون طبيعي جدا أنه أنا بحب ابني هذا لأنه صغير أكثر من ابني هذا لخنشر صار عمره 35 سنة، مش معقول أشتري لابني مصاصة لعمره 3 سنوات وابني أبو 25 سنة يحرد لأني ما شريت له مصاصة ولا باكيت شيبس، مش معقول. لكن في الحقوق المادية أنا لا أميز بينهم، في الاحترام والتقدير لا أميز بينهم، حتى في آثار الحب. لكن هو يعقوب كان يحب يوسف أكثر، كان ممكن يوسف كان مميز نعم، لكن هل معنى هذا الكلام أن يعقوب ظلم أولاده؟ أبدا. الاختبار عند الأولاد، أنتم رأيتم مثل هذا الشيء، قلتم ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، كان ينبغي هنا أن تراجعوا أنفسكم، لكن شوفوا كيف ضحكوا على حالهم وعلى الشيطان، قالوا ليوسف وأخونا قالوا ليوسف وأخونا أحب إلى أبينا منا وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. استرسلوا وراء أفكارهم السلبية، لا تسترسل وراء أفكارك السلبية، خليك مع أفكارك الإيجابية حتى ترجع عن الخطأ. أخونا محمود بيقول لي ظل دقيقة، إيش أعمل فيك يا محمود؟ يعني أنا ظل عندي عشرات المعاني. طيب خليني أروح مباشرة أقول شبابنا اليوم بمروا باختبار العفة، كيف ننجح شبابنا وهم اليوم بيعرضوا أنفسهم على وسائل التواصل وغيرها إلى اختبارات العفة؟ يا شبابنا لن نستطيع أن ننجح في اختبار العفة إلا إذا ارتبطنا بالله سبحانه وتعالى، أن يكون برهان ربنا أي الإيمان الصادق الساطع في نفوسنا، ونربي أبناءنا على ذلك، يراهقوا في المساجد في دور القرآن في مراكز القرآن في البيئة الإيمانية الناضجة، إذا راهقوا هناك سيكون تحصينهم إن شاء الله تعالى من الوقوع في أي مراودة. واليوم الحياة كلها تراود شبابنا عن عفتهم وعن أخلاقهم. بدي أروح أنا وأنسى وأتجاوز فكرة النجاح في السجن وكيف كان داعية ناجحا يوسف عليه السلام، وبدي أتجاوز كيف لما هو ثبت وكيف لما انكشفت الحقيقة وكيف أنه لازم أنت يا الإنسان تعيش دائما مع الله عز وجل. أقف مع القيمة الأخيرة، لما سأله إخوته وقالوا إنك لأنت يوسف، هنا عامل النجاح، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر. الرسالة اليوم، سر نجاح أي واحد منا هما هذان الركنان، الصبر والتقوى. الصبر أن توظف قدراتك وإمكاناتك على مدار الوقت لأجل أن تحقق ما تسعى إليه وتطمح له في حلمك، والتقوى أن تعكس حقائق الإيمان والعفة والنظافة الإيمانية لتحقق مشروعك وتقوم به. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، هذا هو الإحسان الحقيقي. أسأل الله أن يكتب لنا ولكم الإحسان، سامحونا يعني هو الوقت ضيق دائما، نحن يمكن ما بنحسن إدارته، لكن تواصلكم كان رائعا مميزا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم للقاء في الحلقة القادمة. هذه تحيات الأخ محمود فتحي من الهندسة الصوتية ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش ومن المتابعة يزيد عويضة، إلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلنحيا.

0: سليمان الدقور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، عبر أثير إذاعة حياة في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. حياكم الله جميعا، وحيا الله دائما وأبدا من نجلس بين يديه لنتعلم ونستزيد بإذن الله دائما. الداعي نضال البزور، حياكم الله،
2: كرمكم الله،
1: ربي يحفظك ويرعاك ويتقبل طاعتكم، الله يكتب أجرك. يعني أيام مباركات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا فيها الطاعات، يكفر فيها السيئات، يرفع فيها الدرجات. أسأل الله أن يعيننا دائما وأبدا أن نقبل على الله في هذه المواسم. إن لله في سنوات دهركم لنفحات، يعني ألا فتعرضوا لها، الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نعيش نفحات الحج وتفاصيل الحج وأيام الحج. أسأل الله أن يبلغنا. وأشهر الله الحرم سبحان الله لها ترتيب ولها فلسفة خاصة. أحببت في هذا اللقاء أن نبدأ بالأهلة والمواقيت والأشهر الحرم. هي سبحان الله ثلاث متتالية، اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم متتالية، ورجب منفصل عنهم. الأهلة، يعني أول ما ذكر عن الحج في القرآن الكريم بالترتيب، إذا ذكرنا الترتيب، يسألونك عن الأهلة،
2: ويسألونك
1: عن الأهلة. نعم، قل هي مواقيت للناس. تفضل يا سيدي. بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، أكرمك الله دكتور محمد على هذه البداية. الأشهر الحرم حقيقة في القرآن الكريم لها منحة خاص. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض، منها أربعة حرم.
1: ذلك الدين القيم.
2: ذلك الدين القيم. لا يعني بدها وقفة هنا.
1: نعم.
2: يعني شو شهر محرم، سفر ربيع، شو الدين؟
1: ذلك الدين في الموضوع.
2: ذلك الدين، الدين هو عبارة عن انضباط. هذه الأشهر الحرم وهذا الوقت هو عبارة عن الدين. الدين كل وقت. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. في عندك مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. لو إنسان يعني أحرم بالحج قبل الميقات الزماني بيوم واحد، لم يجز حجه،
1: وحطلع على عرفات يوم 8 ذو الحجة،
2: ما بيطلع، ما له حج. فلا، أنت منضبط في الوقت. الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كذلك الصيام، الفجر بدقة، المغرب بدقة، كذلك الزكاة بدك تحسب. فالدين كله عبارة عن وقت. المؤمن عبارة عن انضباط الوقت. اللي ما عنده وقت ما عنده دين، ما عنده إيمان. ذلك الدين، ذلك الدين اللي ما بيلتزم بوقته، ما بيلتزم بدينه. ذلك الدين القيم، يعني اللي وقته قيم دينه قيم، اللي وقته مش قيم دينه مش قيم. ترى رسالة الأشهر الحرم رسالة دقيقة وعميقة. الحج بعلمنا الانضباط. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت. عندنا مواقيت زمانية وعندنا مواقيت مكانية. خمس مواقيت مكانية: لا يحل لمن أراد بيت الله الحرام حاجا أو معتمرا أن يجاوزها قبل أن يدخل محرما. نعم. والإحرام غير لباس الإحرام.
1: جميل.
2: الإحرام شيء ولباس الإحرام شيء آخر. اللي بده يطلع من الطيارة ممكن يلبس لباس الإحرام،
1: لكنه ليس محرما،
2: لكن ما مش محرم.
1: نعم.
2: متى بحرم؟ بحرم لما يمر، بس يوصل عند الميقات. لبيك اللهم لبيك بدأ في النسك. بدأ في النسك. طب لبيك شو حكمها؟ واجب من واجبات الحج،
1: تلفظ بالنية.
2: لا، لبيك اللهم لبيك لو مرة واحدة، واجب من واجبات الحج. طب لو لم يأتي بها،
1: نعم،
2: ما أجى فيها بده يذبح ذبيحة.
1: يا الله.
2: لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة. يجوز للإنسان أن أن أن يتلفظ ب ب بهذه النية، ويجوز له أن يغير هذه النية. يعني لبيك اللهم حاجا عمرة متمتع بها إلى الحج، والله هناك لا يا ربي بدي أقرن، بيطلع له.
1: النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا،
2: حج قارنا،
1: وقال لولا أني سقت الهدية
2: لا جعلتها عمرة ولا أتممت حجا. نعم.
1: إذن السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الحج القارن.
2: بدناش نحكي سنة.
1: بدناش نحكي.
2: لا، ما بدنا نحكي سنة.
1: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
2: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
1: حج قارن صلى الله عليه وسلم.
2: نعم. ولكنه تدح غير ذلك. تدح غير ذلك. مين أفضل؟ كلها فيش أفضل.
1: ما في أفضلية.
2: لا، ما في أفضلية. أنت وين؟ أنت ما أنت مين؟ أنا والله بقدرش أسعى زي ما قلنا في الحلقة الماضية. نعم. بحج قارن. أنا والله عندي فسحة وجاي بدري. لا والله بحج متمتع.
1: بعمل عمرة بريح.
2: تمام.
1: نعم.
2: أنا معيش
1: وقت.
2: معيش وقت.
1: جاي أنا بجي يوم 8
2: بحج مفرد.
1: نعم. أو جاي يوم جاي يوم 9
2: بالضبط. نعم. جاي يوم 9 ممكن.
1: وقف عرفات ثم يأتي بعد ذلك فيكم الحجة.
2: يعني ممكن أنت تحج بساعات. يعني بيقدر الإنسان يحج.
1: يضل يطلع. طيب يسألونك عن الأهلة. قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس. نعم. بحياتهم.
2: نعم.
1: بتفاصيل حياتهم. نعم. بسفرهم بترحالهم بحلهم.
2: هذه الأشهر أشهر لها قدسية. أنت لما تدخل في الأشهر الحرم العالم كله النظام العالمي كله بيختلف. نظام الصراعات، نظام الصيد، نظام علاقة الناس، نظام المعاملات كله في الأشهر الحرم بيختلف. مش قل هي مواقيت للناس. طب أنا ما بحج، أنا ممنوع أقاتل في الأشهر الحرم. لذلك العرب عاتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قاتل أحد أصحابه في الأشهر الحرم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى منطقة الطائف، قال له لا تحدث أمرا.
1: في سرية كان ولا هيك رأيك؟
2: في سرية.
1: نعم.
2: سرية عبد الله بن جحش. نعم. اسمها سرية نخلة. تناوش مع اثنين من المشركين، رموا عليه نبل، رمى عليهم نبل،
1: قتل
2: اثنين منهم، ورجع عند النبي عليه الصلاة والسلام ما أقر النبي، قال الله يفصل في أمرك. موضوع كبير، مع أنه إحنا رايحين في سرية عسكرية، بس أنا طلعتك في الأشهر الحرم في شهر رجب مشان ما تقاتل. قامت قريش أشاعت في الجزيرة العربية أنه محمد يقاتل في الأشهر الحرم. إذن هي مواقيت للناس، محمد يقاتل في الأشهر الحرم. فأجى القرآن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. شوف الإنصاف،
1: قل قتال فيه كبير.
2: قل قتال فيه كبير. طب أنتوا إيش سويتوا يا قريش؟
1: صد عن سبيل الله.
2: أطلعوا على مشاكل كل سويتوا، كفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فتجد أن مواقيت للناس.
1: جميل.
2: والحج، لا الحاج هون في عنده أعباء في هذه الأشهر، وهذه المواقيت المكانية تختلف عن غيره.
1: كل ما أقرأ الآية بحتار سبحان الله، بقول مباشرة وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. طب إحنا بنحكي عن مواقيت وحج، شو دخل البيوت؟ يعني أنا آسف بفهم البسيط اللي العام اللي ولا دخل فيه.
2: شوف الآية اللي قبلها تتكلم عن الصيام.
1: نعم. رأس الصفحة أحل لكم للتصيام.
2: والآية اللي قبلها بتتكلم عن البر.
1: نعم.
2: ليس
1: البر أنت وجوهكم،
2: ولكن البر من الآن. الصيام يحاط بالبر، والحج هو كله بر. صيام قبله بر وبعده بر. هذا رقم واحد. رقم اثنين، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وأتوا البيوت من،
1: لكن البر من اتقى،
2: وأتوا البيوت من أبوابها. فأنت بدك تيجي على بيت الله الحرام. كانت قريش ماذا تفعل؟ كانت قريش تحج البيت، وكانت قريش في ظاهر الحال تعظم البيت، ولكنها تأتي إلى البيت بمآرب شخصية. أضرب لك مثال، يقفون في عرفات،
1: لكن فين وقوف عرفات؟
2: نعم. فإذا انفضوا من يعني مش نفس وقوفنا، لكن في يوم التاسع من ذي الحجة كأنه يقف في عرفات. حنفصل لما نوقف هناك إيش الفرق بين وقوفنا ووقوفهم. إحنا بيجوا هون بعظموا آبائهم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم
1: وأشد
2: ذكرا. إذا أنت بدك تيجي في الموقف هذا مشان تقول لي أنا ابن فلان وأنا ابن علان، بيجي الإسلام بهذبك. فأتوا البيوت من أبوابها. أنت جاي هون مشان كل الناس يكونوا سواسية، مش مشان تيجي على هاي الأبواب مشان تتكبر على كتاب على عباد الله.
1: جميل.
2: فأنت لا، هون بدك تيجي الحج من باب ربنا عز وجل. يعني اليوم تخيل في ناس ممكن يرمي الجمار بالسيارة.
1: صحيح.
2: أو بالطيارة.
1: الطيارة ما شفتهاش، أنا بالسيارة شفتها.
2: فأتوا البيوت من أبوابها. هو في مهبط طائرات، أنا ما شفت، بس في مهبط.
1: ما شفتش بالطيارة، بس بالجمس أو بال.
2: فأتوا البيوت من... يا أخي والله ما هو صح، والله هذا الكلام كفار قريش كانوا.
1: بيجيك وعبوا لك رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا.
2: ممتاز.
1: صحيح.
2: رمى زيه زي صحابته، كل صحابته كانوا راكبين. مش هو كان راكب في مكان وهم مش راكبين في مكان ثاني. فأنا جزء من مخرجات الحج اللي بدنا نطلع فيها
1: إنه الناس مش من باب التيسير، أنا آسف
2: إنه والله سواسية.
1: حتى تفهم الناس علينا، هذا ليس من باب التيسير على الناس. يعني إنه والله في مسار خاص للناس اللي بيجوا بالجبات أو بالجمسات، بدخلوا
2: والله
1: برموا من شباك السيارة وبينزلوا برموا وبيطلعوا
2: بالجمسات. إذا للكل متاح.

0: بالصورة.
1: كل يعني فأتوا البيوت من أبوابها. إذا كان الإنسان مريض عنده ظرف خاص ماشي، بس والله بدي أشوف حالي على عباد الله مش صح والله
0: دكتور، بصور استريكات بعمل
1: مش صح والله دكتور محمد،
0: أنت حر.
1: فأتوا البيوت من
0: طيب أبوابها. أنا بجوز عندي دقيقة وما بعرف إذا انتهت نص دقيقة أكثر أقل بغض النظر. مباشرة تأتي آيات القتال.
1: نعم،
0: ما في حج إلا في آيات قتال. نعم. يا أخي والله أنا مش عارف ليش، استغفر الله، الله يغفر لي. يعني في اللقاء الماضي ذكرت لي أن سواء كان في الأحاديث النبوية أو في كتاب الله جاءت آيات الحج مقترنة بآيات الجهاد في سبيل الله. لما؟
1: لأن الحج وظيفته مخرج إقامة الدين، الجهاد وظيفته مخرج إقامة الدين.
0: طب إحنا قديش سرنا من حج بيت الله الحرم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذا الزمن؟ هل نحن نسير على إقامة الدين أو منهج إقامة الدين؟
1: إذا فهمنا مخرجات الله عز وجل من كل نسك نؤديه بنطلع بإقامة الدين، وإذا ما فهمنا بنطلع بطقوس.
0: طب أنا بدي أفهمها أكثر لكن بعد الفاصل إذا أذنت لي والمستمعين الكرام تأذنوا أو إذنوا لنا بفاصل، بعده نواصل بحول الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامج من الظلمات إلى النور، وتحياتنا مجددا لك الداعية نضال البزور، ربنا يحفظك ويرعاك. يعني كنا قد توقفنا عند جزئية آيات الحج اقترنت بآيات الجهاد والقتال في سبيل الله. قلت لي أن الغايتان أو الأمران غايتهما واحدة، إقامة الدين.
1: نعم.
0: ذكرنا يسألونك عن الأهلة، أول ما ذكر عن الحج، بعد ذلك وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، اقتلوهم حيث ثقفتموهم فإن انتهوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الشهر الحرام بالشهر الحرام، وأنفقوا في سبيل الله وأتموا الحج والعمرة لله. ما بين هذا وذاك آيات عن الجهاد والقتال.
1: نعم.
0: قلت لك إنه إحنا بنحج من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة تحج من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تأتي بإقامة الدين، لماذا؟
1: لأن مخرجات الحج دكتورنا العزيز الكريم التي أرادها الله عز وجل لم تتحقق كمخرجات في واقعنا. الله تبارك وتعالى يريد منا مثلا في ملابس الإحرام أن نكون سواسية. هل الأمة سواسية اليوم؟ تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في أعظم معركة في التاريخ، عرفها التاريخ، اسمها القرآن يوم الفرقان، ما احتفل الإسلام بمعركة كما احتفل ببدر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما رؤي الشيطان منه أصغر ولا أحقر منه في يوم بدر. تخيل أن هناك راحلة، هو قائد الأمة، هو رسول الله، وأخير من وطأ الثرى، قال كل ثلاثة على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. مشهد المساواة، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أكل مما أكل منه الناس، وفعل معه الناس كما فعل، ونام مع الناس كما ناموا، لم يتميز عنهم. كان يدخل الرجل على النبي وعلى أصحابه عليه الصلاة والسلام فيقول أيكم محمد؟ تستنبط من هذا أنه كان بين أصحابه. فكرة المساواة في الحج فكرة تبدأ من لباس الإحرام، تبدأ من أنه أنت ممنوع تحط عطر، ممنوع أنت تلبس لباس يبينك والله غير هالناس، ممنوع تحط شيء على راسك، هذا الشعر الله ربنا عز وجل يحمي لك إياه، ممنوع تغطيه بأي شيء،
0: أبغطيه مش حاجة.
1: فأنت أنت سواء بتلبس هالشريطين أنت وكل الناس،
0: يا الله،
1: بتسوي نفس هالمناسك في أماكن. تخيل هالكعبة، هذه كعبة عجيبة، تخيل هالكعبة اللي إحنا منطوف حواليها. طبعا تستطيع أن تدخل الكعبة، والآن بدي أقول للناس كلهم كيف يدخلوا الكعبة، بطريقتين، وتستطيع أن تدخل الكعبة من أربع جهات. اليوم هذا نداء خاص أنه كل إنسان يصل إلى مكة يستطيع أن يدخل الكعبة، شو رأيك؟
0: أجر سيدنا إسماعيل.
1: طب هذا رقم واحد، بس أنا أقول لك من الأربع جهات.
0: جميل.
1: من الأربع جهات مفتوحة الكعبة. مفتوحة ليش؟ لما هدمت الكعبة في الجاهلية جمعت العرب حل أموالها،
0: يعني المصاري الحلال يا جماعة، من كل مصاري قريش الحلال ما قدروا يبنوا الكعبة،
1: ما قدروا يبنوا غرفة
0: كاملة، يا غرفة يا
1: غرفة
0: يا
1: غرفة
0: يا غرفة يا الله.
1: تخيل
0: يا
1: الله. فخلوا الحجر، هذا الحجر جزء من الكعبة، رقم واحد. طب منطقة الشاذروان، شاذروان هي المنطقة، الكعبة هيك في كسحة،
0: صحيح، كل حوالين الكعبة كلها
1: هذا
0: أربع جهات.
1: الكعبة تبدأ من من
0: حد
1: من حد الشاذروان الخارجي.
0: نعم.
1: يعني أنت لما تحط إيدك على الستار إيدك جوا الكعبة. أنت الآن جوا الكعبة، جوا حدود الكعبة، فالشاذروان هذا من ضمن الكعبة. حجر سيدنا إسماعيل من ضمن الكعبة. العرب ليش حطت الباب عالي؟ يا أخي عجيبين هذول العرب. طب ليش حطوا الباب عالي فوق؟ حطوا الباب عالي مشان يأذنوا هم لمين ما بدهم أنه يدخل الكعبة.
0: يا الله،
1: إحنا اللي بنسمح له بدخل الكعبة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لسيدنا عائشة لولا أن قومك حديث عاد بجاهلية لأمرت الكعبة أن تهدم
0: بابين
1: ورجعت لها بابا من هنا يدخل الناس منه وبابا من هنا يخرج. تخيل، لا لا لا، ترى الأمور لما تتنظم تكون ميسرة، لما تتنظم، فإنك تدخل الكعبة شيء عادي. لكن ليش العرب سوت هذا النظام؟
0: سبحان الله.
1: وشوف سبحان الله، ما بين الحجر الأسعد وما بين الكعبة هون منطقة مترين تقريبا،
0: ملتزم،
1: اسمها الملتزم.
0: يا الله، هنا تسكب العبرة،
1: هنا سيدنا النبي قال هنا تسكب العبرة. أنت بتطوف، بتطوف، إذن أنت أحرمت، صرت مع الناس سواسية. كل الناس بيمروا هون بسم الله والله أكبر، بيبدأوا من عند الحجر الأسعد، أنت بتبدأ من عند الحجر الأسعد، كل الناس بدهم يروحوا على الملتزم، أنت بتروح معهم زحام.
0: كل اللي قاعد الحجر الأسعد، طب هو إحنا نعرف الحجر الأسود.
1: سودته ذنوب بني آدم، هو نزل من السماء مش أسود،
0: أبيض، وحجر من حجار الجنة.
1: نعم، سودته ذنوب بني آدم.
0: هناك يعني موقف جميل لعمر بن الخطاب مع هذا الحجر، قال لو أنك، والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع،
1: كان يعبدوا الحجارة قبل شوي، الآن يؤمر أن يسلم على الحجر
0: ويقبل
1: يقبل الحجر
0: سبحان الله،
1: وبيجي بطوف حوالين حجار، الكعبة حجار
0: منهج سمعنا،
1: وبسعى من الصفا والمروة عند حجار،
0: حجار صحيح،
1: وبأخذ حجار وبرمي على الحجار وبوقف على حجار في عرفات
0: سبحان الله.
1: طب إحنا لا، إحنا يعني الحجر لما كان أمر من الله عز وجل كان مقدسا
0: سبحان الله،
1: ولما كان أمرا من إبليس كان مدنسا، وشتان بين التقديس والتدنيس
0: يا الله.
1: أنت بين المقدس والمدنس هو الأمر، الأمر بصير مقدس غير الأمر بصير مدنس، فأنت بتطوف حوالين البيت سواسية، بتستلم الحجر الأسعد بيمينك سواسية، بتلبي مع الناس كما يقول الناس سواسية، بتنام معهم بتعيش معهم بتوقف معهم على الطابور. هذا مخرج من مخرجات الحج. هل يتحقق هذا المخرج عندنا اليوم؟ بدنا نسأل حالنا مشان نقول ليش كان الحج فعال لإقامة الدين والآن بطل فعال. تحقيق المساواة. رقم اثنين، تحقيق الاتباع. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني نصلي ركعتين؟ لا، بدك تعرف أنه هذا النبي العظيم امتثل لأمر الله في ذبح ابنه. متى ذبح ابنه؟ لما بلغ معه السعي.
0: يا الله،
1: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك.
0: يا الله،
1: فانظر ماذا ترى. بشاوره؟ لا، انظر ماذا ترى.
0: تقرر بالإيمان
1: إذا بدك تروح. لا،
0: وإذا بدك تهرب إذا بدك إيش ولا
1: إذا بدك تروح تودع أمك، هو ضامن اللي رباه.
0: يا الله،
1: حابي تروح تودع أمك، تودع خواتك، تبوسهم، عندك أكلة بنفسك تأكلها.
0: يا الله،
1: فانظر ماذا ترى. قالوا لا يا أبتي، مدام أمر يا أبتي فعل ما تأمر. فلما أسلم وتله للجبين، بيجي إبليس بيرمي سيدنا إبراهيم حصى على الشيطان، بتيجي زوجته بتساعده على تنفيذ أمر الله عز وجل ابنها. وين متى الذبح؟ الذبح لما بلغ معه السعي على كبر إبراهيم،
0: يعني صار يعني يمسك في روح معه، يسعى معه
1: بالضبط، يعني مش هو طفل والله يعني الله. لا لا، لما بلغ معه السعي. فالامتثال، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اترك أهلك يا إبراهيم وروح نفذ أمر ربك. احنا اليوم مشكلتنا، طب أولادي بدهم يضيعوا، طب يا شيخ يعني نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، ما دام أمر الله ما في تهلكة. لا تقول لي تهلكة وأنت رايح في طريق الله، ما دامك رايح في طريق الله هو النجاة. التهلكة
0: حتى لو كان ظاهرها التهلكة،
1: لا،
0: حتى لو كان
1: التهلكة ظاهرها هو ترك أمر الله. حتى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لما نيجي لتفسير مناسبة الآية، لما فتح على المسلمين أجل الأنصار قالوا يا رسول الله والله احنا جاهدنا وبذلنا وسوينا، خلص الآن
0: نزرع
1: بدنا نطلع على أولادنا.
0: نعم،
1: فنزل عليهم ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة.
0: يا الله،
1: التهلكة هو تركك لأمر الله عز وجل. فالحج مخرجاته تحقق المساواة، تحقق الوحدانية، تحقق أنك
0: منهج سمعنا وأطعنا.
1: تخيل أنت لما تقول بسم الله والله أكبر، سيدنا ابن عمر قال من استلم الحجر فكأنما عاهد الله، كان يقولهم الحجر يمين الله في الأرض.
0: الله أكبر.
1: ابن عمر له مواقف، يعني احنا بدنا نوقف الله. مرات هيك عند بعض الصحابة، ابن عمر هذا انسان مكي، واهل مكة هذول اللي كل موسم من مواسم الحج بيستمتعوا، في غيرهم ان شاء الله حنيجي عليهم في الايام، كان لهم لفتات مع الحج عجيبة. قال الحجر الاسعد يمين الله في الارض، من استلمه بيمينه فكأنما عاهد الله، فلينظر احدكم بما يعاهد ربه. انت كل شوط تقول بسم الله والله اكبر. طب كيف بدي ابدا الشوط؟ الان احنا بدنا نبدا، احرمنا، لبسنا لباس الاحرام، قلنا الجسد الاظافر كله عليك حرام، الان بدك تبدا الطواف. الطواف كيف بتبدا الطواف؟ من عند الحجر. طب كيف امشي؟ امشي عادي. لا، تحرك برجلك اليمنى، بتحرك اول خطوه برجلك اليمنى. ليش؟ الكعبة على يسارك، تستقبلها بيمينك، تستقبلها بصدرك،
0: صدرك مفتوح للكعبة.
1: بس لو كانت الكعبة انت الان على يمين الكعبة، هي على يسارك بس انت على يمينها، هي المركز. يا شيخ الكعبة على يسارنا، لازم تكون على يميننا. مين حكى لك انه انت المركز؟
0: يا سلام،
1: المركز الكعبة مش انت.
0: جميل.
1: ان اول بيت هي الاساس، هي الاوريجينال بوينت، هي الكعبة. فهي انت على يمينها، فأنت أصلا بدورانك هذا تشاكل دوران الكون كله، دورة الدم في جسم الإنسان، عكس عقارب الساعة، الذرة، المجرة، كله بدور، القمر حوالين نفسه. بس أنت بتدور حوالين مركز أنت على يمينه. بغض النظر هو عشمالك مش قضيتك. ليش؟ لأنه لما تستلمه هيك بدك تستقبله بصدرك بسم الله والله أكبر. أنت طلعت برجلك اليمنى، طب لو كان العكس بتستقبله بظهرك
0: صحيح
1: أو بالشمال،
0: وقت البيوت من أبوابها. نعم. يعني سبحان الله. نعم. استقبال. نعم. جميل. نعم. جميل. الله ينفع فيك، ربي يبارك لك. يعني كنا نقول أن حتى نأتي يعني مخرجات الحج، وإحنا سبحان الله في أي درس في أي دورة في أي شيء في الحياة له نتجات ومخرجات. بقول والله يعني يحقق الطالب كذا كذا كذا، يحقق الحاج قلنا الوحدانية لله سبحانه
1: وحدانية
0: وتعالى.
1: المساواة،
0: منها سمعنا وأطعنا، المساواة،
1: إظهار القوة.
0: إظهار
1: القوة
0: كيف إظهار القوة؟ أنا رايح جرد من ثيابي
1: طواف القدوم، أنت إيش مأمور فيه؟
0: في رمل
1: اكشف عن كتفك اليمين
0: وهرول أو يعني.
1: رحم الله امرأ أرى القوم من نفسه قوة.
0: والحديث أن كانت حمى في المدينة.
1: نعم.
0: وضح المشهد.
1: بدك تمشي بخطوات عسكرية. الآن أنت جاي، الناس بيحكوا عنا إحنا مراد.
0: إحنا مراد جاي من المدينة، في حمى في المدينة.
1: إحنا مش مراد، إحنا ناس عسكريين، إحنا ناس منضبطين، قاعدين بتطلعوا علينا في موسم الحج، وإحنا متى حجينا أصلا؟ احنا حجينا قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر. كان متاحا، شوف شو بدي احكي، والله يعني أسأل الله أن ربنا عز وجل ينفع بهذا.
0: اللهم
1: كان متاحا لرسول الله أن يحج بعد فتح مكة. متى فتح مكة؟ آخر رمضان. بكرة بندخل في الأشهر تبعت الحج.
0: صحيح.
1: بعتمر وبحج وخلص. طب ليش ما حج؟
0: ما بعرف والله.
1: طيب الآن فتحت مكة، خلصت قصتي أنا؟
0: لا
1: لا،
0: إحنا موضوع مش موضوع مكة فقط.
1: لا لا، مش موضوع مكة.
0: جميل.
1: أنا عندي حرب عالمية مع الدولة البيزنطية كمان سنة.
0: يا الله.
1: عندي حرب عالمية أنا عم بجهز لها.
0: نحكي عن مؤتة ولا نحكي عن تبوك؟
1: مؤتة قبل شوي بعد شوي رحنا على مؤتة. بس إحنا بنحكي عن تبوك.
0: عن تبوك.
1: فهي فيها إرهاصات أصلاً. مؤتة إرهاصة من الإرهاصات. سرية عمرو بن العاص إرهاصة.
0: نعم.
1: من الإرهاصات.
0: على الطريق. نعم.
1: حركة النبي عليه الصلاة والسلام إرهاصة. بس أنا عم بشوف الدولة البيزنطية عم تجيني، وهنا تعارض العبادات الفردية مع العبادات الوقتية. تقدم العبادات الوقتية، لا أنا مش وقت أحج. طب إن شاء الله كل شهرين يعني. لا لا لا، في عنا شيء أولى. فذهب النبي، تخيل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعنا بعد سنة.
0: يا الله.
1: طب كان حجينا يا عمي، ما هي بعيدة وجمال، عندي حرب عالمية. في أولويات في الإسلام. فالإسلام مشيك مسستم من منهج، مش مشيك على الحالة الشعورية اللي أنت بدك إياها. له في أولويات، في انضباط في الإسلام.
0: جميل. يعني عند هذا نقف إذا أذنت لي، لأنه فعلا لما لم يحج يعني هيك الآن هيك عن جد السؤال يعني وضح أمامنا. لكن إذا لنا بفاصل، بعده نواصل إن شاء الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم. الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

الارمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو للجوده خرمه هويه.

0: يكون. زورونا في مجمع ماجيك جرو ضاحة الياسمين خلف 5 بي مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار،
2: بس ب 145.
1: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: الله
5: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم في برنامج من الظلمات إلى النور، وحياكم الله مهندس نضال مجددا. يعني سبحان الله، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتيح له أن يحج، لكن مشروع الأمة ويعني عالمية الأمة أعظم من فريضة قد تكون فردية اعتبرتها، مع أنه لم يحج المسلمين قبل ذلك. كان في حج قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: حجة الوداع
0: يعني وداعنا. هل حجة الأمة قبل حج النبي؟
1: أبدا.
0: موضوع حديث أبو بكر الصديق و
1: يعني عليه كلام، يعني بدناش ندخل في الخلافات الفقهية. جميل. خلافات كبيرة يعني.
0: تمام.
1: إن أذنت
0: لا لا لا، أنا بدي نبقى إن شاء الله في المسار الصحيح. إحنا بدأنا وقلنا أن آيات الحج اقترنت بآيات الجهاد، وقلنا أن الأمران لهما غاية واحدة وهي إقامة الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في الآيات قرن في الأحاديث موضوع الجهاد. إذا بقي تعليق على هذا الأمر يعني حتى ننتقل مباشرة للمحور التالي في لقائنا لهذا اليوم.
1: هو مخرجات الحج المساواة، وقفنا عند مخرج إقامة الدين، بحيث أنه الصحابة رضوان الله عليهم، أنت تطوف بالبيت، ولكن وأنت تطوف بالبيت أنت تطوف بنظام عسكري، أول ثلاث أشواط طابور عسكري
0: الرمل،
1: وأنت مكشف عن كتفك اليمين، وبعدين يعني بعد ما تري الناس منهم من نفسك قوة أمة إسلامية بنوقف. إذن أنا بدي أعكس صورة حضارية.
0: طب ما عاد اليوم الناس يطلعوا علينا أنه إحنا قويين ولا مش قويين؟ يعني إحنا كنا نفرج قريش بجزء، آسف يعني بجزء، واحد بعقله البسيط يقول لك هذا الكلام فعله النبي صلى الله عليه وسلم حكمة هذا الموضوع، أنه يوري قريش أنه والله إحنا قويين وجايين مرضى من المدينة. اليوم اللي بحضرونا على التلفزيون عارفين أنه إحنا زينا زيهم وماشي أمورنا
1: نحن لا نتعبد الله بالحكمة، ولكننا نتعبد الله بالاتباع.
0: جميل.
1: شو الناس يشوفونا؟ شو
0: مش مشكلة؟
1: مش قضية،
0: مش قصتنا،
1: مش سيدنا النبي بده
0: فعل،
1: فعليكم بسنتي، خلصنا بسوي.
0: جميل.
1: ما عندنا مشكلة.
0: جميل جدا.
1: مش متعبدين بالحكمة. تجد بعد ذلك أنت تذهب لتحاكي عبادة امرأة، ولكنك قبل أن تشرع بهذا النسك، بعد أن تتضلع من ماء زمزم وتصلي خلف المقام ركعتين، تقف على تلة الصفا وتبدأ مما بدأ منه الله، وإيش بتقول؟ يسن لك أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: لا إله
1: إلا الله وحده
0: أنجز وعده
1: ونصر عبده
0: وعز جنده.
1: طيب ليش؟ مين هم هذول؟ كان هناك يسهر بلال على الحجارة،
0: الله أكبر،
1: على تلة الصفا،
0: الله أكبر.
1: أبو بكر قال أتيت بلال يتصبب دمه ولحمه على الأرض،
0: يا الله،
1: كأني برسول الله إذ يقف على الصفا ينظر إلى بلال. هل كنت تعتقد يا بلال أني سأقف يوما هنا وتقف أنت وتعلي الأذان أنت من هنا من على الكعبة؟ هل كنت تظن هذا؟ كأني بأولئك المستضعفين عمار حينما رأى مقتل أمه ومقتل أبيه، أنجز وعده وصدق
0: نصر عبده وعز جنده.
1: تجد هذه الآية يعني وهو يتجه إلى الكعبة، هناك كانوا يعذبون بين تلة الصفا وبين الكعبة، ويسن للحاج أن يقف. لماذا أقف أنا هناك؟
0: ودعا مستجاب.
1: أنت تستطيع لا تستطيع أن تتخلى عن إرثك وتاريخك، هذا امتدادك، الأمة بدأت من هنا، من هؤلاء الذين صهروا، ولأنك تقف على دمائهم وتتمثل بذلك الموقف، ادعو الله فدعاؤك مستجاب.
0: يا الله جميل.
1: لأنك واقف، أنت الآن أنجز وعده ونصر عبده، تذكرهم؟ حتفكر أنه الدين تضحية ولا الدين سجاد أحمر، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. بتشوفها بالصفا وبتشوفها بالمروة، برضو بتوقف على المروة هناك،
0: والدعاء مستجاب،
1: بتعيد أيضا نفس الكلام.
0: نعم.
1: وتتجه إلى الكعبة وتدعو الله والدعاء مستجاب، سبع أشواط، بين كل شوط وشوط بتوقف بتقول هذا الكلام. ليش؟ لأنه الأمة بدأت من هنا، الأمة قامت على أكتاف ذلك الذي كان يسهر هنا، الذي كان يقول أحد أحد. شو كان يقول؟ شوف كيف كرمه الإسلام، يتصبب دمه ولحمه على الأرض، مش بس هيك، سحلوا عذبوا أحد أحد، بيتغاضوا، يغيظوا أمة بأحد أحد، فوضعوا في فيه الحصى فكان يشير بإصبعه، قال والله لو أعلم كلمة أغيظ
0: على أمية أو عليهم
1: أغيظ لكم من أحد أحد لقلتها لكم، ولا يطؤون موطئ أن يغيظوا الكفار. بك تستشعر هون أنت، هل أنا بغيظ الكفار ولا أنا والله ماشي يا عمي، أنا مسلم كيوت هادي، حط رأسك بين الروس، امشي الحيط الحيط، قل يا رب ما هو مدهون، يعني
0: ما هو مدهون. بس الله السلام. إذن هذه مخرجات الحج. هذه الحج ليس فقط مجرد عبادة شعائرية تعبدية.
1: السعي بس يعني.
0: لسه. زي نقول بسم الله يا هادي.
1: أنت بعد السعي بدك تروح تحلق. شو شو يعني تحلق؟ شو يعني تحلق؟ هذا الحلق وإذعان. ومين اللي بنحلق له أصلاً؟ واحد سجين محكوم عليه بنحلق.
0: نعم.
1: بحلقوا العبيد بحلقوا لهم. فتخيل إنك أنت الآن تيجي وتحلق شعرك. هذا الحلق نسك عظيم. وهو سبحان الله يعني منه يتحلل الإنسان من إحرامه، ولكن فيه مظهر من مظاهر العبودية لله تبارك وتعالى.
0: يا الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ذلك وأن يتمم لنا ذلك يا رب العالمين. يعني ثاني آية من آيات الحج وأتم الحج والعمرة لله. يعني هل كان الناس يحجوا لغير الله؟ وهل كانوا يأتوا العمرة لغير الله؟ يعني سبحان الله. وهل في زماننا هذا من يأتي الحج وهو لغير الله؟
1: شوف بدأ الآية بأتمه.
0: نعم.
1: أنت بدك مش بدك تحج، أنت بدك تتم حجك.
0: نعم.
1: وأتم الحج والعمرة لله. في ناس بحج لغير الله، هل هو مقبول الآن؟ مقبول إنك تشرك في نيتك بعض الأعمال؟ آه مقبول، مقبول. والله جاي تاجر، أنا جاي حج وجاي أتاجر، ما في مشكلة. جاي حج وجاي والله يعني آخذ مثلا أجر الإرشاد من الحج، جاي أحج عن فلان وجاي مثلا، مقبول.
0: نعم.
1: يعني إلك نية، لكن إنك تحج وإنك تقصد إنك تشرك مع الله عز وجل شيء آخر، هذا غير مقبول. وأتم الحج والعمرة لله، وبتكلم عن الأمور العقدية وليست الأمور اللي ممكن أنا تكون في الحياتية، جاي أبيع، جاي أشتري، جاي والله طباخ طالع مع الناس.
0: نعم. أو ذبيح أو
1: يعني إلو. نعم. يعني مهنته
0: الله يكتب أجره. نعم.
1: وإلو والله إنه بحج
0: أو سائق. نعم. نعم. نعم. نعم. جميل. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الآن بدأ يتحدث عن النسك.
1: نعم.
0: عن المناسك والتفاصيل. نعم. في النسك. نعم. يعني فإن أحصرتم أي إذا
1: وقف الإنسان ولبى وفي الطريق صار معه شيء،
0: منع، حادث، شيء
1: بلغ عنك، لف ورجع. طب شرع لنا هنا أن نشترط على الله.
0: يعني فإن حبسني
1: أنا
0: حابس.
1: لما ألبي بقول لبيك اللهم حج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، بطلع من الذبيحة. طب إذا ما حكيتها بدي أذبح ذبيحة.
0: ولا تحلقوا رؤوسكم. لأن تحدث عن الحلق مجددا.
1: نعم.
0: وقلت أن الحلق هو ليس مجرد فقط تزيين للشكل، ليس فقط، وإنما إذعان لأمر الله.
1: أنت يا رب أنا شوف، أنت بدك تقرب قربان مشان تصير حلال. أنت الآن محرم، كيف تتحلل من الإحرام؟ جسمك عليك حرام، زوجتك حرام، تحط عطر حرام، تمارس حياتك الطبيعية حرام. طب بدي أتحلل، بدك تقدم شيء. شو يا رب؟ أقدم لك راسي إذعانا يا رب لأمرك، بقدم لك يا رب تعبدا. طبعا أنت الآن وفي شيء من الإذلال، ولكن الإذلال في حضرة الإله إكرام.
0: يا سلام يا سلام.
1: مش ذل.
0: حلقا أو تقصيرا، حلقا أو حلقا أو حلقا أو تقصيرا.
1: نعم.
0: هيك أحسن.
1: نعم.
0: طيب. الله يكتب أجرك. هلأ الحلق في العمرة هو نهاية النسك. نعم. وهو آخر أعمال النسك، لكن في الحج مختلف.
1: نعم.
0: الحلق عمل.
1: نعم.
0: في الحج. فحتى يعني نفصل المشهد، فإن أحصرتم هون ولا تحلقوا رؤوسكم في الحج ولا في العمرة حتى يبلغ الهدي محلة.
1: هنا وين ما أنت وقفت، وين ما أحصرت، ممكن أنت تحصر في العمرة، ممكن أنت تحصر في الحج، فوين ما أحصرت أنت هون ما بتحلق رأسك حتى يبلغ الهدي محلة.
0: محله أي مكان الذبح ولا إيش محله هون؟
1: محله إلى البيت.
0: إلى البيت.
1: إلى البيت. نعم. محلها إلى
0: ثم البيت. ثم محلها إلى البيت. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
1: صيام 3 أيام بالحج وسبعة إذا رجع.
0: هذا اللي أحصر، اللي مش قادر يذبح.
1: نعم.
0: أو صدقة.
1: أو صدقة إطعام.
0: إطعام.
1: نعم.
0: اللي هو إطعام 10 مساكين.
1: نعم.
0: من أهل مكة.
1: نعم.
0: أهل.
1: نعم.
0: الحرم. أو نسك له الذبح.
1: نعم.
0: تمام.
1: وتخير أو ففدية. آه. من أو
0: بيقدر أي واحد فيهم.
1: نعم.
0: الثلاث.
1: نعم.
0: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. الحج الوحيد اللي ذكر في
1: وحج التمتع.
0: وحج التمتع
1: وهو ما أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم
0: محمد.
1: لقال لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة ولا أحرمت بالحج.
0: نعم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الآن لذلك كل من تمتع بالعمرة عليه هدي.
1: نعم. وكل من أقرن عليه هدي،
0: لكن المفرد ليس عليه.
1: نعم.
0: هدي.
1: نعم.
0: فمن لم يجد فصيامه الآن نفس اللي هو الصيام. والآن. نعم. وضح الصيام. تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. ما الرابط ليه؟ يعني شو دخل الأهل؟
1: أنت ممكن تكون معك زوجتك، تكون أنت مسؤول عن نفسك وعن زوجتك، أنت المسؤول بالإنفاق عليها. ممكن يكون معك أولادك من تنفق عليهم، فأنت مسؤوليتك لا تتعدى أن تكون مسؤول عن نفسك، فأنت بتكون مسؤول عن مجموعة.
0: إذا كنت مسؤول عن مجموعة ما عليك يعني بتقدر تصوم ولا؟
1: ممكن عليك ذبيحتين.
0: آه
1: ممكن عليك أنت المسؤول عنه.
0: نعم. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. أنا دائما يعني بحس أن الله رؤوف رحيم، غفور رحيم، غفور شكور. طب بدك عن نسك، عن طاعة، عن عبادة،
1: بدك تلتزم. ما هو فصل لك إياها مشان تلتزم. فكرة الاتباع في الحج هي فكرة عميقة، لأنه الوقت اللي إحنا حجينا فيه كان الحج عند قريش يختلف تماما. كان يذبح ولكن على غير ذبيحتنا. كان يؤتى بالنسك ولكن على غير هذا النسك. أنت هنا بدك تطبق، وربنا عز وجل شديد العقاب في أي مخالفة تعود بك إلى الجاهلية، لأنك بدك وأتم الحج والعمرة لله. أي خلاف ممكن أنا أقف أعظم، وأنا بذبح هدي، والله هذا هدي آل فلان، فأنا عظمت غير الله عز وجل، فصرت أنادي بالجاهلية.
0: طب ممتاز، يعني إذا سمحت لي هون نتوقف شوي. اليوم كثير من الناس بيقول لك إحنا ما عدنا نعيش جاهلية قريش أو جاهلية الكفار في ذاك الزمن، العبادة الأصنام، ما في حدا بيعبد الأصنام الآن، وما في حدا بيعظم قديش ملامح الجاهلية في واقعنا الحالي الذي نعيش.
1: بدك رأي؟ بدي رأيك. جاهلية اليوم أكبر من جاهلية الأمس.
0: كيف؟
1: هناك كانوا يعظموا كم صنم؟ اليوم
0: أصنام
1: كثيرة جدا.
0: المال صنم،
1: يعني أنا بتطلع
0: السلطة صنم.
1: أنا بتطلع في الحج، والله يا دكتور محمد أصنام تعبد من دون الله حتى في زماننا هذا. خذ على سبيل المثال للحصر، يعني لما إحنا نطلع على الحج ونكون في عبادة، وفي هاي العبادة يعني في يوم عرفة، هل يعقل من إنسان أن يبجل إنسانا مثله لأنه مسؤول عن حملته مثلا ويقدسه وسيدي وما بزبطش؟ يعني أنت هون في عرفة، أنت هون بدك تعرف قدرك وتعرف قدر الناس، وأنت جاي تتعرف على الله عز وجل، وهذا يوم مشهود. بدك تنزل الناس منازلهم، هذا إنسان زيك زيهم، فأنت ما بدك يعني أنزل الناس منازلهم إكرام لكن تعظيم لا. فيعني رقم اثنين التزلف مشان المال. يعني بعض الناس في الحج بيروح على بعض الخيام الفي آي بي ويستجدي الناس. طب هنا ما بطلع لك، طلع الكيش. ففي فكرة
0: الجاهلية، يعني ملامح الجاهلية أنا حاب أنه بصراحة نحكي فيها أكثر، يعني إذا بإذن، لأنه فعلا إحنا اليوم بنطلع على حالنا إحنا مش زي قريش، لكن في واقع حالنا بتلاقي أنه لا، في تفاصيل يعني ذكرت حضرتك أنه لا إحنا أسوأ من قريش فيها، جاهليتنا تختلف. يعني إذا يعني بعرفش إذا في توجيه بتحب نختم فيه لقاءنا لهذا اليوم
1: مثلا. أضرب لك مثال في منى، ما العبادة العظيمة التي يصنعها الحاج في منى؟ عنده عبادتين، عبادة ليلية بيت في منى، عبادة نهارية ارمي الجمرات. طب ليش بدك ترمي الجمرات؟ بدك ترمي الجمرات بدك تختلط بالناس. روح اختلط بكل العالم وارجع على مخيمك، مخيم الأردن، وتشاور. هو إيش؟ هو عبارة عن ورشات تدريبية للتعليمات اللي أخذناها في عرفة. فإحنا بدنا نطبق مع الناس، وبدنا نطبق مع
0: هذا اللي بيصير فعليا.
1: هو مش هيك، هاي جاهلية.
0: نروح منك البوصة. الله يغفرني.
1: هذه جاهلية.
0: لا حول ولا
1: قوة. أن تكون خطبة عرفة في بنود حددها النبي صلى الله عليه وسلم.
0: ما حدش بيسمع خطبة عرفة، يعني العفو، الناس بيفكروا إنه يعني إنه خطيب عرفة بيخطب بالناس كلها. لا، كل واحد مخيمه في خطبته وفي تفاصيلها.
1: بس ما هو عناوين الخطبة واضحة.
0: طيب.
1: يبدأ يتكلم في الدماغ.
0: إذا أذنت لي.
1: تفضل.
0: إحنا لقاءاتنا إن شاء الله متواصلة في هذه المواضيع، لكن الله يكتب أجرك. لقاءنا لهذا اليوم انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم آمين يا رب العالمين، وأن يهيئ لنا حج بيته الحرام وأداء العمرة على أكمل وجه وأفضل صورة. اللهم آمين، وسائر المسلمين في شتى أصقاع الأرض. هذه دعوتنا لكم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال بزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: روح رياضية مع أنس الشويكي.
1: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة بروح رياضية تأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة اف ام وبالصوت والصورة من خلال صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لإذاعة حياة اف ام على فيسبوك. حياكم الله أينما كنتم. رحلتنا متجددة غنية متنوعة بموضوعاتها وأخبارها وتحليلاتها مع نخبة من المدربين والإعلاميين والصحفيين للحديث عن أبرز الأخبار الرياضية المحلية وتحليلاتها وكذلك عن الكرة العربية والعالمية. نستهل رحلة اليوم بأبرز عناوينها.

الحسين للقبه الأول والرمثة للقبه الثالث في نهائي كأس الأردن مساء اليوم. النصر السعودي يلاقي جامبا الياباني مساء اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا 2. وأزمات ريال مدريد تتواصل بعد مشكلة جديدة بين أربيلوا وكيليان مبابي. أما سؤالنا لكم مستمعين متابعين الكرام عن توقعاتكم للفائز بلقب كأس الأردن مساء اليوم بين الجارين والشقيقين الحسين إربد والرمثة في المباراة التي ستنطلق عند 7 مساء على استاد عمان الدولي.

بعد اللقاء التلفزيوني الأخير للكابتن جمال السلامي مدرب منتخب النشامة، يبدو أن القائمة النهائية لن تشهد تغييرات كثيرة. القائمة التي ستتواجد في نهائيات كأس العالم 2026 يبدو أنها أصبحت شبه محسومة. ستخلو القائمة من 4 لاعبين هم يزن عماد وأدهم القريشي وتامر بن عودة وعصام السميري بسبب الإصابة، مع أمنياتنا لهم بالسلامة إن شاء الله. كشف السلامي أن مركز حراسة المرمى سيضم كلا من يزيد أبو ليلى وعبد الله الفاخوري ونور بن عطية، وأشار السلامي إلى جاهزية إحسان حداد رغم بعض الانتقادات التي تعرض لها في الآونة الأخيرة والمتعلقة بعدم جاهزيته، إلا أنه سيتواجد مع المنتخب الوطني. تبدو الخيارات الهجومية أيضا شبه محسومة بالنسبة للكابتن جمال السلامي، مع رغبته في منح وقت أكبر للمفاضلة بين بعض اللاعبين مثل محمد أبو زريك شرارة وعلي العزايزي، كما يفاضل بين بهاء فيصل وإبراهيم صبرا، وتشير التوقعات إلى إمكانية الاعتماد على علي علوان في مركز رأس الحربة، وهو ما حدث بعد إصابة يزن عماد في كأس العرب. ثمة لاعبون لن يغادروا قائمة المنتخب ما داموا لا يعانون من الإصابات، كعبد الله نصيب، يزن العرب، سعد الروسان، حسام أبو الذهب، مهند أبو طه، كذلك محمد أبو النادي ونور الروابدة وإبراهيم سعادة ونزار الرشدان وعامر جاموس ومحمود المرضي وموسى التعمري وعلي علوان، ما يؤكد أن القائمة النهائية شبه محسومة بالنسبة لرؤية الكابتن جمال السلامي.

يلتقي فريق الحسين مع جاره الرمثة مساء اليوم عند 7 مساء على استاد عمان الدولي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن لكرة القدم، وتعتبر هذه المباراة الثانية التي تجمع الفريقين في نهائي مسابقة الكأس، حيث سبق أن التقيا في نسخة عام 1991 وفاز يومها الرمثة بهدفين مقابل واحد. وفقا لتعليمات البطولة، في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، وفي حال استمرار التعادل يتم حسم النتيجة باللجوء إلى الركلات الترجيحية. ويأمل كلا الفريقين في التتويج باللقب، فالحسين إربد لم يسبق أن ظفر بلقب كأس الأردن، وهي فرصة أيضا لإحراز الثلاثية التاريخية المحلية هذا الموسم بعد أن فاز بلقبي بطولة الدوري وكأس السوبر، فيما يتطلع الرمثة للفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه. ودخل الحسين إربد والرمثة في معسكرين داخليين في العاصمة عمان بهدف المحافظة على تركيز اللاعبين في ظل أهمية المباراة بالنسبة للفريقين وجماهيرهما التي يتوقع أن تملأ مدرجات استاد عمان الدولي في أمسية اليوم. رغم الفوارق الفنية التي تصب في مصلحة الحسين إربد، إلا أن الرمثة يمتاز دائما بروحه القتالية التي تبدد كل الفوارق الفنية، ويمتلك مواهب شابة تبحث عن إثبات ذاتها فضلا عن عناصر الخبرة المتمثلة بحمزة الدردور ومصعب اللحام وعامر أبو هضيب.

0: بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم وتوقعاتكم عن مباراة اليوم، المباراة النهائية لمسابقة كأس الأردن بين الرمثا والحسين إربد التي ستنطلق عند 7 مساء على استاد عمان الدولي، من خلال اتصالاتكم على أرقامنا 06516-4020 و06516-5020 أو عبر التعليق من خلال البث المباشر لهذه الحلقة على صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة FM. طبعا فريق الحسين كان قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد أن تجاوز فريق الوحدات ب3 أهداف مقابل هدف، فيما تأهل الرمثا على حساب الفيصلي بعد أن اجتازه بفارق الركلات الترجيحية 5-3. نتحول إلى اتصالات مستمعين الكرام. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: حياك الله.
1: أعطيك العافية سيد أنس.
0: الله يعافيك يا رب. مين معنا لو سمحت؟
1: معك محمد طه.
0: أهلا أخي محمد، حياك الله.
1: حياك الله سيدي.
0: الله يسلمك.
1: أول شيء مبارك للحسين ومبارك للرمثا وطول من نهاية كأس الأردن. وإن شاء الله الله خبر عمين ياخذوا على بالنسبة لي عادي أنا. بس أنا حاب أحكيك شغلة سيد أنس، إنه أتمنى على الاتحاد إنهم يعيدوا النظر بالحكام والفار. بس.
0: يعيد النظر في حكام المباريات الدوري؟
1: طبعا.
0: تمام، يعني ملاحظاتك على الحكام، ما الذي اثار يعني هذا الكلام بالنسبه لك؟
1: كنا شهداء عيان عن مباراه وحدات الحسين إربد، شفنا الغلط مش غلط، هاي كوارث عملوها حكم المباراه، كارثي كان بالنسبه لحكم المباراه. ما بعلق يعني نجاح الحسين على فشل الحكام، لا، الحسين يستحق انه ياخذ الثلاثية، بيستحقها يعني.
0: تمام.
1: بس هو والله الحكام كثير سيئين يعني، وأنا مستغرب من رئيس لجنة الحكام لما يقول لك حكامنا مستوى أعلى من مستوى الدوري الأردني، مش عارف كيف أنا اجت معه هاي الشغلة. والله لازم يعيدوا.
0: وأنا أختلف معه في هذا الكلام.
1: تأهيلهم، تأهيل الحكام بشكل رئيسي، ووجود الفار مهم، وأهم شيء الحكام نفسهم يعطون دورات بزيادة.
0: تمام.
1: في دورات زيادة يعني.
0: توقعاتك اليوم للمباراة أخي محمد؟
1: أنا والله توقعاتي فوز الرمثا بركلات الجزاء والله صراحة.
0: تمام، شكرا جزيلا أخي محمد، شكرا لمشاركتك وشكرا لكل مشاركات متابعينا الكرام. الأخ حسان، شكرا لك على كلامك الرائع والجميل دائما، يقول بالتوفيق للفريقين، أتوقعها هدف لهدف وركلات ترجيح. طب بعد هيك من سيفوز أخي حسان؟ الحسين أم الرمثا برأيك؟ بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم عبر التعليقات وكذلك عبر الاتصالات الهاتفية على أرقامنا 06516-4020-5020. الأخ عبدالله الرمح يقول، وعليكم السلام عبدالله، أتمنى فوز الرمثا لأنه فريق مجتهد ويستحق بطولة في الموسم الكروي. مرحبا بك عبد الله بعودتك بمشاركاتك وبكل ضيوفنا الكرام ومتابعينا الكرام عبر إذاعة حياة FM. الآن ينضم إلينا واحد من مدربين المتميزين للحديث عن المباراة النهائية لكأس الأردن، الكابتن رائد الداود. مساء الخير كابتن رائد.
2: مساء الخير، حياك الله إلى كل متابعينك يا حبيبنا.
0: لك كل التحية والتقدير. هل برأيك أن الفريقين الأفضل قد وصلا إلى نهائي كأس الأردن؟
2: ببطولة الكأس نعم.
0: من خلال مباراتي نصف النهائي، الحسين تجاوز الوحدات والرمثا تجاوز الفيصلي، هل شكل ذلك بالنسبة لك مفاجأة كابتن رايد؟
2: لا لا لا، الفرق الأربعة تستاهل الوصول لما وصلت إليه للدور قبل النهائي. كان أي فريق منهم ممكن يصل للنهائي. فريق الفرق الأربعة اجتهدت، الحظ حالة في الرمثا والحسين وصلوا للنهائي، وهم فريق مستاهل، فريقين بيستاهل الحين.
0: تمام، بالنسبة لمباراة اليوم، يعني أعتقد أن الأفضلية تميل نسبيا لمصلحة الحسين على كل المستويات الفنية والمعنوية، على اعتبار أنه توج بلقب الدوري قبل أيام ويمتلك لاعبين أكثر خبرة في التعامل، لكن الرمثا أيضا لديه مفاتيح اللعب في مباراة اليوم. كيف تقرأ المباراة كابتن؟ لمن تمنح الأفضلية؟
2: أولا هي مباراة نهائية، نهائي موسم حتى، مش نهائي بس كأس. وصلت الفرق، وصلت لمرحلة في نهاية الموسم، في إصابات، في جهد، وفي كأس عالم ما بنسى هذا الحكي كمان. أنا بقول الحظوظ متساوية كمباراة نهائية

0: فريق الحسين لما يتمتع فيه من خبرة وجودة لاعبين. الرمسة بيمتلك لاعبين محترفين متميزين، بيمتلك لاعبين شباب متميزين. المباراة النهائية بتحكم الشيء على أفضلية، لكن بالنهائي قد تميل لصالح الحسين
1: تماما بالنظر الى بالفعل الفوارق الفنية التي تصب في صالح الحسين. لكن اعتقد فريق الرمسة كابتن رائد يمتاز بشيء مهم يعني يميزه عن بقية فرقنا، الا وهي يعني الطاقات الشابة التي تنفجر في المباريات الحاسمة. فما رأيك في هذه النقطة بالنسبة لفريق الرمسة؟
0: صحيح، الرمسة دائما بتحفنا بشبابه اللي بتميزه بمهارات عالية، حالة بدنية عالية. الرمسة بيمتلك روح قليل من الفرق بيمتلكها بصراحة. بالنهاية أنا قلت لك يعني الوقت النهائية تلتعب على جزئيات صغيرة، ما بتقدر تميز كثير عن فرق، لكن الرمسة يمتلك عناصر شابة مميزة على مستوى البلد.
1: تماما، مباراة لا شك يعني متوقع أن تكون مثيرة بين الفريقين وحماسية، لكن لا نظن أن تكون ممتعة، لأن كما يقال دائما بأن المباريات النهائية تكسب ولا تلعب. كابتن رائد، كيف تتوقع سيناريو المباراة؟ هل تتوقع أداء هجوميا للحسين إربد ودفاعيا للرمثة، أم ستكون المباراة كندين بين الفريقين؟
0: النهائية تكسب ولا تلعب، خبرة المدربين خبرة اللاعبين في هيك ظروف بتكون الحاسمة. إن شاء الله نكون توقعاتنا مش صحيحة أنا وياك، وتكون ندي المباراة هجومية
1: صحيح
0: ومفتوحة وفيها أهداف كثير وجميل إن شاء الله.
1: لكن عادة في مثل هذه المباريات الحذر يطغى على الجانب الفني لنقل الجريء.
0: نعم، يعني نتوقع الحسين يلعب أكثر في الرمسة. أتوقع أن الرمسة في نص ملعبه يلعب على الكاونتر أتاك، يلعب على الهجمة السريعة على الطولات. أتوقع الحسين ويلعب تعود يعمل زيادة عددية كبيرة في الحالة الهجومية. الفريق له طريقة لعب والأسلوب لعب. بالأخير يعني بتمنى أنه تكون مباراة جميلة احنا نشاهدها ونستمتع فيها احنا والجمهور
1: ان شاء الله. نسيت ان اسألك في البداية عن اخبارك كابتن رائد، بعد سنوات طويلة قضيتها مع فريق العقبة وبصمت باقتدار مع هذا الفريق، الان ما هي اخر اخبارك؟ ما هي مشاريعك التدريبية؟
0: والله لحد الان ما في اخبار، يعني مجرد حديث، في يعني حديث ممكن يكون خارج شوي المرة هاي، لكن الآن فترة راحة. بتعرف أنت كان موسم صعب بالنسبة لي وفترة راحة ضرورية بالنسبة لنا.
1: تمام، اسمح لي أن أشرك مستمعينا الكرام، معنا الأخ عمر. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله أخي عمر.
2: تحيا ودوم إن شاء الله.
1: الله يسلم.
2: أنا بس بدي أعلق على مباراة الحسين مع الوحدات.
1: تمام.
2: الوحدات تعرض لظلم تحكيمي مقصود من الحكام. أول شيء في ركلة جزاء اللي حسبها ركلة جزاء، أجمع الحكام كلها إنها مش ركلة جزاء. وبعدين الجول يعني صحيح 100%، وفي بعدين في تسلل واضح 10 متر، يعني رتعون الرأي السنين، واحد ما حسبش الجول، واحد في لاعب من الحسين 10 متر بعيد عن اللاعبين الوحدات ما حسبوش تسلل وانفرد وربنا ستر. وفي بعدين عارف حسين اخذ انذار لما ضربت بايده، ضربها بايده. وفي لما وبعدين شد اللاعب الوحدات، الحكم كان بده يعطيه انذار بس شافوا كأنه عارف حسين انه ماخذ انذار بطل يعطيه انذار. يعني يعني اخطاء مقصوده.
1: يعني انا قد اتفق معك في الجزء الاول ان هناك كان اخطاء في المباراه، لكن كلمه مقصوده هذه
2: لا مقصودة
1: كبيره في عمر
2: كبيرة. ما هو مشان يعني الثلاث الحكام الثلاث أخطأوا الثلاث، يعني في واحد لغى جول وفي واحد تسلل يعني واضح جدا جدا جدا بعد يعني 10 متر لقدام، واحد حط ضربة جزاء أول شيء، وبعدين في عارف حسين مسك لاعب الوحدات شد كان بده يعطيه حط إيده على الكرت الأصفر، هو عنده كرت أصفر بس راجع كأنه

0: عنده كرب شايك بطرادوش وبس يعني خطأ مقصودة.
1: طب توقعاتك لمباراة اليوم عمر؟
0: والله أعتقد الرمفة راح يأخذها بوسط الحسين.
1: طيب شكرا أخي عمر، شكرا لمشاركتك ولآرائك، نحترم كل الآراء. معنا الأخ محمد. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، يعطيك العافية.
1: حياك الله أخي محمد.
2: أنا والله بالنسبة لمباراة اليوم يعني بتوقع أنه يعني فارق الخبرة وفارق الإمكانيات وفارق التعدد الخيارات أمام فريق الحسين إربد بيرجح كفته أمام الرمثة.
1: جميل،
2: لكن ما بعرف بقدر احكي في موضوع التحكيم برضه ولا هيك.
1: تفضل تفضل يا محمد تفضل.
2: انا بالنسبه لي انا بتابع للكره المحليه يعني بشده، يعني بقدر تحكيم من 30 سنه
1: ما شاء
2: لكن
1: الله،
2: لكن اصدق الكلام انه انا من 5 سنوات او اكثر شوي بطلت اتابع الا خلينا نحكي الفاينلز أو المراحل الأخيرة إذا كان فيها يعني شوية حماس أو يعني فيها ممكن.
1: شو السبب أخي محمد أنك بطلت تتابع مباريات؟
2: السبب التحكيم، السبب التحكيم.
1: ما هي الأخطاء التحكيمية موجودة منذ زمن بعيد، من سنوات.
2: أنا من وجهة نظري يعني، ويعني وهذا رأيي الشخصي وأرجو إنه الجميع يسمعه وأرجو إنه كمان الاتحاد إنه يسمعه ولجنة التحكيم إنها تسمع.
1: تمام.
2: أما عندنا موضوع التحكيم مليون علامة استفهام، والأخ اللي كان يحكي قبلي أنه مقصود ومش مقصود، أنا بالنسبة لي كمان نفس الشيء، أنا بأيد كلامه أنه مقصود، لأنه أنا يعني بدي يعني واحد يفسر لي بس موضوع التسلل كيف انحسب تسلل. طيب. طبعا ناهيك عن المباريات اللي بتتم بين خلينا نحكي قبل، يعني بتلاحظ أنه الأخطاء بتتكرر لما تقترب الدوري من النهاية، عادة بتحس الأخطاء مكررة وبتحس أنه عادة، يعني أنا ما بدي أذكر عندي حتى ما بين أنه أنا بميل لنادي ضد نادي، هناك عندي تستفيد وبشد من التحكيم. طبعا أنا لما بحكي لك أنه تستفيد من التحكيم ما بحكي لك أنه والله كل مباراة بطلع لهم بلنتي، كل مباراة والله في تسلل عليهم ما بنحسب، لا أنا بحكي لك في مجريات المباراة نفسها احتمال كبير أنه مرات بتلاقيه مثلا بفاولين 3 متكررات من نفس اللاعب بتساهل.
1: طيب يعني تمام، وصلت الفكرة أخي محمد، وصلت الفكرة.
2: فريق فلان أنا عارف إنه هذا تابو، يعني بتوقع إنه كتير حتى وسائل الإعلام يعني ما بتحب إنك تدخل فيه.
1: لا لا بالعكس، ندخل يعني فيه ونحلل حالات تحكيمية. مباراة الفيصلي والحسين الأخيرة في الدوري قمنا بتحليل حالات تحكيمية مع الكابتن حسن مرشود وتحدثنا عنه.
2: أنا بدي أحكي لك سؤال، يعني شو الفائدة؟ طب وماشي وهي مباراة الوحدات ماشي، وطلع علينا رئيس اللجنة وحكى لنا انه والله
1: صديقي هل انا اريد ان اسالك سؤال الان، هل تتابع الدوري الاسباني؟
2: انا فاهم عليك ليش بدك تحكي، انا
1: يعني بوجود تقنية فار وحكام
2: الفار
1: عالميين،
2: بوجود الفار
1: اخطاء كارثية صراحة،
2: في هناك اخطاء، نعم بتم في هناك اخطاء، لكن هناك يعني تعال لاحظ انت، انا بحكي لك اياها، تعال لاحظ هناك ما بتحس انه في فريق معين مستهدف، لكن عندنا هون بصراحة أحكي لك إياها بصراحة بتحس إنه مرات في أندية تخدم بينها عدم الهبوط، في أندية تخدم بتأهل للمسابقات الإقليمية الآسيوية، في أندية تخدم إنه تأخذ الدوري، يعني على سبيل المثال أنا بديش أدخل بحالات أتهم فيها إنه أنا ميال لفريق ضد فريق، لكن في حالة يعني وكانت سبب إنه يعني أنا ما أتابع محليا أبدا، يعني نقل مباراة الفيصلي مع الوحدات لإربد، يعني هاي في العالم كلها بتصير؟ عمرك تخيلت انه ممكن تسمع مباراة الإياب في برشلونة بطلب من ريال مدريد تم نقل المباراة من برشلونة لريال مدريد او لإشبيلية؟
1: كانت حالة خاصة اخي محمد، كانت حالة خاصة وتمت الامور بكل احوال، يعني اريد ان استمعت منك الى ارائك واحترمها طبعا كلها، وشكرا لاتصالك واتمنى ان تشاركنا دائما. اريد ان استمع الى الاخ عامر. الو السلام عليكم.
3: باشا كيفك أخ شويكي؟
1: حياك الله أخي عامر.
3: صراحة أنا بدي أبدأ من الإخوان الاثنين اللي حكوا قبل شوي. الدوري الأسباني، الألماني، الفرنسي، كل الدوريات الأوروبية فيها فار وبنشوف شغلات كارثية.
1: تمام.
3: شغلات ما في استقصاد. أنا بالنسبة لي أغلاط حكام أغلاط حكام. أما إشي بالقصد هو حالة في يمين وإشي ما في إشي اسمه بالقصد. أما في أغلاط أغلاط. بس أنا بدي أتساءل وهي أنت يعني ما شاء الله عنك، معقول احنا احد الداعمين للمنتخب او للدوري مش قادر يدفع مليون تكلفة البار؟ يعني صراحة احنا ليش ما نركب بار؟ يعني بحل مشكلة كويسة معنا عشان ما نقول استقصاد واستقصد واستقصد، ولكن احنا بنحكي على يعني البنوك الشركات المحروقات.
1: لا لا، الامكانيات اعتقد متوفرة، وخاصة مع تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم والجوائز المالية الكبيرة متوفرة يعني الامكانيات الان.
3: اعلنوا قبل، اذا بتتذكر قبل سنتين قالوا الفار بيكلف تقريبا مليون، مليون ومئتين الف. يا اخي معقول احنا مش عارفين نركبه كدولة كحكومة؟ يعني في صار وصولنا لكأس العالم يستدعي انه نركبه ونصير احنا زي دول العالم.
1: صحيح صحيح، هذا يعني ابسط حقوق الاندية والدوري والجماهير. أشكرك أخي عامر وأشدد على هذه النقطة بأن تركيب تقنية الفار أصبح ضرورة ملحة وليست رفاهية، والإمكانيات المادية الآن أصبحت جيدة الحمد لله مع تأهل المنتخب، حتى لو خرج من دور المجموعات ستكون هناك مكافأة لا تقل عن 9 ملايين دولار للمنتخب الوطني، هذا عدا عن المبلغ أيضا الذي سيمنح المنتخب من أجل التحضير لكأس العالم. أعود إلى ضيفي الكريم الكابتن رائد داود، ما رأيك بما سمعت؟ أنت خبرتك طويلة لسنوات كثيرة كابتن رائد في الدوري الأردني، هل تتفق أن هناك أخطاء تحكيمية مقصودة في دورينا؟
4: لا، قد تكون لا تكون مقصودة، لكنها أخطاء كبيرة وأخطاء مؤثرة بصراحة، وأنا نفسي شخصيا سواء كان مع العقبة أو مع الأهلي عانيت منها، عانيت منها كثير. وكمان بدك تحسب حساب أنه كل ما كبرت المباريات والمرحلة كل ما الأخطاء كانت مؤثرة أكثر، وخاصة في النهايات، خاصة بس تكون المباراة متعلقة في بطولة أو بحصول الكأس أو هبوط أندية بتكون مؤثرة أكبر. الحاجة ملحة وملحة جدا لتقنية الفار، وحتى احنا تأخرنا كثير يعني بهذا الجانب لأنه الأخطاء هاي قاعدة بتحدد.
1: كيف كنت تتعامل كابتن رائد يعني في حال تعرض فريقك للظلم التحكيمي من أخطاء مؤثرة؟ كيف كنت تتعامل كمدرب وكنادي مع الأخطاء؟ هل كنت تستفيد أي شيء؟
4: لا يعني نشوف، خلينا كمان أكون منطقي وواقع، يعني أنا صحيح الواحد بتعرض لأخطاء بده كمان، لكن كمان ممكن يحسب له أخطاء تفيده كمان هذا الجانب، سواء كان بالجانب الإيجابي أو بالجانب السلبي، لكن بالأخير هي حقوق ناس، حقوق لاعبين، حقوق عندي. الفار بحل مشاكل كثير كثير كثير على مستوى العالم. قلت لك إحنا متأخرين في هذا الجانب، وصلنا للعالمية، وأتوقع إنه أمور الفار لازم لازم لازم تنحل يعني.
1: تمام. قبل أن أشكرك كابتن رائد، من تتوقع أن يفرح اليوم ويحمل كأس الأردن بعد نهاية المباراة النهائية في استاد عمان الدولي؟
4: يا شوف بديش توقع صعب في مباراة نهائية، قلت لك
1: أنا عارف ما بدك تزعل لا جمهور رمثة ولا جمهور حسين،
4: لا بدنا نزعل جمهور الفريقين بعز علينا وبنحبهم احنا، وبالأخير احنا فائزين سواء فاز رمثة أو فاز حسين. مباراة نتمناها بس أكثر من مباراة شيقة، ومباراة جميلة إن شاء الله تكون هجومية وتليق ببطولة كأس، وتليق فينا احنا كمان كجمهور يقدم من الفريقين مباراة جميلة.
1: يعني لكن المنطق يعني يقول، المنطق يقول وكرة قدم لا تعترف، يعني لا تعترف في المنطق بأن الحسين أقرب لللقب.
4: نعم نعم، يمتلك صراحة يمتلك جودة لاعبين دوليين على مستوى خبرة لاعبين نهائيات قد لمصلحة الحسين، لاعبين الفوق مباريات نهائية بطولات مع المنتخب مع الأندية، هذا اللي أتوقع اللي راح يمتاز به الحسين على رمثة.
1: تمام، اسمح لي أنا أتلقى الاتصال الأخير من الأخ عمر. ألو، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياك الله أخي عمر.
5: حياك الله كابتن أنس، وبرحمة بضيفك اللي حطم رقم القياس الصحيح للمدرب رائد الدود معروف.
1: صحيح،
5: أكثر مدرب يعني صمد مع نادي في جزء أكثر من 10-11 موسم تقريبا.
4: مع تمام
5: ما شاء الله عنك يعني كابتن عسيدة معروف، وما شاء الله عنك وربنا يعني يعني واحد فخر الكرة الأردنية يكون في مدربين محليين وعندهم جلد يعني زي كابتن رائد الدود.
4: الله يكرمك ويرضى عنك، شكرا لك.
5: أحييك. إذا يعني حكى كلام طيب بالنسبة للتحكيم، وأنا بأيد كلامه 100% إنه في أخطاء وللأسف كارثية كانت يعني لبعض الفرق ضيعت عليهم بطولات، وبعض الفرق أدت هبوطهم من أخطاء تحكيمية. إحنا زي ما قال كابتن رائد ما نقولها مقصودة، لكن يعني شو بتقول عنها أكثر من أخطاء كارثية، خاصة هذا الموسم كان جزء من أسوأ مواسم التحكيم حقيقة يعني. انا بدي اعلق على مباراه زي ما حكوا الاخوان مباراه الوحدات والحسين الاخيره، انه ضربه الجزاء انحسبت على مصطفى معوض، مش عارف كيف انحسبت، يعني مش عارف شو اللي فيها ضربه جزاء، يعني لاعب طالع حتى بجوز لاعب الحسين نفسه تفاجأ انها ضربه جزاء. الهدف اللي احرزه الوحدات والله يا كابتن اسف جوز كل شاهدها واعترف فيها رئيس الحكام انه مش ما فيها تسلل. طب هيك خطا زي هذا، زي ما تفضلت الدوري الاسباني في اخطاء، كل الدوريات العالم في اخطاء، بس شو بستفيد الفريق اللي بنظلم؟ شو بستفيد يعني؟ زي يعني راحت عليها، يعني ممكن لو انحسبت هدف كانت النتيجه تغيرت، كان بصير اداء غير. بس لما تحسب ما تحسبهاش ويجي كمان هدف، يعني بتحط معلومات الفريق المنافس اللي هو اللي صار الخطا ضده، فما بعرف يعني.
1: تمام، بكل تاكيد الفريق الذي يتعرض للاخطاء لن يستفيد، لكن ستدور الايام وقد يستفيد هو من اخطاء التحكيميه للفريق المنافس.
5: بس انا سؤال الكابتن رائد، يعني شو انطباعه على مستوى الكره الاردنيه بشكل عام الموسم هذا اللي شافه، يعني الموسم هذا بالذات،
1: تمام
5: انطباعه؟ هل احنا منتخبنا ان شاء الله يعني له ادوار مثلا ممكن يتاهل لادوار متقدمه كاس العالم؟
1: تمام كابتن رائد تفضل. هل تعتقد ان المنتخب سيتجاوز دور المجموعات في كاس العالم، وانطباعك عن الموسم المحلي بشكل عام؟
6: هو يجي بحكي على كتجربه جديده. الو،
1: تفضل كابتن رائد.
6: معي. الموسم كتجربه جديده من ثلاث مراحل كان صعب على الانديه وطويل، وانا بالنسبه لي كمدرب في خلال الدوري انا اتوقع انه مستوى الدوري كان افضل من المستويات السابقه كأداء فني، لكن كأس العالم مجموعتنا صعب كثير ومن أصعب المجموعات اللي ممكن تكون في كأس العالم علينا بالذات إحنا. المنتخبات اللي مجموعتنا الأرجنتين بطل عالم، النمسا من أفضل الفرق في أوروبا حاليا، مستضر بمتلك لاعبين في أفضل الأندية في العالم. منتخب الجزائر معروف ان لدينا كعرب منتخب كبير ومنتخب يمتلك جوده لاعبين عاليه، ما مجموعتنا صعبه. اذا احنا من راهن على روح النشامه وعلى تنظيمهم انه احنا نعمل شيء، مشاركتنا بحد ذاتها هي مشاركه كبيره
1: بالنسبه تاريخيه
6: كأردنيين، تاريخيه وكبيره، وبنتمنى وندعي الله عز وجل انه يكون مشاركتنا كمان ايجابيه اكثر، نجيب فيها نتائج اكثر. لكن انا لازم اشدد الموضوع انه احنا وصلنا العالميه، مش لازم نتنازل عنها، لازم نرتقي في مستوى انديتنا، في دورينا، ملاعبنا، شغلات كثيره احنا لازم نهتم فيها. عندنا خامات كثير في البلد، عندنا شباب ناشئين كثير في البلد، انديه كبيره في البلد، بنستاهل احنا كاردنيين نستاهل كمان أحسن من هيك كمان.
1: تمام. الأخ حسن يتوقع الحسين أن يفوز 5-3 في ركلات الترجيح، محمد يتوقع فوز الحسين بثلاثة أهداف لواحد بالطريق للملعب برفقة أبنائي، يقول يحيى وإبراهيم وكرم. تحية لك أخي محمد وليحيى ولإبراهيم وكرم، وإن شاء الله مباراة ممتعة. محمد الدبس أبو ياسر يقول جمهور الوحدات بيتحججوا بالتحكيم وهم ما بيلعبوا كرة قدم مثل زمان، شوفوا أولا أداء الفريق في الملعب بعدين بتشوفوا الحكام، مع العلم الحسين فريق محترم جدا يلعب كرة قدم جميلة وأنا مشجع وحداتي. هذا هكذا يقول الأخ محمد. مع اتصال من الأخ أبو جهاد. السلام عليكم.
7: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية أخي الكريم.
1: أهلا أبو جهاد، حياك الله.
7: حينا باك أخي الكريم. هذا الدوري كان دوري اللاعب رقم 12 اللي هو الحكام، يعني لعبوا بامتياز وكانوا هم اللي أثروا على النتيجة، وكان الشيء واضح. يعني في مباراة الوحدات كان في بلنتي واضح، دفع بالشوط الأول، دفع من اللاعب الحسين للاعب الوحدات والكرة معه في خط ال 18 ركلة جزاء وما حسبها، هاي لمس باليد حسبها، هذاك دفع بالعمد، يعني لا إنذار ولا حتى احتساب لو ضربة غير مباشرة ولا شيء. طبعا احنا بالنسبة لنا الحمد لله بالأندية في عنا لعيبة، بس كيف انك يعني مثلا ليت على مستوى المنتخب ان شاء الله يمكن عنا نقطة ضعف نوعا ما في
1: طيب بعيدا عن المنتخب، انت تعتقد كمشجع وحداتي انه لولا الاخطاء التحكيمية لفاز الوحدات بالالقاب هذا الموسم؟
7: لا، مش بس على اللعبة هاي، كان في كل الأندية معهم أخطاء في التحكيم، يعني هي بس على الوحدات.
1: يعني طالما الأخطاء على الجميع إذا يعني لا ضرر على فريق بعينه.
7: طيب بدي أسألك سؤال، أنت مستعد تأكل عسل وحطك في نقطة قطران تستطعم فيه.
1: طالما الأخطاء على الجميع أخي أبو جهاد يعني غير مقصودة لفريق معين.
7: أنت لا, لا لا لا هذا تبرير, هذا إنه والله نقول العالم كلها فيها أخطاء, يصير الخطأ 10% 5%, مش خطأ فوق 50% 60-70% أخطاء في كل مباراة في أخطاء, هذا إشي عادي, هذا مش عادي. إذا أنت بترضى الظلم أنا ما برضى.
1: يعني حسب ما شاهدنا في مباريات الدوري وحسب ما يتحدث به ضيوفنا الكرام المدربون بأن كل الفرق تقريبا تعرضت لأخطاء تحكيمية ولم يكن مستهدف فريق بعينه من أجل أن لا يفوز بالألقاب, وهذا ما أريد أن أوصل إليك أخي أبو جهاد.
7: صعب الأخطاء اللي بدها دقة اللي بحاجة لاستشاري أنا بأيدك, بس هاي أخطاء بسيطة, أخطاء يعني واضحة للعيان حتى المشاهد اللي هو مش لاعب, يعني أخطاء يعني انت يعني مفروض انه الطاقم التحكيم بيستمع للهيئة الإدارية الكاملة الموجودين, مش انه بينفرد بقرار استمرار, يعني فيه تعنت, فيه واضح فيه تعنت, يعني انا انا انا الحكم انا صاحب القرار النهائي واضح, يعني شيء مش طبيعي.
1: طيب شكرا جزيلا, نحترم رأيك اخي ابو جهاد, شكرا لمشاركتك واتصالك معنا الاخ محمود. السلام عليكم.
8: السلام, يعطيك العافية.
1: الله يعافيك, حياك الله أخي محمود.
8: لو بدي أسألك أستاذ, هلأ الحكام تبعونا بيطلعوا يحكموا برا بكون تحكيمهم ممتاز, مش معنى بالدوري الأردني بكون تحكيمهم هيك, يعني في نقطة, في نقطة مفقودة بالموضوع, ولا أنت شو رأيك كابتن؟
1: في أسباب واضحة لذلك أخي محمود. في التحكيم الخارجي أولا الضغط قليل على الحكم, ثانيا موجود التقنيات التي تساعد على إدارة المباراة بشكل جيد, ثالثا أعتقد بأن تعاون الفرق الخارجية والمنتخبات الخارجية أفضل مع الحكم, بينما هنا عندما يقود مباراة محلية ضغط جماهيري, ضغط من اللاعبين, عدم وجود تقنية الفار, سوء أرضية الملاعب, أكثر من عامل يؤثر سلبا على أداء الحكم.
8: بس يعني انت يعني انت انت معي انت مع يعني كل الجمهور حاسس انه التحكيم في في شيء غلط, في شيء غلط, يعني مش عارف هو يعني معقول ضغط يعني ما طول عمرهم بحكموا, طول عمرهم بحكموا بدون فار, ايش معنى هلا يعني صارت الاحكام تزيد الاخطاء تزيد خصوصا الموسم هذا, اخطاء كثير كثير يعني كارثيه, يعني مش معقول حكم مبتدئ ما بيطلع معاه هيك.
1: طيب شكرا أخي محمود, شكرا لاتصالات كل مستمعينا الكرام. أنا أبقيتك معنا كابتن رائد لتستمع إلى آراء الجماهير, ما تعقيبك على ما سمعت؟
9: يعني الجماهير شوي موجوعة من شكلهم وحدتية أكثر من
1: فعلا
9: من أي شيء, يعني لكن فعلا هي الأخطاء كانت مؤثرة في اللي قلت لك, أنا كل ما بتكبر المباريات وبنهاية الموسم والنهائيات بتكون الأخطاء مؤثرة أكثر, لكن هي الأخطاء جزء من اللعبة في أي دوري في العالم. في
1: هل فعلا كابتن رائد وأنت خبرتك كبيرة في الدوري الأردني, هل فعلا خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية الأخطاء صارت أكبر من قبل أم نفس الأخطاء لكن الآن ربما كثرت وسائل التواصل الاجتماعي والتدقيق في كل لقطة صارت أوضح الأخطاء؟
9: نعم صحيح, يعني الأخطاء نفسها أخطاء كبيرة من أول وفعل مستوى العالم يعني, لكن هي وسائل التواصل أدت لانتشار هاي الأخطاء ومعرفة الجميع فيها. أنا ما بعرف يعني إحنا من زمان نقول هاي الأخطاء جزء من اللعبة وكرة القدم, يعني ممكن تكون نوع جمالي فيها الأخطاء, لكن الأخطاء كبيرة ومؤثرة كثير وصارت توجه بطولات. أنا بقول كان يعني أنا يعني البطولة المباراة كان يعني محتاجة لحكم أكبر بصراحة, هيك بتوقع كانت يعني.
1: لكن جزيلا لك مدربنا القدير الكابتن رائد داود, سعيد جدا بالحوار معك ونلتقي إن شاء الله في حوارات قادمة.
9: شكرا لكم, وأنا سعيد بالعكس, كنت مبسوط على الحوارات هاي وإن شاء الله نتشرف فيكم مرة ثانية.
1: الله يسلمك, شكرا, حياك الله. إذن في السابعة من مساء اليوم على استاد عمان الدولي بعد حوالي ساعة ونصف تقريبا المباراة النهائية لمسابقة كأس الأردن والتي ستجمع الحسين إربد والرمثة, كل الأمنيات والدعوات بالتوفيق أولا لطاقم التحكيم وثانيا للفريقين إن شاء الله بعد هذا الجدل الذي أثير والآراء الكثيرة التي تحدثت عن التحكيم في حلقة اليوم. إن شاء الله لا تكون هناك قرارات مؤثرة على ذهاب لقب لفريق إلى آخر. نتمنى إن شاء الله الأجدر والأحق أن يفوز باللقب، وسنقول له ألف

مبروك وللخاسر حظ أوفر إن شاء الله في مناسبات قادمة. ما زال بإمكانكم أن تتوقعوا نتيجة المباراة عبر التعليقات، وبعد الفاصل سنذهب إلى أبرز أخبار كرة القدم العربية والعالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة FM في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079 780 3780.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: يا

0: اسم له تاريخ.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385

أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255 99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا متابعينا الكرام أينما كنتم إلى هذه الحلقة من برنامج بروح رياضية التي تأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء. ما زال بإمكانكم أن تشاركونا توقعاتكم عن مباراة اليوم النهائية في كأس الأردن بين الحسين إربد والرمثا. المباراة ستنطلق الساعة 7 مساء على استاد عمان الدولي. في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ستمتد إلى شوطين إضافيين، وفي حال استمرار التعادل سنذهب إلى الركلات الترجيحية. بالتوفيق إن شاء الله للفريقين. عربيا، يخوض النصر السعودي على معقله الأول بارك ملحمة كروية مرتقبة أمام جامبا الياباني في مباراة نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم في 9:45، حيث يسعى العالم بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس لتحقيق لقب آسيوي جديد بعد غياب سنوات عن المجد القاري، وكذلك هو طموح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق أول لقب كبير مع الفريق السعودي. إذن مباراة أيضا مرتقبة نهائي دوري أبطال آسيا 2 التي شارك فيها فريق الحسين إربد وخرج من نصف النهائي اليوم أو من ربع النهائي اليوم. النصر سيلتقي مع جامبا الياباني الساعة 9:45. نتحول الآن للحديث عن الموقف الذي أثار جدلا بالنسبة للنجم الإسباني لامين يامال. يجب أن نقول شكرا للنجم الإسباني لامين يامال ومنتقدوه فاقدو العقل. تحولت منصة تتويج نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني إلى ساحة اشتباك دبلوماسي رفيع المستوى بعدما أثار لامين يامال غضب الاحتلال الإسرائيلي برفعه العلم الفلسطيني خلال احتفالات الفريق في شوارع كتالونيا. لم يمر المشهد مرور الكرام، شن وزير أمن الاحتلال إسرائيل كاتس هجوما حادا على اللاعب صاحب 18 عاما متهما إياه بنشر الكراهية ومطالبا إدارة برشلونة بالتنصل من موقفه. سرعان ما تحول هذا الموقف إلى أزمة كلامية بين مدريد وتل أبيب بعدما تدخل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لتوفير درع سياسي للنجم الصاعد واصفا منتقدي يامال بفاقدي العقل. وأكد سانشيز أن إسبانيا فخورة بيامال ليس فقط لموهبته الكروية الفذة بل لتعبيره الصادق عن التضامن الإنساني مع شعب يتعرض للإبادة، معتبرا أن صوت اللاعب هو صدى لضمير الملايين حول العالم.

0: إلى كرة القدم العالمية، حاليا يلتقي مانشستر سيتي مع تشيلسي على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والنتيجة ما زالت تشير إلى التعادل السلبي. لقب يدور بين تشيلسي ومانشستر سيتي بقيادة غوارديولا الذي يقف على أعتاب التاريخ بعدما فاز ب 28 لقبا من أصل 38 في المباريات النهائية خلال مسيرته التدريبية مع برشلونة وبايرن ميونخ وسيتي. بالمقابل تتواصل المنافسة المحتدمة بين أرسنال والسيتي على التتويج بلقب الدوري. الجانرز يتصدر الترتيب ب 79 نقطة من 36 مباراة، متقدما بفارق نقطتين على مانشستر سيتي الثاني قبل جولتين من النهاية. يوم الاثنين القادم أرسنال سيخوض مباراة ضد بيرلي قبل أن يحل الفريق اللندني ضيفا على كريستال بالاس يوم 24 من الشهر الجاري برسم الجولة 38، وبعيدا عما ستؤول إليه مباراتا مانشستر سيتي الأخيرتان في البريمير ليج هذا الموسم أمام بورنموث وأستون فيلا. يدرك أرسنال جيدا أن تحقيق الفوز في مبارتيه ضد بيرنلي وكريستال بالاس سيكون كافيا للتتويج باللقب. بالمقابل في إسبانيا أزمة جديدة اندلعت تصاعدت حدة التوترات المرتبطة بالنجم الفرنسي كيليان مبابي بالتزامن مع حالة الارتباك الفني والإداري عقب خسارة لقب الدوري الإسباني لصالح برشلونة. مبابي طبعا قال بعد المباراة الأخيرة التي فاز فيها ريال مدريد بأن المدرب أربيلو أخبره بأنه الخيار الرابع في الهجوم ولا توجد لدي مشكلة معه، لكن يجب أن أعمل لأكون أفضل من فينيسيوس وماستانتونو وغونزالو. بينما نفى أربيلو هذا الكلام جملة وتفصيلا. للحديث عن أبرز النقاط في هذه المواضيع التي طرحتها ينضم إلينا الزميل مايكل فوزي المحلل والناقد الرياضي من جمهورية مصر العربية. مساء الخير كابتن مايكل.
1: مساء النور، تحياتي لك أستاذ أنس، تحياتي لكل متابعينك الكرام.
0: لك كل التحية. أبدأ من الأزمة الجديدة في ريال مدريد وما حدث مع كيليان مبابي، صافرات استهجان وكذلك تصريحات يعني اتهم فيها أربيلو ثم رد أربيلو بالنفي، فأين ذاهب الأمور برأيك في البيت الملكي؟
1: أعجبني تصريح لك أن قد تكون المشكلة سببها بريز، ولكن في النهاية بقاء أربيلو في هذا الموقف ولم يستقيل يتحمل هو جزء أيضا كبير. أعتقد أنه انحدار في غرفة الملابس، انحدار في الإدارة، انحدار في أشياء كثيرة تسبب بها بيريز في هذه المشاكل. تصريحات امبابي كان نوعا ما منها سخريه من أربيلو الذي قال فيها انه سيعمل على نفسه حتى يضمن مكان في التشكيله الاساسيه. أربيلو ونفيه لهذا الحديث سابقا اشتباك تشاوميني مع فالفيردي وايضا تصفير الجمهور على فينيسيوس وعلى امبابي كلها مشاكل كبيرة. يمكن هذا يبرر لماذا يتجه بيريز للتعاقد مع جوزيه مورينيو، وأيضا يبرر لماذا جوزيه مورينيو طلب أن تكون له الحرية المطلقة في غرفة الملابس والتعامل بشكل قوي لإعادة الانضباط للبيت المدريدي. أعتقد أن البيت المدريدي يدفع ثمن قرارات خاطئة، ويدفع ثمن أيضا فكرة ترك الأمور دون حلها حل صحيح من وقت ألونسو والمشاكل التي حدثت في غرفة الملابس وقت وجوده، وقت أربيلو والقصام الفريق، حتى أربيلو تصريحاته الداعمة لفينيسيوس وتهميشه لمبابي جعلت مبابي يقول في تصريحاته أن في الدوري الأول كنا أفضل، في إشارة أن مشروع تشابي ألونسو هو الأفضل، وأما في الدوري الثاني فقدنا كل شيء، باتهام واضح للمدرب أنه سبب كل المشاكل. أعتقد الحل الوحيد هو مدرب قوي، صلاحيات حقيقية، ثم يبدأ ترتيب البيت من الداخل من غرفة الملابس، ثم إعادة الانضباط، ثم فرض سيطرة كاملة على هؤلاء النجوم، ستجد مدريد يعود كما كان.
0: تماما. إلى منافسات البريمير ليج كابتن مايكل، مباراتان تفصلان أرسنال عن التتويج بلقب الدوري، كيف تجد الأمور؟ والمباراة القادمة ستكون يوم الاثنين القادم وهو يتقدم بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، يوم الاثنين سيخوض مباراة ضد بيرلي ثم سيلتقي مع كريستال بالاس، علما ملاحظة يعني أن كريستال بالاس قد يخوض المباراة ضد أرسنال بالتشكيلة البديلة لأنه سيلتقي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد أيام ضد رايو فايكانو.
1: طبعا انا اعتقد ان على الورق حتى لو دخل كريستال بالاس بالتشكيله الاساسيه لن يكون عائقا امام ارسنال، لذلك اقول لك دائما ان على الورق شيء وارض الواقع شيء اخر. اعتقد ان المشكله الحقيقيه لدى ارسنال هي النفسيه والضغوطات. ارسنال ان اراد حسم موقعه بيرن وكريستال بالاس التسجيل مبكرا، عندما يسجل ارسنال تمشي الامور كما يريد، لا يتعثر لا يتعب، ولكن عندما يتاخر التسجيل تجد هناك مشاكل. يعني لو تتذكر مباراه وستهام المباراه الماضيه تاخر التسجيل وكاد من الممكن ان يستقبل هدف من سبب التوتر، هدف التقدم اتى في الدقيقه 83. كلما مر الوقت على ارسنال زادت الضغوطات، ولكن انا اعتقد ان ارسنال مصيره بيده قريب جدا من تحقيق اللقب بشرط ان لا يفرط في النقاط. مواجهات مانشستر سيتي صعبه، اصعب بعض الشيء من مواجهات ارسنال، ولكن تعثر ارسنال امام بيرلي اعتقد سيعطي امل للسيتي ليقاتل. وايضا اعطي لك شيء، ان بيرلي نهائيا هبط، تاكد هبوطه، يعني حتى لو ربح المباراه لن يكون له اي افضليه. لذلك اللاعب الفريق سيلعب لتقديم مباراه رائعه داخل ارضيه الملعب امام ارسنال بطل الدوري لو حقق الدوري. لذلك اعتقد ان ارسنال امامه فرصه حقيقيه لاستعاده الدوري، امامه فرصه حقيقيه ليكلل ارتيتا مجهوده، ليكلل مشروعه، لانه يستحق هذا التتويج من وجهه نظري.
0: تماما. بالنسبه لمباراه السيتي وتشيلسي الجاريه حاليا نهائي كاس الاتحاد الانجليزي، كابتن مايكل، رايك بالمباراه ومن تعتقد انه سيتوج في النهايه؟
1: مباراه الكوز دائما 50-50، لا تعترف بالافضليه، قد تكون الافضليه مانشستر سيتي، ولكن التاخر في احراز هدف يعطي اريحيه اكثر لمانشستر لتشيلسي. نعم سجل هدفان مانشستر سيتي لكن تم الغائهما، ولكن في النهايه انت تتحدث عن مباراة كل من فريق يمتلك بعض العناصر الفردية الذي يستطيعون صنع الفارق، على جانب تشيلسي كول بالمر، أحد إنزو فرنانديز، على الجانب الآخر لمانشستر سيتي تجد دوكو، تجد سيميني، وأسماء كثيرة. لكن أنا أقول لك أن الوضع أكثر راحة لمانشستر سيتي، يمتلك من أوراق على الدكة تستطيع قلب المباراة. تشيلسي يعاني على المستوى الفني، يعاني على المستوى الإداري، حتى طرح اسم تشابي الونسو قريب من تدريب نادي تشيلسي. لذلك اعتقد ان تشيلسي سيبدا مشروعه الجديد بدايه من الموسم القادم. ان ربح هذه البطوله لن يغير شيء، مجرد بطوله صفقات تشيلسي، ولكن لا تعطي فكره ان تشيلسي يسير في الطريق السليم. اما مانشستر سيتي التتويج بالبطوله هي عادات مع بيب جوارديولا، عادات مع هذا الفريق القوي، لانه يمتلك من العناصر والاستقرار والأدوات التي تؤهله لربح هذه المباراة.
0: جميل، شكرا جزيلا لك الكابتن مايكل فوزي المحلل والناقد الرياضي على كل ما تفضلت به، ونلتقي إن شاء الله يوم السبت المقبل. شكرا جزيلا.
1: تحياتي لك، ودائما ما أتشرف بالتواجد معك.
0: حياك الله كابتن مايكل. سريعا أهم المباريات، مواعيد أهم المباريات. يوم الاثنين أرسنال سيلتقي مع بيرنلي الساعة 10 ليلا، وثلاثاء يلعب مانشستر سيتي مع بورنموث الساعة 9. في الدوري الإسباني غدا الأحد تقريبا كل المباريات الساعة 8، منها إشبيليا مع ريال مدريد، ما عدا مباراة برشلونة وبيتيس ستكون غدا الساعة 10:15. في الدوري الإيطالي طبعا إنتر توج بطلا، ومباريات من أجل الترتيب. في الدوري الألماني الآن تقام عدة مباريات، وفي الدوري الفرنسي غدا الأحد المباريات جميعها الساعة 10 ليلا، والأنظار تتجه نحو نجمنا موسى التعمري الذي سيلتقي فريقه رين مع مارسيليا من أجل إن شاء الله حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام رحلة اليوم من برنامج بروح رياضية. لكم أجمل تحيات فريق العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: بروح رياضية مع أنس الشويكي.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول،
2: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
3: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم سبت في هذا التوقيت ويعاد في تمام الثامنة مساء يوم الاثنين. ينظر الأردنيون إلى عيد الأضحى المبارك في أيام أيار الأخيرة بعقل مثقل وجيب فارغ، إذ الالتزامات كثيرة والأسعار مريرة بل صارت تزيد مرارة، كل شيء غال حتى لحق الغلاء أسعار الأضاحي، ما يجعل العين بصيرة واليد قصيرة، لكن الوجدان يريد تعظيم الشعير كما يقول لسان الناس. تصطدم أسعار اللحوم المرتفعة في الأردن بعديد التأويلات، بدأت بمضيق هرمز والمندب ومرت بتصدير أو بالتصدير والاستيراد ثم العبور والاحتكار وأشياء كثيرة أخرى. والسؤال، كيف ينظر التجار إلى السوق وما حلول تبريد الأسعار قبل العيد الكبير؟ تقول الأنباء السورية إن 31,000 رأس من الخراف في طريقها للأردن ضمن حركة الترانزيت، فهل يكون هذا حلا حكوميا؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع تاجر الأغنام يحيى أبو جابر. سيد يحيى حياك الله، مساك الله بالخير.
4: مساك الله بالخير، نور السرور،
3: حياك الله، أهلا وسهلا. بداية، كيف تنظر إلى أسعار الأضاحي في السوق؟ هل اليوم الأسعار توازي أو شبيهة بأسعار العام الماضي؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بداية أشكر إذاعة حياة أمال على الاستضافة. وبالنسبة لموضوع الأضاحي، هذا العام راح يكون عندنا غلاء مش مسبوق. السبب الغلاء لعدة أسباب. أولا، من فترة كان عندنا نقص حاد أيضا وغلاء قبل مضي عيد الأضحى.
3: صحيح.
4: الآن الفترة اللي قاعدين بنشوفها الأيام الجاية هاي راح يكون عندنا على كل راس 50 دينار أقل شيء
3: زيادة
4: على السعر العام. وهذا الأمر يعني بنحكي فيه عدة أسباب. السبب الأول إنه عندنا إحنا في الأردن هنا عندنا نقص بالنسبة لموضوع الثروة الحيوانية، هذا أحد الأسباب. وما كان في عندنا أيضا توازي إنه نقدر نغذي ونغذي سوق المحلي ونوازي ما بين عملية التصدير إلى الخارج. الأمر أدى حتى بغلو موضوع الأغنام المستوردة، اللي هو مثلا الخروف الروماني الآن اللي في حياته موصل سعر الكيلو الأيام هاي لخمس درين ونص بالنسبة لأوزان الثقيلة، وراح يصل لست دنانير.
3: بتحكي قائم إحنا الآن؟
4: نعم قائم. هذا كنا إحنا منذ بداية ما كان يجينا الروماني كنا نشتريه لحم صافي بست دنانير، اليوم صرنا نشتريه بست دنانير قائم. طبعا الآن ممكن تتفاجأ، ممكن يتعدى الست دنانير في الأيام الجاية. الأمر
3: خليني أسألك نقطة. نعم. نقطة اليوم، أول شيء بدي أسألك عن أسعار الأضاحي اليوم حتى هذه اللحظة، إيش أسعارها اللي هي بكل مسمياتها وكل أنواعها
4: الآن؟ بالنسبة للخروف البلدي، بخمس دنانير ونص
3: قائم.
4: قائم،
3: تمام.
4: بالنسبة للأوزان خلينا نقول اللي تحت الخمس وأربعين والخمسين، الآن بعد الخمس وأربعين راح يصل الآن ست دنانير،
3: اللي هو أكثر من 45 كيلو.
4: نعم.
3: راح يصير القائم ست دنانير
4: الأيام هاي.
3: هذا الأيام هاي. إحنا ما بنحكي عن العيد.
4: نعم، ما بنحكي على العيد لسه.
3: يعني ممكن على العيد يطلع كمان.
4: العيد في في في نقطة هذه لابد إنه الكل يعرفها. الآن موضوع بيع الأضاحي في الفترة الجاية لما نيجي نفوت الأيام ببطل موضوع إنه البيع على الكيلو. أنت الآن عمالك تشتري أضحية، فاللي بتشتري أضحية موضوع الجانب بيقولك كم كيلو ما كم كيلو ما راح يصير يتوفي مع التاجر، هو مجرد منه ما طلع الخروف من المزرعة وصار موجود في الأشباك الوزن الكلي راح ينزل، والتاجر ما راح يصير يتوفي معه يصير يبيع على الكيلو هاي. الآن موضوع الأضحية راح يزيد عن 6.5 دنانير إذا ظل الوضع زي ما هو الآن. هسه الآن إحنا موجود، إحنا أنا بحكي لك بالنسبة للسوق عندنا، عندي مزاد بيع أغنام يومي، لأن حتى المزاد الموجود عندي التجار والمربين ما عم بيجلبوا عندي، لأنه المزاد ما بيحقق الأسعار المطلوبة وطموحاتهم. يقول إحنا إذا بجيبنا حلال عندك على المزاد، عندي مزاد أنا يومي بيجيني من جميع أنحاء المملكة جميع الأغنام والماعز، الآن المزاد ما بيلبي طموحاتهم وأسعارهم، يقول لك إحنا بنخسر إذا جبنا عندك. طيب إيش بننظر؟ بيستنوا الأيام الجاية مشان هم الآن يشوفوا راح يتجاوز سعر الكيلو 6 دنانير.
3: بدي راح أسألك عن موضوع حقيقة الربح والخسارة عند التجار، لكن بما أننا حكينا في نقطة اللي هو الآن البلدي سعره الآن قائم 5.5 ما دون 45 كيلو، ما فوق 45 كيلو 6، لكن هذه الأسعار لهذه الفترة لا ينطبق على العيد. على العيد قلت لي احتمال أنه يرتفع أكثر،
4: يرتفع أكثر
3: هذا البلدي. الروماني،
4: الروماني كذلك. الآن الروماني الفترة الحالية الروماني صار صار زيه أغلى شوي من البلدي. الروماني
3: كم اليوم القائم؟
4: اليوم الروماني بخمس ونص الروماني بيبيعوا فيه الوزن الثقيل.
3: الثقيل
4: الثقيل يعني تحكي أنت لو بتقول أنت 50 كيلو اضربهن 50 كيلو بخمس دنانير ونص، بتحكي أنت عن حوالي 280 و300 دينار، وراح الروماني يوصل أسعار ل 350 دينار، هذه أسعار ما عمرها وصلت.
3: طب أنا السؤال اللي بيطرح نفسه اليوم، ليش وصل الروماني لهذا السعر؟
4: اولا الان يعني الإعاز الاول انه صار في بلاد منشأه انه غلي، يعني في تجار احد لسانات بيقولوا احنا رحنا على رومانيا ما حصلنا الرومان لقينا الغالي. في دول كثير بلشت تشيل يعني اسعارهم افضل منا، ما لقوا بضاعه موجوده.
3: هذا الكلام حقيقي؟
4: هذا الكلام
3: انه اليوم في رومانيا السعر ارتفع، سعر الخروف ارتفع.
4: ارتفع. أنا مؤسس جمعية الأغنام والماعز عام 2011 في الإمارات، وكنت أنا أعرف الدول هذه، وكنت على اطلاع الدول الموجودة. روماني ما كانت عندها

0: سمعنا أنه الجزائر راحت على رومانيا وشالت كل الخراف الموجودة.
1: هذا الكلام ما كان قبل موجود؟
0: ما كان موجود.
1: مين اللي كان غير الأردن يستورد من رومانيا؟
0: الكويت والسعودية.
1: الآن دخل على الخط دول أخرى. دول كانت أخرى كانت تستورد. نعم. من وين هاي الدول؟
0: هذه كانت تستورد من جنوب أفريقيا، من إفريقيا. لكن وجدوا أن الخروف الروماني أنه بيساعدهم وسعره ممتاز والخروف الروماني عليه إقبال، فاتجهت الدول هاي، ومن ضمنها يعني من أولى الدول الكويت والسعودية. صاروا حتى عندهم بواخر خاصة تروح على رومانيا.
1: هذا الأمر أثر على سعر الروماني أنه يزداد.
0: بالضبط. لأنه رومانيا إحنا الآن بعد الخروف البلدي عندنا الشعب الأردني بفضل الخروف الروماني. يعني سوقه درج، وتعرف يعني مسألة السعر للروماني إنه بديل، بينظروا إنه هذا الخروف الروماني هو بديل للخروف الأردني. فمشان هيك إحنا دوما حتى الروماني، في ناس كثير كانوا متعودين على البلدي يذبحوا بلدي، بلحظة أخرى لما شاف الروماني يعني لحمته ممتازة وارخص شوي اتجه على الروماني.
1: العيد هذا حيذبح دجاج.
0: نعم.
1: بعد اللي صار في الغلاء الآن عندنا بلدي، عندنا روماني، إيش كمان عندنا في الأردن؟
0: عندنا بس هذا اللي إحنا الموجود عندنا.
1: طب اللي بيقولوا عنه الآن قاعدين موضوع الخراف السورية،
0: الخراف السورية ما دخلت عندنا،
1: ما دخلت إطلاقا
0: ما دخلت. لأنه في من ضمن القوانين الموجودة كان بوزارة الزراعة إنه أي خروف موضوع إلولية ممنوع يدخل على الأردن. هذا أحد القوانين، خروف إلولية ممنوع يفوت على الأردن مشان ما ينافس الخروف البلدي. الآن اللي دخلت عندنا إرسالية اللي هو الماعز اللي هو الجديان من سوريا، ودخلت أعداد قليلة. الآن بعد ما صار في ترانزيت من خلال سوريا من خلال العراق وصار يودوا على دول الخليج، الآن لفترة الأيام الحالية الآن صار الجدي السوري في منشأه أغلى من عندنا. يعني الأسعار ارتفع السعر، وجدوا لهم موضوع الترانزيت، والآن صار عندهم حتى بسوريا، حتى الخروف السوري يعني سعره مش قليل، يعني لو أجى عندنا مش قليل.
1: طيب خليني أسألك عن، يمكن حكيت قبل شوي عن موضوع سعر الكيلو وسعر القائم اليوم. نعم. أنا أول شيء بدي أسألك قبل ما أسألك عن ما يخص التاجر، أنا اليوم في العيد بدي أختار أضحية، المفترض أني أخذها بالحبة تكون سعرها بالحبة أحسن علي ولا بالكيلو كمواطن قبل ما نروح للتاجر؟
0: الآن بالنسبة للموضوع إذا كان التاجر ثقة، لأنه في موضوع في تلاعب في الميزان، مرات في ناس اللي بيسووا الأساليب اللي بعطشوا الحلال وبخلوه يشرب كميات مية،
1: راح نسأل عنها هاي بس خلينا
0: لكن الموضوع الكيلو بيكون محرج للتاجر الأيام هاي.
1: الكيلو محرج.
0: محرج. لأنه مجرد ما نقلوا من المزرعة إلى الحظائر اللي بتشوفوها واللي بيكون مرخصة هذه موجودة آليا بخس وزنه، وإذا خس وزنه مشكلة عنده، لأنه هو أصلا شارع الوزن، هو التاجر شارع الوزن.
1: تمام.
0: فمن مصلحته أنه يعني يبيع الوزن، يبيع الوزن في حال أنه الخروف والحلال تبعه ما نقص وزنه.
1: إذا في هذا من مصلحة التاجر.
0: مصلحة التاجر
1: في حال ما نزل وزنه، في حال نزل وزنه
0: الآن بصير يقولك على الحبة، بصير يشوف على الحبة، تعال فوت على الحظيرة نقي في 200 دينار أو 100 دينار مثلا، عرفت؟ هو بكون قايس جايب عنده موزن الحلال ومسوي حسبته وخلص، بيعرف انه خلص هذا السعر التقريبي اللي بيكون فيه لي ربح وبكون ما فيه لي خسارة.
1: بالمجمل المواطن يختار بالوزن الافضل، يختار بالوزن ولا يختار بالحبة؟
0: المواطن مش كله بيعرف المشكلة بالنسبة للخروف، انه الصوف زي ما بيقولوها بين التجار خداع، مرات بتلاقيه صوفه كبير هيك لما تجس ظهره ولا تشيله بتلاقيه خفيف، لكن الآمن له بيشتري بالكيلو بالوزن.
1: الآمن للمواطن انه يشتري بالكيلو.
0: بالكيلو طبعا.
1: طيب حكيت نقطة مهمة عن موضوع التلاعب ويمكن يكون فيه غش، كيف بتم التلاعب بأوزان الأضاحي؟ بيتحدثوا عن الملح أو حجر الملح حتى الخروف يشرب كمية كبيرة من المياه حتى يزداد وزنه.
0: هو مش حجر ملح. هو ملح. ملح بنحط في الخلطات العلفية، بنحط في المراه، بيعطش المي موجود عنده، بروح بيشرب مي كميات هائلة، بروح يزيد عنده

0: الوزن إلا ما رحم ربي يعني التاجر. يعني نرجع نقول إنه الموضوع الأمانة والشخص اللي بتشتري منه لأنه بده بيصير في هذا بيصير في وزن.
1: هذا هذه طريقة من الطرق. إيش في طرق ثانية للتلاعب؟
0: هذه الآن الطرق التلاعب كمان شغلة اللي حكيناها إنه مرات بنشوف بثات بقول لك خروف خروف ومش خروف، هو عبارة عن أغنام عمارة كبيرة استهلكت غير صالحة للتربية، بتلاقيه بسوي عليها عروض بمية ومية وخمسين دينار، والناس يعني اللي ما بيعرف في الأمر هذا كله بقول لك خلينا نروح اشتري بالحبة، هاي قاعد فلان ببيع بلدي واذبح وكذا، هذه كثير بنشوفها. وحتى الآن قاعدين بنشوف الأيام هاي بشوف مسوين عروض بست دنانير لحم وسبع دنانير اليوم. صح. اليوم العروض هذه مش موجودة على أرض الواقع بالسوق، ما في الآن من مناطق من من من قرية إلى عمان اليوم كيلو اللحم ب 12 في القرى، في عمان ممكن يوصل 14 في الملاحم.
1: هذا البلدي والروماني.
0: نعم البلدي والروماني اليوم البلدي الروماني وصل ب 10 ونص ب 10 دنانير و 11 بيبيعوا فيه. فموضوع اللي بتشوف اللحوم 6 دنانير و 7 دنانير هذه عبارة عن لحوم مستوردة مبردة، أما إشي اسمه بلدي ينباع بالأسعار هذه مستحيل.
1: ما في. تمام. في طرق ثانية للتلاعب فيما يخص الأغنام وهي عايشة، إذا المواطن بده يقدر يعرف طريقة ولا ما في؟
0: طبعا بيعرف.
1: كيف
0: الآن بالنسبة للخروف إذا شاف مثلا عملية الكرش هذه الكبيرة فيه، بمجرد يحط إجع ظهره بلاقي الفقرات الظهر منفصلة عن الكرش بيعرف إنه هذا عبارة عن مية موجودة.
1: تمام.
0: مية موجودة. موجودة. وآخر إشي يعني زي ما قلنا موضوع الصدق، يعني لابد أن يكون موجود، إنك تتحرى شوف الشخص هذا إنه موجود عندك، يعني اللي تشتري منه عندك ثقة يعني تشتري منه. في نقطة جديدة كثير مهمة اللي هو السن الأعمار هذه، يعني مسألة الغش مرات بتلاقي في أعمار كبيرة وفي مرات بتلاقي إناث إلها قرون. إناث إلها قرون، فمجرد إنه شخص هذا كثير صارت مع الناس حتى بالخروف الروماني والبلدي بتلاقي إله قرون موجود بالحظائر وقول لك خروف، ومحن مجرد يعني المواطن بشوف القرون على الشاه قال لك هذا خروف، عند طبعا عند الذبح والسلخ وكذا كله ببين. بصير يقول لك وين راح، بتعرف عجقة العيد مرات في ناس بينسوا المعلاق بينسوا كثير شغلات، بيقول لك نسي الراس. عرفت لي وين بدك تدور على شو اسمه الاكس زي ما بيقولوها.
1: هذه اذا هاي يعني الامور الرئيسية. طب انا الان السؤال العريض اللي بدي اياك تجاوبني عليه، كيف اختار اضحيتي؟
0: طيب الآن طبعا شروط الأضحية بالنسبة للأغنام هو لازم يتعدى 6 شهور.
1: تمام.
0: والأبقار 2 سنين والإبل 5 سنين.
1: خلينا احنا على الموضوع
0: الأغنام والماعز. الماعز سنة كاملة. بالنسبة للخروف، الخروف اللي بتجاوز وزنه 40 اعرف انه متجاوز 6 شهور. كيلو وزنه 40 كيلو 37 كيلو اعرف انه متجاوز، هذا معروف متجاوز 6 شهور عمره.
1: متجاوز 6 شهور.
0: بالنسبة للوزن هسه مرات في شخص بتلاقيه معلف الخروف هذا تربية تقليدية شوية شعير تبن مش راح يصل للوزن هذا، بيصل لوصل 35، لكن قرنه راح تلاقيه كبير، يعني القرن راح يكون خلينا نقول ما يقارب 7 سنتي 10 سنتي قرن الخروف بالنسبة له قرن. طبعا نقول طب ما هوش له قرن، بقول لك ماشي تعال على ذانه، ميذان سبحان الله لما يصير يتجاوز عمر 6 شهور بتلاقيها سابق الثم. ذان هذه علم وهي احنا بالخبرة
1: صحيح.
0: صارت عندنا يعني. الأمر الثاني مشان ما يصير في غش موضوع السن، مرات إذا بتلاقي لك واحد عمر 6 شهور لازم يكون 8 أسنان لبان وهو أسنان الحليب يكون موجودات
1: 8.
0: إذا لقيت فيه واحد 7 أو طالع واحد بين السن يعرف أنه هذا متجاوز سنة يعني. هذا من باب الغش. بالنسبة للماعز اللي هو عمره سنة نرجع لثمن أسنان اللي هو الثمن أسنان اللباني لازم يكون داس ضرس منهن واحد منهن.
1: هيك بنعرف.
0: بالضبط. لازم يعني نبدل سن واحد منهن. هذا هيك صار خلاص احنا عرفنا ان عمره سنة بالنسبة للماعز.
1: تمام. اسمح لنا بدنا نطلع جاهز شباب تقرير. طيب الآن يعني فيما يخص اللي تحدثنا عنه عن موضوع الأضاحي، وتحدثنا أيضا عن موضوع كيف يختار المواطن أضحيته اللي فيه، الموضوع الأضاحي الرومانية اللي أصبحت توازي وأحيانا تتجاوز البلدي. اليوم البلدي والروماني اثنين لنفترض أنهم الآن بنفس السعر، أنا بدي أشتري بلدي ولا روماني؟
0: إذا نفس السعر البلدي
1: أشتري البلدي.
0: البلدي ما في خروف يعني بوازيه.
1: في ناس اليوم يعني بتتحدث أنه الروماني يمكن يكون أجود من البلدي.
0: لا، عمره الروماني ما كان أجود من البلدي. هذا الكلام معروف يعني، وحتى ست البيت بتعرف أنه الخروف البلدي مجرد بس ليته في طبخة بدها تزكيها، زي موضوع الماجي تستخدم ليت الخروف يعني، وبحطونه تحت الورق وتحت اليبرة، عقولت إخوان الشوام اللي هو ورق العنب والشغلات هذه والمحاشي. لا، البلدي حتى في المشاوي غير. أنت بتعرف أنه في ملاحم لما بتكون بسوي مشاوي روماني، بكون مثلا الملاحم اللي بتغش بسوي، بقول له بدي بلدي، بحط لك بلدي. السياخ الروماني موجود، بيجيب ليت الخروف البلدي وبصير سقي فيها عولة الشوام، يعني بشويها بصير تنزل، اسمها تنزل على اللحم الروماني المشوي، مشان لما يجيك انت يا حبيبي ما انت كيف بدك تميز في الطعم هاي، لما تيجي تاكلها تقول له بلدي، وصاحبك تقول لك اوه فعلا هذا المشاوي بلديه. هذه الطريقه اللي بسوها يعني، حتى مشان يثبت الروماني انه انه انه بلدي، الا يستغل ياخذ اللية ويطعمي فيها. هذه معروفه يعني، الا برحم ربي في الملاحم
1: يعني، هي برضه من طرق الغش مع الاسف. طيب اسمح لنا، احنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الكرام، هذا تقرير اعده الزميل عدي القاضي ايضا من عند السيد يحيى ابو جابر تاجر الاغنام، خلينا نتابع هذا التقرير.
2: السلام عليكم، أنا يحيى أبو جابر صاحب مزاد الأردن لبيع الأغنام والماعز. اليوم إخواننا الأفاضل رح نحكي لكم عن شروط الأضحية. أهم شيء في الأضحية إخواننا الأفاضل تيجي دوما على الشكل العام، الصحة. تشوف كل اللي عندك الآن الضحية تكون سمينة، هذا أهم شيء. ثاني شيء تيجي للمناطق الرأس اللي إحنا خلينا نقول دائما الخلاف عليها والمشاكل عليها، القرون، الذان، العين، هذه من الأساس الرأس. لما نصل للعمر بالنسبة للماعز، عمر الماعز لازم يكون سنة يعني 14 شهر، أو يكون مبدل لو سن واحد. كيف بدك تعرف أنه عمره سنة؟ لازم الآن أسنان الألبان هذه اللباني اللي رايح منها سن، هن عددهم 8 أسنان، لما يروح منهن سن واحد اعرف أنه هذا تجاوز السنة. سمعتوا؟ هذا بالنسبة للماعز الشكل العام الصحة. أهم شيء دائما الكرش كمان يكون لفوق، إذا كان في هان المنطقة هاي منطقة الخصر فاضي من هان، اعرف أنه في مشكلة في الأمعاء للدابة. هذا القدام كل أضحية، وإن شاء الله ربنا يتقبل منكم. هذا بالنسبة للماعز. أما بالنسبة لأضحة الضأن أخواننا الكرام، الضأن نفس العلامات، أول شيء من جس الظهر. الآن بالنسبة للضأن لازم تشوف الصوفة، إذا كان في نشل بالصوفة من هان أو المناطق هان، اعرف أنه هذا الأضحية كان في مشكلة وبعد هيك اتعافى. ولكن احنا نقول من الشروط لابد يكون كل صوف كامل، هذه صوفة الرمسية بنسميها، تعرف أنه خروفك صحته تمام بالنسبة للشكل العام. نيجي لهول للرأس. الرأس قلنا ليكون ما يكون فيه عوار يعني عمية، الخروف يكون أعمى، يكون في عرج، يكون في، سمعتوا على كيف؟ والرأس زي ما تشوف الآن، الذان تكون مقطوعة الذان. هذا المواصفات. العمر فوق 6 شهور. كيف بدنا نعرف العمر 6 شهور إخواننا الأفاضل؟ العمر اللي فوق 6 شهور الآن بالنسبة للسن تيجي من هنا مش راح يبين معك. ليش؟ لأن الأعمار من السنة وجاي ما راح يبدل، عرفتوا؟ إذا كان مبدل بنعرف إنه سنة، لكن إحنا بدنا 6 شهور. 6 شهور إخواننا الأفاضل لابد إنه يتجاوز وزنه أقل شيء 35-37، ونرجع نقول على أمانة أيضا اللي كان مربي عنده وبيعرف كم التاريخ. لكن بشكل عام اللي تجاوز 35 و37 كيلو هذا يعني خلينا نقول 40 كمان عرف انه متجاوز الست شهور، عرفتوا؟ الطرف من هنا يكون سليم، اهم شيء الطرف في اطراف اذا ما كانت سليمه يا جماعه الخير اعرف انه ضحيتك فيها مرض. شلون كيف انه مرض؟ انه تكون في طريه، اذا كانت طريه سليمه، اذا كانت صلبه يابسه معناته فيها مرض الضحيه.
1: إذن تابعنا هذا التقرير من عند السيد يحيى أبو جابر تاجر الأغنام، أشكرك على هذه التفاصيل اللي يعني تطرقت لها. إحنا بدنا نحكي أكثر عن بعض التفاصيل، إذا في كان لك تعليق سريع لأن بدنا نطلع فاصل، في لك تعليق على الموضوع؟
0: إلا هذا؟
1: على التقرير؟
0: لا ما في أي شيء، أي طيب. تعليق.
1: نعم. أنا بدي أطلع على فاصل، بعد الفاصل حنتحدث عن بعض التفاصيل الأخرى. نعم. أيضا فيما يخص الأغنام. مستمعينا مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نتابع بعدها ما تبقى من هذه الحلقة.
3: صالون حياة برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة FM في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزلوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079 780 3780.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدين الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع تاجر الأغنام يحيى أبو جابر. حياك الله مرة أخرى.
3: الله يحييك. مرحبا فيك.
2: هل في سؤال بنسأل، هل اليوم الارتفاع الأسعار للبلدي مبرر؟ يعني الأسعار ارتفاعها مبرر اليوم؟
3: اليوم هذه اليوم تكلمنا عن اليوم هي مش مشكلة اليوم، هي مشكلة السنين.
2: أنا مقصدي الفترة هذه اللي احنا فيها من نعيش الآن.
3: نعم.
2: ارتفع الروماني، هل الارتفاع المقابل للبلدي مبرر؟
3: طبعا، إذا الروماني هم اثنين، الخروف البلدي والروماني هم منافس له. لما إذا ارتفع الروماني أكيد البلدي راح يزيد عنه.
2: فهذا السبب.
3: هذا السبب.
2: طيب اليوم كيف أثر موضوع التصدير على ارتفاع أسعار اللحوم في الأردن؟
3: الآن موضوع التصدير، يعني أنت عندك الآن مجموعة حلال موجودة عندك الآن بالأردن، فترة إحنا مقبلين على موسم. قبل الموسم طلع نقص، صار عندنا نقص من الحلال، شيء طبيعي، راح الطلب والعرض اللي صار بالسوق راح يخف. بالعكس الآن، يعني الفترة الآن التجار الشحن، إحنا لازم نفرق بين التجار اللي بيشحنوا الحلال وبين المربي.
2: في فرق.
3: مربي الأغنام وهو المزارع اللي ربى وأنتج، بعد ما تلد مثلا النعجة من شهر من شهرين بيمسكوا على السوق، بروح يبيعوا بمية دينار. شوف قام 100-110 بيبيعوا خلاص. بيجي مين بيشتري؟ هو المسمن اللي هو التاجر اللي بيجي بيسمن هذا الخروف. والغالبية بتلاقيه إشي جزء بسيط بفوت عنا، خلينا نقول بيبيعوا مثلا بالأردن، والغالبية كله بكون جاهز للشحن. يعني هدف في شرائه إنه يشتريه وربيه ويشحنه برا. هذا هو التاجر. وهو المزارع، يعني لما بيجي يبيعوا دوب إنه يربح موضوع اللبن الجبنة، لأنه تكلفة الخروف خلال 5 شهور أو 6 شهور من خلال بيعه تقريبا 78 دينار بتحكي، ما بين علف وعلاجات اللي هي البيطرة، وما بين عامل بيخدم الحلال.
2: يعني مربحه في اللبن والجبنة
3: هيك بس. ممكن إذا صار في غلف هذاك السنة وتنشط السوق يمكن ربح له 20 دينار إنه سكر تكاليفه. والفترة هذه الحالية اللي بنشوفها إنه إحنا عندنا كمان إنه ذبح إناث الأغنام اللي بشوفه في الملاحم. عرفت علي؟
2: هاي مشكلة موضوع الذبح.
3: هذا مشكلة.
2: كيف بتأثر هاي؟
3: بتأثر إنه موضوع الأنثى كل ما فيها بتنذبح الأنثى. الأنثى مفروض ما تنذبح، لازم تكبر وتتربى مشان يصير عملية التكاثر، يصير في عنا أعداد. فهذا يعني المشكلة. أنت الآن بتحكي عن مشكلة عام. اليوم صار عندنا مثلا عندنا زيادة بالسعر. طب السنوات الماضية قديش كان سعر الخروف كيلو اللحم؟ عمره نزل عن 10 دنانير هو مثلا
2: البلدي.
3: طب ليش احنا دائما بنكون مقرب للسقف ونقول خلاص صار موضوع 10 دنانير عندنا، انه صار عندنا موضوع انه ممتاز، يعني والله وصلنا لكيلو لحم 10 دنانير. ليش ما نفكر يصير لكيلو لحم عندنا 6 دنانير مثلا؟
2: صح. المفترض
3: صح الكلام. هذا الكلام بده عبارة عن خطة استراتيجية كبيرة، وهذه كان يعني متبني الخطة، يعني قدم له أجمل مساء وأجمل تحية لمعالي وزير الزراعة خالد حنيفات. كانت عنده خطة هي 2.5 مليون زيادة الإناث عندنا في القطاع الثروة الحيوانية،
2: لم تنفذ.
3: هو الوزير هذا تعال راجع عمله وشغله، بتلاقي كان في تطوير لقطاع الثروة الحيوانية. احنا متى سمعنا الأردن اللي كانت تنافس دول الخليج بموضوع تربية الماعز الشامي؟ احنا نقلنا ترى هذا الماعز الشامي من قارة آسيا إلى أفريقيا، وسوينا معرضين بالسودان ب 2017 استلم خالد حنيفات، سوينا معرض أردني كويتي داخل الأراضي الكويتية. الآن مجرد ما راح في عندي معرض بسوريا اللي هي سوريا الأم، الماعز الشامي الأم اللي احنا تغلبنا عليها من سنين. يعني الآن صار عندنا ماعز شامي ومركز للشامية. ليش؟ لأنه أجاك مسؤول، أجاك صاحب قرار قال لك تعال ادعم المستثمر، ادعم هذا القطاع، وكان يقوم بزيارات ميدانية. وهذا يعني من نهج سيد البلاد أبو حسين حفظ الله ورعاه، أنه كان يزور المستثمرين ويدعمهم وشوف شو عندهم تحديات ومعوقات ويسهل لهم الإجراءات. أنت الآن موضوع القطاع الثروي الحيوانية، إذا لم يتم تطوير هذا القطاع بكرة شو بده يصير كيلو 15 و20 دينار؟ يعني شو
2: راح يصير؟ راح تصير الإشكالية كبيرة. إذا إحنا حتى نركز على موضوع الأنثى المفترض إنها لا تذبح.
3: نعم،
2: هذه نقطة مهمة. اليوم المشروع اللي قلت لي عنه تبع الوزير خالد حنيفات لم ينفذ.
3: نعم، هذه خطة، وهي الخطة صارت، وكان في عهده، صار في عهد معالي الوزير خالد حنيفات عمل بروتوكول سعودي. كان فيه كثير شغلات حلوة وقاعدين إحنا بنمشي لقدام. إنه لأول مرة صار عندنا اتفاقية ما بين السعودية والأردن في عملية الاستيراد والتصدير، ومنظومة لزيادة عدد الأغنام الموجودة عندنا. وكان دوما تعرف يعني الآن الموظف وزارة الزراعة لما نجي نقدم له أي موضوع معاملة بقول لك جيب لي استثناء وزير، جيب لي استثناء وزير.
2: على هذا السير اليوم، هل تسمح وزارة الزراعة للتجار بالاستيراد لتحقيق المنافسة السعرية بالسوق؟
3: الآن موضوع الاستيراد مش أي شخص، طبعا في شروط، شروط المزرعة والشروط والشروط والشروط والشروط والشروط.
2: أنا نعم. يعني حتى أعرف بالضبط اليوم، هل أني أخذ رخصة الاستيراد من وزارة الزراعة سهل وفق الكميات اللي برغب التاجر أنه يحضرها للسوق؟
3: لا
2: شو الإشكالية؟
3: يعني الإشكالية لوزارة الزراعة عندهم قانون، مثلا بدك تستورد 1000 راس،
2: تمام،
3: بيجي بيسمح لك، بقول لك بس مسموح لك 200 راس.
2: ليش؟
3: على طول بقول لك المنطقة اللي بتستورد منها منطقة فيها وباء ومسجل وخطيرة وكذا، فأضرب. طيب ما دامها خطيرة يعني ال 200، هل ضرر ال 200 زي ال 1000 يعني؟ معناته طب ما نجيبش بالمرة، ها، أو بنفتح بالمرة. طب أنا قلت لهم حكيت لهم طيب موضوع الآن الغلاء هذا، إذا الدول هذه موجودة إحنا نجيب خروف نذبحه، خلينا ندخل المجموعة هاي وبعد العيد الأضحى يا أخي سكروا، خلينا نستغل وخلي السوق
2: الأسعار تنزل،
3: السوق الأسعار تنزل، وخلي الناس كلها تضحي، وخلي الأسعار هذه، وخلي الجميع يعني يشارك. هذه من موضوع عيد الأضحى يعني شيء كبير عند الله عز وجل.
2: أنا سمعت يعني أحد المعنيين في هذا الأمر قال إنه أي واحد بيقدر إنه يأخذ رخصة ويجيب العدد اللي بده إياه
3: في ضمن الشروط. لما تيجي تشوف الشروط وتقول لك الدولة هذه في دول مسموح لها، هي في منشأ مش مسموح لها. طب أنا بدي أجيب من الدولة هذه الرخيصة اللي فعلا لو أجي أبيح أنا أستفيد والمواطن يستفيد.
2: يعني تقريبا قبل فترة أو الأسبوع الماضي،
3: نعم،
2: وزارة الزراعة هي اللي صرحت من هنا من هذا الاستوديو،
3: نعم،
2: إنه كل مواطن يمكن أن يستورد الأغنام. هذا الأمر صحيح أم غير صحيح، أم يكون ضمن شروط وضوابط صعبة؟
3: ضمن شروط في وين أي مواطن؟ وكل مواطن عنده مزرعة.
2: هذا التصريح موجود.
3: يعني مواطن، يعني القصد المواطن بروح بدي أقدم تصريح، لا، بيجي بيقول وقف أنت الموضوع، لازم يكون عندك مزرعة مرخصة.
2: طيب،
3: هذا مزرعة مرخصة، هذا أهم الشروط، وتكون خاضعة لأمور كثير ضوابط. الأمر الثاني يكون عندك شركة، اسمك كيف تستورد عسمك؟ عندك رقم ضريبي، مش بكرة يصير عندك،
2: تمام،
3: نيجي نجملك الحلالك يجيبه. الآن لما تيجي في الشروط الفنية، عندهم شروط الفنية، شروط الإنتاج، قسم الإنتاج الحيواني عندهم شروط، وقسم اللي هو البيطرة عندهم قسمين، هذول لازم تطبق شروطهم. لما تيجي انت تراجع الشروط هذه، الدول المسموح لها الاستيراد منها، طب انا روماني غالي فيها الروماني، طب خلص يعني وقف. طب يكون في شويه مرونه شويه في الفتره هذه الحاليه، احنا المرونه نستورد الاعداد هذه، خلي الشعب يضحي، مو جاي للذبح، هو جاي للذبح سواء بدين ذبح قبل العيد او بعد العيد، مشروعه ذبح رايح منتهي خلص. فانت اسمحوا الفتره هذه الحاليه،
2: لو كنت اليوم مسؤول ايش الـ الاجراءات اللي بتغيرها؟
3: اولا الـ لو كنت اليوم انا مسؤول، اعاده النظر في عمليه الاستيراد، الضوابط اللي حاطينها، موضوع المنشأ، إعادة النظر في زيادة الأعداد. الآن في الدول موضوع الإناث، الدول ما تسمح تصدر إناثها، تصور. الآن أنا قاعد بجيب لك باجي براسل الدول، وفي عنا أنا يعني بسوي معارض في عدة دول، مثلا كنت سوي معرض بالكويت والسعودية وكان يسمحوني نصدر إناث، كونه أنا بسوي نشاطات تخدم البلد وتخدم المزارعين في أي دولة كان يسمحولي. فلما أجي على وزارة الزراعة مثلا اجيب رخصه من هناك 5000 راس اصدر، طبعا هذه يعني شيء مش طبيعي، بالسهل انك تطلع من الدول 5000، بتيجي بقول لك مسموح لك تستورد بس 200 راس من هنا. طب يعني انت لا خليتني اربي مشان اساعد الثروه، ولا خليتني ايضا اني ادخل. برضو بنرجع تحت الضوابط، موضوع الضوابط بده مرونه، مشان هيك هذه الخطه اللي صارت موضوع انه زياده اعداد الثروه الحيوانيه الاناث، هذا موضوع بكره هذا احنا راح انت تلمسه وانا المسه والمواطن يلمسه، انه بكره راح يصير عنده زياده طلب للخراف. مش مشكله، خلي الناس كلها تصدر، خلي التجار امورهم ماشيين. يعني الان لما يصير عندنا في زياده ما عندنا مشكله، يفتح التصدير
2: حتى ينعكس بالشكل يعني الصحيح على الدولة. نعم. أسألك سؤال، هل هناك احتكار في سوق الاستيراد؟
3: موضوع الاحتكار لا، شوف موضوع الاحتكار يعني مش يكون مصفين، ما في احتكار. لكن أنت يعني مش بالسهل أنك تروح تستورد الأيام هاي. الاستيراد يعني مش موضوع مش سهل أي شخص، مش سهل الاستيراد. الناس اللي بيشتغلوا فيها طبعا عندهم خبره في عمليه استيراد، عندهم ناس وكلاء بيشتروا الحلال هناك، عندهم في ناس عندهم بواخر خاصه ينقلوا فيها الحلال. فانت لو اروح انا وياك نيجي نشتري، ما عندنا احنا، لو نلم حالنا ونروح نشارك الحال نجيب واحد باجار واحد ما نقدر نجيب. لكن الموضوع هذا الاستيراد ناس لهم خبره بيشتغلوا فيه وخطهم بيشتغلوا فيه. فموضوع الاستيراد موضوع كبير، مش سهل.
2: يعني في ناس فاهمة كل التفاصيل بالضبط. ومعها ما تملك مال.
3: نعم نعم.
2: تستطيع انها نعم. يعني تفهم الاشياء المطلوبة منها.
3: نعم.
2: وتعمل على ذلك. انا مش متبقي لي للبرنامج الا تقريبا 4 دقائق.
3: نعم.
2: وبدي اسألك عن موضوع مزاد الاغنام، بما انك يعني لك باع وخبرة طويلة.
3: نعم.
2: كيف بيعمل مزاد الاغنام؟
3: هذا مزاد الاغنام يعني شوف يعني من احد كان الداعمين إن منذ عام 2017 احنا سويناه بال 2009 والمهندس خالد حنيفات دعمنا بشكل كبير وقمنا بعمل معرضين، صار عندنا معرضين، المعرض المفرق للاغنام والماعز المنتجات الريفيه، هذا يتم عرض فيه جميع انواع الاغنام والماعز، وكان يشاركونا من جميع دول الخليج.
2: يعني بيتم اختيار اغنام
3: بالضبط المحسنه والامور هاي كلها، والهدف منها زياده ايرادات المزارع. المزارع اللي بربي زي ما قلت لك بدل ما يروح يبيعه بمية، لما سوينا المعرض هذا ونجيب الأخوان الأشقاء من دول الخليج واللي بتابعونا، بدل ما يبيعوا مثلا بمية للشيء المميز هذا روح على السكي، لا بيجوا فيه ناس مهتم يمكن يشتريه ب300 دينار وب400 دينار. فإحنا جذبنا الأشخاص هذه من خلال إقامة هذه المعارض والمزادات، وإحنا موجود عندنا صفحة الماعز، مزاد الأردن الماعز والأغنام موجود عندنا على الصفحة، وعندنا متابعين من جميع أنحاء الدول العربية الآن. وإن شاء الله في السنة هذه راح يكون عندنا أيضا مهرجان للمفرق الأغنام والماعز بإذن الله، والحمد لله يعني أنا بفضل الله يعني تم تكريمي من دول الملك الهاشم باليوبيل الفضي بعمل إقامة هذه المعارض اللي كانت تنشط وتساعد على تسويق الأغنام والماعز الأردني إلى جميع أنحاء الوطن العربي.
2: كم معرض شاركت فيه؟
3: إحنا بفضل الله كنا كل سنة نسوي معرض، كل سنة منذ عام 2011 إلى اليومنا هذا كنا نسوي فيه المعارض.
2: تمام. نعم. بدي أسألك عن أغلى ثمن وصلت إليه أنت شخصيا.
3: أنا شخصيا يمكن بيعرفوا إخواننا متابعينا وفي الأردن بعنا عنز اسمه وصايف، هذه بعناها ب20,000 دينار أردني 2011 بعناها ب20,000 دينار، وكان أحد اللي المشاركين اللي هو المربي جمع المزروع من دولة الإمارات اشتراها ب20,000 هذه. وبعنا في فحل كمان أغلى واحد اللي هو فحل بالنسبة للإناث هذه اسمه وصايف، فحل اسمه صعب المنال بعناه ب25,000 دينار، هذا حاصل على المركز الأول في دولة الإمارات وحصل عندنا في المركز الأول، سوينا مسابقة في 2011 أيضا هون، وإحنا طبعا العام الماضي حصلنا على المركز الأول في مسابقة السعودية. عندي فحل اسمه جذاب وصل سومه 12,000 ريال، يعني حوالي 60,000 ريال، 12,000 دينار أردني.
2: 12,000 دينار. هذا فيما يخصك أنت شخصيا.
3: يخص شخصيا هذه الأغنام الماعز.
2: أنت إيش في هذه المزادات، إيش أغلى سعر شفته مباع فيه إشي من هذه المزادات؟
3: مباع يعني هذا يسجل في أحد الإخوان من الجالية الباكستانية رواد المزاد.
2: تمام.
3: بعنا له جفرة صغيرة هي كان عمرها 4 شهور، بعناها ب2,100 دينار.
2: يا سلام.
3: نعم، هاي من إخواننا اسمه رياض الشعلان، نعم من إخوان الجالية الباكستانية. إحنا المزاد هذا فكرة المزاد هو بيجينا إحنا أغنام وماعز من جميع أنحاء المملكة، وعندنا بث يومي موجود، إحنا عندنا على وعندنا مكان للحضور، بث يومي الساعة 8:00 مساء يوميا، يعني بيجينا جميع أنواع الأغنام والماعز.
2: يعني إن شاء الله دائما بالتوفيق، ونتمنى أنه الأسعار تنخفض، نتمنى أن يؤخذ بنصائح من لهم الخبرة في هذا الأمر من التجار اللي يعني لهم باع طويل في هذا الأمر، لأنه في النهاية هذا لمصلحة الوطن، وبالنهاية أيضا يستطيع المواطن بشكل عام أن يقوم بشراء الأضحية، لأنه باعتقادي إن بقي الأمر على ما هو عليه في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، ربما تكون الأسعار مرتفعة جدا، لا يستطيع المواطن في ظل أوضاع اقتصادية صعبة أن يذهب لشراء أضحيته. لذلك يعني هناك الكثير من التفاصيل يجب على القائمين على هذه الأمور أنهم يعني يدرسوها بالشكل الجيد. أشكرك على وجودك سيد يحيى أبو جابر تاجر الأغنام، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
3: شكرا لكم.
2: شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة. صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

عاما وفرعها في السماء. من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم، نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: Quinta Agua. Quinta Agua مع أنس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إنت أقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي، ورحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج 06-516-50-20-516-40-20. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا على صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة اف ام، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة. أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر، انستغرام، يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلط وعمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة إنت أقوى، فأهلا ومرحبا. ونرحب بكم أعزائي المتابعين مجددا في أنت أقوى. ظلينا نسمع بإدمان المخدرات وإدمان المؤثرات العقلية وإدمان سوء استخدام الدواء، وظلينا نسمع أحيانا بمنظمة الصحة العالمية بتحكي الدخان إدمان، والبعض والفيب والسجائر الإلكترونية وأمور كثيرة، وإدمان الإلكتروني كثير في إدمان. وصلت البعض يحكي عن القهوة، ما بنعرف نتركها لأصحاب الاختصاص أن تعودها من إدمان. ولكن إدمان المواقع الإباحية مش كثير عم بنتبهوا إلو الناس، لأنه يبدو بصراحة أنا من خلال اجتهادي الشخصي يبدو أنه في خجل بالإعلام أنه يتحدثوا بهاي المشكلة، حتى وصلت لبيوت وتفاقمت وحصلت حالات كثيرة من خراب البيوت والطلاق. يعني آسف كلمة خراب البيوت، لكن هو هذا اللي صار. للحديث عن هذا الموضوع اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيفة حلقتنا، الدكتورة صالحة خطاب، أكاديمية ومستشارة أسرية وعضو فريق واعي لعلاج ومكافحة الإباحية. أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا،
1: نشكر حضورك للاستديو.
2: الله، أنا بشكركم على الاستضافة الكريم، الله يجزيكم خير وبارك فيكم.
1: كل احترام. الدكتورة، في معنا تقرير ميداني أعدوا الشباب، نستمع لرأي الناس حول إدمان الإباحية.
3: ورغم أنه القرار جاء متأخر صدقاً، لكنه قرار موفق بالنسبة لي كشاب. أنا إدمان الإباحيات لا يفرق عن إدمان المخدرات نهائياً. أول شيء أخلاقياً ودينياً له سلبيات كثيرة، والقدام يعني على بلاط الرجل يوم تزوج راح يصير معه مشاكل من وراء إدمان الإباحية. الموضوع هذا يعني له مشاكل حتى طبيا.
4: هو صراحة أجى متأخر يعني نوعا ما، لأنه هو صراحة هو له أثر سلبي كبير على عقل الشباب، لأنه كثير بيأثر على عقول الشباب يعني سواء بشكل عام. يعني الشباب سواء برضو شوفوا مكان العمر برضو له تأثير سلبي على الأطفال وعلى عمرهم 18 وما فوق.
5: خطوة ممتازة وهي متأخرة، لكن انتصل متأخرا خير من لا تصل أبدا، وإن شاء الله أن تكون لها مردود إيجابي على المجتمع وعلى الشباب بالذات. وخصوصي الفي بي ان لازم كمان أنه يكون في شغل عليه، لأنه التيك توك انحضر من سنوات أو من أشهر، بس الفي بي ان يعني كله شغال عليه.
6: هذا القرار بيساعد على تنمية عقول المجتمع كثير، والبرامج الإباحية بتضلها تتطور مع الوقت. يعني إذا حذفوا برنامج بيجي بداله 10.
7: والله أنا مع القرار هذا، إنه يعني صار الكل اسمها صارت إدمان زيها زي المخدرات.
8: المفروض أصلاً حكومتنا من زمان اتخذت القرار هذا.
4: بحس إنه الممكن لازم إنه نركز كثير على بناء الإسلام، ونركز كثير على إنه ننشر الدين بشكل أكبر، نوعي الناس بمخاطر هاي الأشياء تأثيرها على نفسنا، على صحتنا، على الدين.
5: علميا لها تأثير على الدماغ، وأخلاقيا لها تأثير على كثير، مخصوص يعني أنت علمك عندك الجامعة بيئة مختلطة، فالشباب يعني أخص اللي مثل ما تقول غير مدرك يفكر انه الاباحيه هي باي مكان وباي زمان.
9: تصرف صحيح، لانه الشباب بحال الضياع من هذا الموضوع وتشتت ذهني. يعني
4: الاسره اول شيء نتوعي الاولاد بالطريقه الصح انه كيف يستخدموا الاجهزه والتلفونات، لانه هو اصلا اساس انتشار هاي الاشياء اللي هو السوشيال ميديا والتلفونات.

0: ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين في أنت أقوى. استمعنا للتقرير الميداني وراء الناس. بدي أحكي رأيي قبل الدكتورة سامحيني. ولا تفاجأت بوعي الناس في الموضوع؟
1: أسمع كلام تاني مغاير يعني يعني كلام إنه أخلاقهم أخلاق أما يتكلموا في تفاصيل يعني دقيقة صراحة. نعم نعم أنا نعم. بيتأثر على الدماغ وبتأثر على العلاقات وعلى العلاقات الزواجية صراحة. هذا يشير إلى يعني إنه في قدر من الوعي.
0: في قدر.
1: وإن شاء الله يا ربي إنه هذا الوعي يزيد.
0: يا رب.
1: وإن شاء الله يا ربي إنه يعني الأمور تصير أفضل وأحسن كثير لمجتمعاتنا. لأنه إحنا صراحة يعني الله يجزيكم خير من خلال هذا البرنامج يعني الرائع حقيقة اللي هو يحاول من خلال ما يطرحه أنه يحمي الأسر ويحمي صحيح. البيوت ويحمي الإنسان في هذا الوطن.
0: طيب الحكومة حضرت المواقع الإباحية. قرار زي ما حكوا بالتقرير أن تأتي متأخر خير من أن لا تأتي.

0: القرار؟ هل القرار كان خلينا نحكي بقدر طموحكم أنتم كجهات بتتابعوا هذا الموضوع؟
1: والله الحمد لله يعني هو القرار جدا
0: نعم.
1: يعني مهم والله يجزهم الخير وبارك فيهم
0: نعم.
1: ونأمل أن يكون الأمر كمان يعني يعني ممتد لأبعد من هيك يعني هو القرار صراحة الله يجزهم الخير أعتقد هي خطوة على الطريق وأعتقد أنه حماية العقول وحماية النفوس وحماية عنا المجتمع
0: كافية
1: جهد أكبر حقيقة
0: كافية؟
1: إن شاء الله يا رب أنه يمتد لأنه يصير متابعات ورقابة أكبر عنا على المعروضات.
0: بس هم حكوا حتى التاب وحتى التليفون وحتى الشاشات الكبيرة نعم. واللابتوب كله يعني شو ما كنت مستخدم نظام يمكن أنا تقنيا مش شاطر
1: نعم.
0: كثير
1: نعم.
0: بس اللي فهمته من القرار أنه تم حظره عليه كله.
1: هو هذا الشيء كتير ممتاز ورائع جدا حقيقة أنه يتم الحظر لأنه إحنا هون على الأقل منجفف منبع أو منجفف مورد من موارد الإباحية اللي هي فعليا أنه والله لأنه لو يعني لو تعرف ما فعليا أنه والله تقريبا 37% من نسبة اللي شاهدوا الإباحية شاهدوها يعني من خلال صديق قرين نفس العمر تقريبا 30% من اللي شاهدوا الإباحية شاهدوها يعني بالصدفة يعني صدفة طلعت لهم هالمواقع وبلشوا عندنا يشاهدوا الإباحية يعني بناء على هذه المشاهدات اللي كانت عندنا لا من خلال صديق ولا من خلال حدا أحكي لهم المعلومة ولا يحزنون فالآن لما يكون في عندنا حجب لهذه المواقع أنا أعتقد هون إحنا نوعا ما منحمي الشباب الناشئ الآن والأطفال. تخيلوا نسبة الأطفال اللي أو نسبة اللي شاهدوا الإباحية في عمر الطفولة تقريبا 4% منهم دون سن 6 سنوات اللي شاهدوها وأدمنوها
0: دون
1: 6 سنوات يعني لما شاهدوها أول مرة كان نسبة اللي شاهدوها كنسبة يعني شاهدوها لأول مرة دون 6 سنوات كان نسبتهم 4% اللي شاهدوا الإباحية عنا وأدمنوا عليها تقريبا اللي كانوا عنا 8 سنوات لأول مرة بيشاهدوها نسبتهم كانت 8% فهي نسبة كتير كبيرة حقيقة. هذا الآن لما نحكي إحنا في حجب للمواقع الإباحية إحنا حقيقة هون بنحمي هاي الفئات من إنها فعليا تتعرض للإباحية بالصدفة أو تتعرض للإباحية عنا يعني بدون ما أنه يكون فعليا في حدا عم بيدفعني يتفرج على الإباحية.
0: إدمان هي خلينا نحكي ما هو الإدمان الإباحي؟
1: نعم. لما نحكي عن الإدمان، الإدمان إحنا بنتكلم إحنا عن السلوك اللي بيفقد فيه الإنسان السيطرة وبيفقد القدرة فيه على التحكم وبيأخذ شكل من أشكال الفعل القهري إنه ما بيقدر يمسك حاله إلا ما يتعرض للمثير. يعني إحنا بنتكلم عن إدمان، في عنا أنواع إدمانات كثيرة جدا، في عنا إدمانات كيميائية وفي عنا إدمانات سلوكية. فلما نتكلم إحنا عن إدمان سلوكي والإباحية هي إدمان سلوكي وليس إدمان كيميائي. بنتكلم إحنا عن حالة يصل فيها الفرد إلى فقدان السيطرة على نفسه بحيث أنه فعليا يعاود الكرة والكرة والكرة. ومشكلة إدمان الإباحية أنه التعرض المبكر التعرض الباكر في مرحلة الطفولة أو مرحلة المراهقة لأنه الدماغ يتمتع بمرونة عالية جدا. يعني إحنا بنتكلم عن مرونة الدماغ اللي قاعد بيتعلم في هاي المرحلة. لما كنا نحكي زمان مثلا العلم في الصغر كان نقش في الحجري لأنه الدماغ مرن. فتعرض المراهقين والأطفال للإباحية في عمر مبكر هذا يسهم حقيقة بأنه يجعلهم يتعرضون للإدمان. يعني المشاهدة الأولى كفيلة إنه تخليهم يشاهدوا الإباحية مرة ومرة ومرة ومرة. هاي خطيرة جدا حقيقة يعني.
0: طيب.
1: فلما نتكلم إحنا عن إدمان الإباحية نتكلم عن هذا السلوك الاعتمادي. ليش اعتمادي؟ لأنه بصير ما بيقدر عنا يشعر بالراحة إلا إذا شاف.
0: في رغبة قهرية.
1: نعم هو فعل قهري. فعل قهري ليه؟ لأنه هو عبارة عن يعني بنحكي إحنا كيف نحكي إحنا دائرة المكافأة في الدماغ. دائرة المكافأة اللي هي لما يعني مثلا دائرة المكافأة اللي هي لما يكون في عنا توقع مكافأة من سلوك معين وفعليا إنه بتتم هاي المكافأة. يعني على سبيل المثال مجرد ما نتعرض للإباحية شعر عنا بنحكي إحنا بمتعة أو بشيء معين عنا. وطبعا هي مرتبطة الإدمان الإباحية عنا بإدمان العادة السرية. فبيشعر عنا بمتعة بعديها مجرد ما يتعرض لأي محفز مشابه تلقائيا بده يعاود يعيد الكرة لأنه رح يشعر بالمكافأة.
0: بده يكرر الشعور الزائف اللي شعر فيه.
1: بالضبط. طيب. وأحسنت بتعبير الشعور الزائف لأنه هذا قالوا عنه شعور الزائف بالذات لما كانوا بيخاطبوا الأطفال في توعيتهم. نعم.
0: في إحصائيات عالمية في جهات بتصدر أرقام.
1: طبعا في جهات كثيرة جدا على فكرة. يعني الوعي العالمي يعني العالم الغربي دق ناقوس الخطر في هذا
0: العالم
1: الغربي دق ناقوس الخطر بوقت مبكر جدا لهذا الأمر وقالوا إنه الإباحية لا تهدد الأخلاق فحسب ولا تهدد الدين فحسب وإنما تهدد الإنسان.

0: تهدد وجوده، تهدد الجانب النفسي فيه والجانب العقلي فيه والجانب الاجتماعي فيه والجانب العلائقي فيه، تهدد المجتمعات بشكل كبير جدا. الإباحية طبعا لما حكوا عنها إن هي قالوا عنها أزمة صحية عامة، لذلك في عنا مبادرات كثيرة في العالم fighting the new drug، محاربة المخدر الجديد. أهلا بحكي هاي المواقع شو حكت عن الأرقام. قالوا مثلا في دراسة هم بدرسوا المواقع الإباحية ب 2016 يعني قبل 10 سنوات تقريبا، تخيل إنه كانت تقريبا كل 39 دقيقة ينتج فيلم إباحي على سبيل المثال، ينتج فيلم إباحي كل ثانية. هذه الدراسة في 2006 قبل شيوع الانترنت لسه أنا في بلادنا، قبل شيوع الهواتف الذكية في بلاد العربية. في 2006 وجدوا أنه تقريبا كل ثانية في 30 ألف شخص بيشاهدوا الإباحية في ذلك الوقت،
1: في الثانية.
0: فما بالكم الآن بعد ما أنه يعني الهواتف الذكية صارت بإيد الكبير والصغير، وأي إنسان ممكن يعني يطالب، يعني أي طفل بيقول لك أنا بدي يكون عندي تاب أو بدي يكون عندي جهاز أو ما شابه. نعم، في دراسة عربية فريق واعي عمل دراسة عربية، وهي أول دراسة عربية مسحية لقياس إن بدا شيوع الإباحية. جابوا عينة عشوائية، هاي العينة العشوائية تقريبا كانت 15,027 شخص بطريقة عشوائية، يعني هم مش عارفين إحنا هم عندهم إدمان إباحية أو ما شابه. فوجدوا إنه تقريبا 89% من العينة يشاهدون الإباحية. 89% من العينة يشاهدون الإباحية
1: كبارا وصغارا،
0: وطبعا بالنسبة للنسب تقريبا ما بين عندنا 10، طبعا هدول اللي شاهدوا الإباحية 90% أو 89% اللي شاهدوا الإباحية أو بيشاهدوا الإباحية من العينة إمتى شافوها لأول مرة؟ في عندنا من 10 إلى 15 سنة، هذا العمر تقريبا نسبتهم 41%. من 16 سنة إلى 20 سنة كانت نسبتهم 43% من اللي شاهدوا الإباحية. فصراحة يعني هذا يعني بنحكي يؤكد الدراسات الغربية اللي بتحكي تقريبا 90% من اللي شاهدوا الإباحية شاهدوها بمرحلة المراهقة من 12 سنة إلى 17 سنة.
1: طيب دكتورة، من خلال خبرتك الواسعة يعني مع هذا الموضوع، يبدو أنك أنت ومجموعة واعي، فريق واعي شغالين كويس فيه.
0: والله هم شغالين بشكل كبير جدا جدا
1: ما شاء الله. طيب
0: يعني عميق جدا، ولهم كان أثر كبير في نشر الوعي حقيقة عن
1: احنا مشكورهم صحيح ومنحييهم يعني على هاي الجهود المبذولة. ايش في حوادث او قصص معينة يعني نوصلها للمجتمع وفيها العبرة للأبناء؟
0: قصص كثيرة ومؤلمة حقيقة، وهي تشير لمدى خطورة الأمر، وهذا يمكن اللي بيخلينا فعليا انه بدنا نحاول يعني نبث الوعي باكبر قدر ممكن.
1: نعم.
0: من الجهد يعني مثلا يمكن اول قصة كانت تعرضت لها اول ما بلشت بدي انا يعني اوعي الناس بهذا الموضوع في 2019 لما صبية 15 سنة عمرها بتحكي إنها أدمنت هذه المواقع. وتخيل يعني يمكن الشيء الغريب العجيب إنه كان الدافع إلها أنها تبحث عن الإباحية وتدمن عليها مقاطع توم وجيري. لما كانت لما كانت القطة البيضة يتنافسوا عليها القط توم والقط الأسود، وكيف إنه توم كيف كان يقبل إيد القطة البيضة، فكانت تحكي كنت أشعر بشعور يعني يعني أطمح لي تكراره مع الوقت. فصرت أبحث على الإنترنت على أي مقطع يعطيني نفس الشعور، ومن هون دخلت عنا على المواقع الإباحية.
1: أدمنت؟
0: كيف؟
1: أدمنت على
0: أدمنت تحكي هي أنا يعني هي لا تستطيع، يعني هي فاقد السيطرة على نفسها، يعني تحكي كل ما بدي أبطل لأنه حرام ولأنه ما بصير. وعلى فكرة موضوع الخزي والعار والخجل عالميا موجود لكل اللي بيشاهدوا الإباحية. يعني لو تابعنا الأفلام والمقاطع اللي بتحكي عن الناس اللي تعافوا من الإباحية، بذكروا الغربيين ها بيحكوا عن موضوع إنه بعد ما إنه يمشي بدورة الإدمان الإباحية إنه والله إنه يتعرض لمحفز يقاوم الفكرة يستسلم إلها، بعد ما يستسلم إلها ويشوف الإباحية شعور الخزي والعار عنده كبير جدا. سبحان الله عالميا هذه الدورة موجودة في كل أدبهم، يعني اللي كتبوه عن الإدمان الإباحية موجود. يعني هي كانت تحاول لكنها لا تستطيع أنها تمتنع. واحدة من القصص كانت صبية سبحان الله يعني هي اكتشفت أن أبوها مدمن إباحية، وكانت تخاطبني على اساس انه يعني كيف تخلص من هاي الفكره المؤذيه انها يعني انها كثير تشعر بالعار من ابوها. فبعد فتره وجلسات متعدده هيك واللي هي بتحكي لي انه انا بدي احكي لك شغله يعني اني انا وقعت في فخ هذا الادمان. وصارت الموضوع انها هي نفسها يعني هي كانت اخفت عني هذا الموضوع، كانت بدها هي جلسات نفسيه على اساس انها
1: والدها
0: عندها صدمه يعني من الموضوع. واذا بالموضوع لا متطور فيما بعد انها هي كمان ادمنت الاباحيه.
1: ساعدتوهم
0: طبعا قدمت انا مشوره للعلاج المعرفي السلوكي، برنامج علاجي يعني بده يكون في متابعه
1: حقيقيه. تقبلوا الاب؟ تقبل
0: الاب رافض العلاج انه بيحكي انه ما عنده مشكله
1: هو
0: يعني
1: هو
0: البنت
1: هو
0: لانه هو
1: مش معترف اصلا.
0: لا هو مش معترف، واضافه مش انه بس مش معترف، البنت لجأت إلي عشان الصدمه ماشي. الاب ما بيعرف انها لجأت إلي عشان الصدمه، فالعلاج مش له هو لها هي. ومع الوقت اظهرت انها هي في عندها هاي المشكله ووضع لها برنامج يعني الحمد لله رب العالمين. على موضوع
1: حكيتي في ام كنت بدك تحكي
0: بحكي عن الام. انا الان الام اللي اجت لعندي بتحكي لي انه طبعا كانت منهاره جدا جدا، هي مضطره انها تشتغل وتروح على دوامها، بناتها اولادها صباحي مسائي، فبنتها الكبيره عمرها 11 سنه، فكانت تحط عندها التلفون عشان تدير بالها على اخوتها وتتامن انهم يطلعوا على المدرسه في المساء اثناء غياب امهم. فبتحكي انا بقلب بالتلفون فاكتشفت انه بنتي عم بتشاهد مقاطع اباحيه، فانا بسالها يعني قد ايه بتشوف يعني متاكده انه فيلم اباحي او مقطع اباحي؟ قالت لي متاكده. طب قد ايه بتشوف؟ تحكي تقريبا في اليوم الواحد 7 مقاطع اباحيه قبل ما تطلع على المدرسه. فكان يعني
1: شافت من خلال الهاتف
0: نعم وسجل وتابعت وشافت، فكانت منهاره جدا حقيقه في هذا.
1: فاصل قصير ثم نعود.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: اخوان ورحب بكم مجددا اعزائي المتابعين في انتاج و
1: هذا يمكن بخلينا فعليا يعني انه موضوع الهواتف الذكيه وتكون بين ايدين الاولاد وتكون موجوده والاجهزه الالكترونيه وعدم متابعه البرامج وعدم متابعه المحتوى، لانه لما بنيجي نعرف الاباحيه ونحكي شو الاباحيه شو بيحكوا عنها. الاباحيه مش بس انه والله الفعل الصريح، مش في الفعل الاباحي الصريح، وانما ايضا هنالك ممكن نحكي عنها اباحيه حتى في الايحاءات، وهذا كلام موجود في كتبهم موجود في الادب الغربي. يعني لما يتكلم عن الاباحيه بيقول لك انه المسلسلات اللي فيها دلالات وايحاءات،
0: المشكله اذا تفضلتي توم وجيري،
1: نعم الاغاني اللي فيها تكشف وتعري وبعض الكلمات اللي ممكن تكون فيها فاحشه، بنحكي احنا ايحاءات غير مباشره للجنس، هذه بحد ذاتها بسموها اباحيه.
0: في قصص او حوادث عفوا بتوصل انها تفسد الرابطه الزوجيه وتنهي.
1: انا غالب الاستشارات الزواجيه اللي بتوصلني، يعني اذا بدي اقول لك 90% منها سببها الاباحيه. في كثير منها بيكونوا جايين عشان فساد العلاقه اللي بين الزوجين، فلما ببلش عندنا موضوع جمع البيانات حول العلاقه بينهم وليش وكيف والى اخره، بنوصل لنقطه طب بيقعد على التلفون، بيقعد، طب انت انتبهتي انه مثلا انت بتفرج على مقاطع، فهي على طول بتبلش تحكي هو بتفرج.
0: حكيتي يعني لي عن الانفصال من عمله.
1: نعم، هاي واحدة من القصص حقيقة اللي كانت جاية منهارة، يعني على سوء خلق زوجها معها، قسوته عليها، طلباته الغريبة العجيبة اللي بطلبها منها، طلبات في العلاقة الزوجية طبعا، لأنه هاي من مدارها على العلاقة الزوجية، إنهم بكون عندهم مطالب عندنا غير اعتيادية وغير طبيعية. فالمهم فأنا سألتها، وبنفصل من شغله كتير، فيش استقرار مادي، فبقولها أنا طب ليه أنت يعني عن الموضوع يعني. فالمهم اللي هي بتحكي لي إنه مشاكل متعددة، فسألتها بقولها طب يقعد زوجك على التلفون؟ قالت لي طب ممكن أنت انتبهت إنه بتفرج على مقاطع أو ما شابه؟ قالت لي طبعا كتير. فالآن أس المشكلة والمشكلة المحورية لكل مشاكلهم حقيقة عندنا اللي هي عندنا الإباحية،
0: إدمان الإباحية.
1: ليه؟ لإنه العلماء والباحثين أكدوا على أنه هنالك تراجع أكاديمي ومهني واجتماعي عند مدمني الإباحية.
0: بس معلش دكتورة تسمحي لي، بتوصل أنه ينفصل من عمله؟
1: فيليب زيمباردو واحد من علماء النفس، له على تيدكس حلقة كتير مشهورة اسمها زوال الرجال، هو بيناقش فيها أعماله البحثية اللي عملها على تخلي الرجال عن مهامهم، تخليهم عن تحمل المسؤولية، تراجعهم المهني. فعمل دراسات وأبحاث وجد فيها أنه الإناث يتفوقن على الرجال في كثير من الأعمال، أكثر جدية، أكثر التزام، الرجال أكثر عزوف عن الزواج، وإذا كان عندهم زواج أكثر أو أقل قدرة على تحمل المسؤولية أو ما شابه. ولما يعني دخل في الدراسة بعمق وجد أنه أهم الأسباب الدالة على التي تسبب عنا نحكي إحنا التراجع المهني والتراجع الأكاديمي والتراجع الاجتماعي هو إدمان المواقع الإباحية وإدمان عنا الإلكترونيات والألعاب الإلكترونية.
0: طب الآن يعني ممكن ظل معي دقيقتين أو ثلاث دقائق، صحيح بدي أستثمرهم لأنه ما شاء الله يعني بنك معلومات أنت في
1: الموضوع هو كبير
0: صحيح. كبير جدا. التعافي منه مشان احنا يعني احنا بنحكي عن الداء لكن ممكن الناس بيستنوا الدواء، هل التعافي منه صعب ام سهل لكل الان الناس بسمعنا؟ وكشف الذات مش سهل، مش راح يحكي معنا الان واحد على الهواء من اللي بيسمعونا ويحكي والله انا عندي ادمان اباحي وعالجوني،
1: لكن
0: التعافي منه هل هو سهل ام صعب؟ شو في امل؟
1: شوف يعني هو اي طريق تعافي مش سهل، يعني هنحكي مثلا عن مستوى حدا بده ينزل وزنه، يعني بده ياخذ خطوات عمليه وبده في عنده إدمان مثلاً، إدمان بنحكي إحنا
0: المواقع الإباحية،
1: يعني اللي بدهم يعملوا مثلاً
0: أنظمة غذائية،
1: وعند إدمان الأكل مثلاً، ماشي؟ طيب ففي جهد بده يبذله،
0: هذا إدمان صعب ترى.
1: ففي جهد بده يبذله، ليه؟ لأن هنالك مسارات عصبية تتشكل في الدماغ. في التعافي شو اللي بدنا نعمله إحنا؟ في التعافي بدنا نتجاهل المسارات العصبية اللي لها علاقة بالإدمان ونبني على مسارات عصبية جديدة. هذا الأمر بيتطلب بالشخص اللي بده يتعافى إنه بده يبذل بذل الجهد، أهم نقطة إنه ينوي لله عز وجل ويتوجه لرب العالمين، أهم نقطة إنه يكون فاهم إنه هو عنده إدمان، أهم نقطة إنه يعرف في عنا أعراض انسحابية للعلاج،
0: أعراض
1: انسحابية وصعبة جدا لدرجة إنه فيه بصير انتكاسات حقيقة، وبده يكون في عنده جلد، وبده يكون في عنده يعني نحكي إحنا المثابرة، وبده يكون في معاه شريك يساعده. نعم،
0: بس البوح مش سهل،
1: بده يكون شريك آمن. شريك آمن. في على موضوع البوح إنه مش سهل، في بعض المواقع زي كوفيدنت آيز شو بسووا، بيعملوا إنه في عنا شريك المساءلة، إنه لازم يكون في حدا شريك أمين يساعده في إنه فعلين يتجنب المواقع الإباحية، من خلال عنا وصول رسالة للشريك إنه والله عم بيحاول.
0: في استفسار على السريع.
1: نعم.
0: مظل معنا أقل ممكن. عفوا يعني في أسئلة ترى أحيانا والله محرجة، لكن كبار وصغار وشيوخ ورجال ونساء وأطفال ولا في فئة عمرية أكثر؟
1: لا هو للأسف الشديد الأمر مستشري بين جميع الفئات، يعني ما نحكي إنه والله الكبار مثلا مش ممكن يصير عندهم إدمان، لا أنا بعرف حالات يعني بعد أن شاب ووصل من العمر ما وصل امتلك هاتفا ذكيا ومع التقاعد والجلوس في البيت وكذا وإذا به ينخرط
0: في حالات
1: إدمان. نعم في حالات، بس بتضلها نسبتهم قليلة. النساء أقل من الرجال، لكن في نسبة المراهقين والأطفال هم أكبر نسبة،
0: هو هذول صغار وبيفرجوا بعض.
1: هلأ في شغلة بالنسبة للتعافي، إنه كل ما كان الإدمان في وقت متأخر بكون التعافي منه أسهل بكثير. الإدمان هي الخطوة.
0: قصدك الاكتشاف المبكر أفضل؟
1: لا، اللي أدمن بعد المراهقة.
0: نعم، مش اللي كبرت معه.
1: لا لا لا لا.
0: القصة.
1: لكن والله اللي بدأ يشاهد الإباحية هنا في عمر مبكر طفولة أو المراهقة وبعديها استمر معه العلاج حيكون أصعب. ليه؟ لأنه زي ما حكينا مرونة الدماغ بتخلي المسار العصبي قوي جدا، بيكون مش سهل إنه فعليا إنه يعني يتخلص من الإدمان، لكنه يعني مع الإرادة بصير يعني. طيب. أندرو مش الواحد من طبعا هذا من له كتاب فيما يتعلق شون راسل له كتاب فيما يتعلق بالتعافي من الإباحية، بيحكي إنه كيف اكتشف إنه بعمر 23 سنة إنه هو إنسان عنده عجز جنسي كبير جدا وهو يطمح أن يكون عنده أطفال وبيت وأولاد، فبلش هو يعني يبحث عن يعني عن طرق للعلاج. فهو بحكي أنه لما أدمن في عمر مبكر، فالأمر أخذ منه وقت طويل حتى أنه فعليا أنه قدر يتعافى وقدم تجربته للناس.
0: إذن لا حياء بالعلم، بتسبب عجز جنسي ومرتبطة بعادات وإدمان
1: طبعاً
0: آخر.
1: طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا بلا شك. هو مش بس عجز جنسي، يعني كل الاضطرابات الجنسية واردة عند مدمن الإباحية، لذلك علاقته تضطرب مع زوجته. يعني كثير من المشكلات الزواجية الناشئة من إدمان الإباحية فعليا عندهم مشكلات شديدة، يعني مشكلات متعددة مش مشكلة واحدة.
0: نعم. أشكرك. طيب الأخ موسى القيسي، يا ريت لو يتم رقابة كذلك على الشباب في الشوارع وما يتم. طب يمكن موضوع آخر إن شاء الله منغطيه بحلقة أخي موسى، خاصة سهرات الشباب للفجر. أيضا هيام العبادي، تحملني أنا استواني، هيام العبادي بتعتبر أنه الموضوع له ارتباط بالمتدين ولا مش المتدين؟
1: لا.
0: لأن الوازع الديني مهم،
1: الوازع الديني كتير مهم ورادع كتير مهم.
0: بنص دقيقة.
1: لكن طبيعة الإباحية بحد ذاتها تؤثر في دماغ المتلقي، بالذات إذا كان طفل أو مراهق. ممكن يكون طفل مراهق جاي من بيئة كتير كويسة، هو مجرد التعرض بحد ذاته يؤذيه.
0: كل الشكر إليك دكتورة صالحة خطاب المستشارة الأسرية، ونشكر فريق واعي ما شاء الله على هالكوادر
1: هم بذلوا جهد رائع.
0: كل الشكر إليك.
1: أحمد رب العالمين على إن الواحد تعرف عليه.
0: أنا بشكر زملائي أيضا اللي كانوا معنا اليوم بالاستوديو، أنس عربد وعبد الرحمن أبو رياش ويزيد عويضة. دائما نقول الحمد لله الذي أحل الطيبات وحرم الخبائث. هذه تحية مني أنا محدثكم أنس الطنطاوي، إلى اللقاء.
2: أنت أدوى. أنت أقوى مع أنس الطنطاوي.

0: الطائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: نعنش
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21 ألف مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
4: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
5: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
6: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 0797-49-8000.
8: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب145 دينار. بس ب145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أحلى حياة في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي والمباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما،
1: الله يكرمك.
2: بارك الله فيك.
1: تفضل سيد الله يبارك.
2: نعم الافتتاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات، من تتابعننا إن في بلدنا الطيب هذا أو حيثما تتابعوننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسعدنا ويسر قلوبنا وأرواحنا ونفوسنا أن نتذاكر القرآن وأن نكون على مائدة ومأدبة القرآن الذي جعله الله روحا للروح. الروح تحتاج إلى روح، أوحينا إليك روحا من أمرنا، إذن هذه الروح تحتاج إلى روح.
1: صحيح.
2: ولذلك من ترك القرآن روحه تضمر ويصبح يعني أقرب إلى شيء آخر. على كل حال، الرحمن، أردت أن نوقف عند هذه السورة المباركة والتي على كل قلب وكل لسان، يعني الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ما الملاحظة؟ الملاحظة أنه جعل الخلق بين تعليمين. الرحمن خلق الإنسان، كنا نتوقع هكذا، بعد ما خلق الإنسان علمه القرآن، وبعد ما علمه القرآن علمه البيان، أو العكس يعني. لا، ترتيب الله هو الترتيب. الرحمن من أجل أن يعلم القرآن خلق الإنسان.
1: يا سلام يا سلام.
2: وبعد ما خلق الإنسان علمه البيان.
1: يا إذن سلام.
2: إذن حدد الغاية والهدف قبل ما يذكر الخلق. الرحمن علم القرآن، بعد ما علم القرآن خلق الإنسان، إذن جعل التعليم كأنه الغاية وهو الهدف الأساسي أن يتعلم الإنسان. ولذلك أطفالنا كان ينبغي أن نعلمهم القرآن منذ ما يقولونه بالإنجليزي very beginning، البداية المبكرة جدا. أنا كانوا يحملون المصحف معنا من الابتدائي حتى نقرأ القرآن من الابتدائي. بعدين الخلاصة، إذن الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. نحن بين تعليمين. لاحظ أنه جعل الخلق بين تعليمين مثل ما قلنا، الإنسان قبل المنهج أم المنهج قبل الإنسان؟
1: جميل.
2: كلمة الله هي الفيصل، المنهج أول.
1: المنهج علم القرآن،
2: يعني البشر موجودة لكن القرآن سبق، يعني قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام ينبأ عليه أزكى الصلوات نزل القرآن مع جبريل على قلب النبي، ثم النبي بلغ صلى الله عليه وسلم. إذا المنهج أولا.
1: نعم.
2: بعدين جاء الجمهور وانضم إليه.
1: جميل.
2: واحدا واحدا.
1: جميل.
2: المنهج أولا، الإنسان قبل المنهج في الوجود. نعم، البشر موجودة، قريش موجودة، الناس موجودة، الصديق موجود، الأمة موجودة، لكن ما كانش المنهج موجود.
1: جميل.
2: فجمعهم على المنهج فصاروا أمة، ما كانوا أمة إلا بالقرآن الكريم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس. طبعا كنا موجودين، كنا بلا هدف، بلا غاية، بلا راية، بلا وجهة، بلا مستقبل، بلا نظرة بعيدة، كنا وجودا كالعدم وعدم كالوجود. نعم. للأسف.
1: والقرآن دكتور أشار إلى ذلك، يعني حينما قالوا ما يستوي الأحياء ولا الأموات،
2: أو
1: يعني
2: من كان ميتا
1: فأحيينا
2: وجعلنا
1: له نورا يمشي به في الناس.
2: نعم. اللي هو أمة العرب.
1: نعم.
2: يعني.
1: نعم.
2: أمة الإسلام. إذن الإنسان قبل المنهج أو المنهج قبل الإنسان، كلمة الله الفيصل جعل المنهج من قبل، أما وإنه قد قدم المنهج فليقدم ما قدم الله سبحانه. جميل. وليس هذا تهميشا للإنسان بل مجرد ترتيب
1: أولويات.
2: الأولويات. نعم. فتح الله عليك. نعم. إذن بدنا نتكلم الآن إخواني عن النسق ما بين سورة وسورة. هذا القرآن مبني على التناسق وليس التنافر مع هذا الله. والترابط والتواثق حبل المتين ما بين السورة والسورة، بين الآية والآية. شوف، سورة القمر والرحمن متتاليتان، وما جعلتا كذلك إلا لمناسبات وروابط عدة. أولا فاصلة الأولى أي سورة الرحمن فاصلة الراء، وحرف الراء الحرف الأظهر في اسم الرحمن، الرحمن علم القرآن إلى آخره. طيب والقمر حرف الراء، يعني كأنه يجمعهم ما بين السورتين، هذا جامع. عدد آيات سورة القمر 55، ترتيب سورة الرحمن بالرقم 55، يعني هذا رابط رقمي بسيط مش مشكلة. ختام سورة القمر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن.
1: الرحمن، يا سلام
2: إخواني. هذا القرآن، هذا القرآن يا أيها الذين أضاعوا الصوت،
1: الصوت يا شباب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تمام. الآن برجع سيد.
2: مش أنا اللي أضعت الصوت.
1: لا الصوت واضح سيدي. الصوت واضح.
2: التكنولوجيا.
1: لا الجمهور سامعين سيدي.
2: حاضر يا رئيس.
1: الجمهور يسمع.
2: إذن ختام سورة القمر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أنا أكلم نفسي ما ينفعش. على كل حال بارك الله فيك. حلت المشكلة، كان وصلا وانفصلت ثم اتصلت. المهم، ثم جاء اسم ذكر اسم المليك المقتدر سبحانه في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم جاء اسم المليك المقتدر سبحانه
1: الرحمن.
2: وكثيرا ما يقرأها القراء متصلة.
1: نعم صحيح.
2: عند مليك مقتدر الرحمن كثيرا. صحيح. دلالة على أنها مترابطة، متواثقة. نعم. متناسقة، متعانقة إلى آخره. إذن وكثيرا ما تقرأ على أنها متصلة وكانها استمرار لأختها. تكرر في سورة القمر تكذيب الأقوام وإليك البيان، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، آية رقم 3. كذبت قبلهم قوم نوح، آية 9. كذبت عاد، كذبت ثمود، كذبت قوم لوط، كذبوا بآياتنا. نعم. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وتكررت فاصلة تكذبان 26 مرة.
1: صحيح. إذن في الرحمن
2: كذبت تكذيب قاسم ما بين. نعم. السورتين، يعني تفنيد تكذيبهم ورد على تكذيبهم. تكررت فاصلة تكذبان 26 مرة، فهذا نسق آخر ما بين سورة الرحمن وسورة
1: القمر.
2: وما أشبه ختام السورتين، ختام سورة القمر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا ختام سورة القمر. ختام سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. عدد كلمات الختام في سورة القمر 6 كلمات، وعدد كلمات آية الختام في سورة الرحمن 6 كلمات.
1: يا الله، سبحان الله.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام 6 كلمات، في مقعد صدق عند مليك مقتدر 6 كلمات. هذه يعني بعض اللفتات ما بين سورة القمر والرحمن. وقفة الظلال بيقول هذه السورة المكية ذات نسق خاص ملحوظ، إنها إعلان عام في ساحة الوجود الكبير، وإعلام بآلاء الله الباهرة الظاهرة في جميل صنعه وإبداع خلقه وفي فيض نعمائه. إخواني، أزعم أنه ما كتب في التفسير مثل الظلال. إياكم ومن ينفرون الظلال ظلال. لا يا أخ العرب، الظلال ظلال، بس احكوا عربي أول بعدين متفهم، لكن تحكي فرنجي الظلال ظلال. لا أي لا، أزعم من فضل حقارين التفاسير، والله ما رأيت أجمل من صاحب الظلال. يعني ها كان يكتب من روحه، من قلبه، من عقله، من دمه، من نفسه. وقلت لكم اللي يعني وإحنا طلاب في الأزهر اللي كان يعذب سيد قطب، قال لي يا أستاذ أيوة، أقول عنده كلام يبدو، أنا اللي كنت بعذب سيد قطب وأنا اللي طلعت له كل ما كتب. قلت بارك الله فيك، خرجت لنا كنز كان يمكن أن يعدم، يمزق ويرمى، فبارك الله بك وجزاك خير. شوف يعني من كان يعذبه هو الذي أنقذ ثروته.
1: سبحان
2: شوف
1: الله.
2: ربك لما يسخر للناس من الناس إلى الناس، هذا السجان والمعذب لسيد الله سخره، رق القلب فأخرج هذا النتاج الجواهر. ما كتب مثل الظلال، لا والله، لأن كتب من الروح، كتب من القلب، من العقل، من الذوق، فأنتج هذا هذه الجواهر. أي والله مش عم نعمل دعاية مع هذا الله. إذن كلام طويل يرجع إلى الظلال، بلاش نستكثر من الكلام، لا أريد أقرأ يطول الكلام. طيب. أكتفي بهذا القدر
1: إن شاء الله، نواصل بعد الفاصل. بعد الفاصل إن شاء الله. الله يكرمك دكتورنا. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل قصير نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: لما بتسمع كلمة ترويحة

0: خلص بس مع ترويحتنا المتعه بتبدا.
1: روح على قلبك ساعه واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحه من الاحد للخميس الساعه 4 العصر معي انا محمد ابو حلقه.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-2020 كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل،
1: وحياك دائما،
0: أكرمك الله. نواصل في التفسير أم لديكم شيء تريد؟
1: والله كثير، لكن ابن قلنا يعني يمكن أن يقرأ الظلال باختصار بقوله إعلان في ساحة الوجود الكبير.
0: نعم،
1: يعني بتكلم عن الكون بفسحته الكبيرة، وإعلام بآلاء الله الباهرة الظاهرة في جميل صنعه وإبداء خلقه وفي فيض نعمائه وتدبيره للوجود وما فيه وتوجيه الخلائق كلها إلى وجهه الكريم في إشهاد عام للوجود كله على الثقلين الإنس والجن المخاطبين بالسورة على السواء في ساحة الوجود. على كل حال
0: جميل، لدي اتصالان دكتور، بدي أخذهم بعد إذنك ثم نواصل. مع الأخ عمر أبو زيتون، تفضل يا شيخ عمر.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيكم العافية مشايخنا الحبايب،
0: عافاكم الله يا مرحبا.
2: ورحم الله صاحب الظلال.
0: آمين.
1: أي والله يا أخي أزعم أنه ما كتب مثله في القرن العشرين ولا في السابق. فتوح يعلم الله، وأن يكتب وهو تحت التعذيب، هذا كمان شيء عجيب. الكلاصة تفضل كمل.
0: تفضل يا سيد
2: دكتور. سؤالي، أنت تفضلت يعني بداية بحديثك أنه الرحمن علم القرآن، يعني أو شيء ربنا عز وجل علم القرآن ثم خلق الإنسان الشيخ.
0: نعم.
1: أي نعم.
2: يعني شوف، هل معنى ذلك بأن القرآن خلق قبل الإنسان؟
1: شوف أخي الكريم، هو الرحمن من أجل أن يعلم القرآن خلق الإنسان، يعني كأنه تعليم القرآن من قبل الخلق يكون معد لهذا. الرحمن من أجل أن يعلم القرآن خلق الإنسان. لو خلق الإنسان بلا هدف أن يتعلم القرآن ما أضفنا الوجود شيئا، لكن من أجل أن يتعلم الإنسان القرآن بدأ القرآن بالغاية وبالهدف وبالرؤية المستقبلية. الرحمن الهدف والغاية علم القرآن.
0: جميل.
1: لأنه علم القرآن خلق الإنسان.
0: عندك كان إضافة معينة يا أخ عمر؟
2: بس وضحها دكتور. أنا كنت أقول يعني بما أنه علم القرآن قبل خلق الإنسان، لمن علمه؟
1: يعني الهدف،
0: لا هو الهدف والغاية. ثم حتى الإنسان فينا دكتور، إذا كان يعني متزوج جديدا وبده يبني أسرة، أن تكون خطته قبل أن يأتي أبنائه أن يعلمهم القرآن، يعني هذا يعني كمنهجية. جميل، شكرا أخي عمر، الله يكرمك بارك الله فيك. لأنه مع اتصالات معلش أعذرني. مع الأخت عهود، تفضلي يا عهود.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: نعم. دكتور أحمد نوفل يعطيك العافية.
1: يا الله يحييكم.
3: دكتور عندي سؤالين بخصوص بنو إسرائيل واليهود. السؤال الأول،

0: في كتاب للدكتور منصور عبد الحكيم مذكور فيه انه تفسير سورة الإسراء لتسجدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرة. كان القصد فيها السبي البابي الأول والثاني والعبادة لنا أولي بأس شديد. كان القصد فيها نبوخذ نصر الله أعلم يعني مو هيك مكتوب بالكتاب.
1: طيب
0: طبعاً هاي آراء لكن أنا يعني حاب أسمع رأي الشيخ دكتور أحمد نوفل. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني إنه صفات بنو إسرائيل المذكورة في القرآن إنه كانوا هم قتلة الأنبياء وكان يعني يبعث لهم الكثير من الأنبياء والرسل ومع ذلك كانوا كثير يكذبوهم وكانوا يعني يقتلوهم ويسبب لهم أذية كبيرة. هلا احنا عارفين انه اليهود حاليا موجودين مش من بنو اسرائيل يعني يمكن اللي ضلوا في العالم 10% واقل. انا بحكي اللي قراته
1: نعم.
0: لكن الموجودين حاليا حتى الصفات تبعيتهم يعني برضه تنطبق عليها الصفات اللي بيحكي عنها التاريخ عن بنو اسرائيل.
1: نعم.
0: انا صار في عندي لبس في الموضوع يعني ماشي انا عارف انه بنو اسرائيل اللي بعث لهم سيدنا موسى مش هم يهود الحاليين هذا اكيد ولم يبقى منهم احد او نسبه قليله جدا. فبس حاب انه يعني اذا ممكن توضح لنا هاي النقطه.
1: تمام
0: يعطيكم العافيه.
1: تسمعين الجواب ان شاء الله اخت عهود. كان في ابو طارق ذهب ابو طارق. طيب الأخت عهود دكتور كان لديها سؤالان. السؤال الأول تتكلم عن كتاب قرأته يفرق بين بني إسرائيل وبين اليهود الحاليين وفي معرض هذا التفريق تكلم عن تفسير سورة الإسراء. فبتقول هي في تفسير سورة الإسراء أنه لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرة. هذا الكتاب يعني استشهد بما استشهد به بعض المفسرين القدامى أنه الإفساد الأول نبوخذ نصر وما إلى ذلك. فبالتالي هي تريد أن تسمع رأيك في هذا الجانب أولا.
2: لا إحنا القرآن بتكلم عن أمتنا وأمة هؤلاء في الصراع الحضاري والوجودي.
1: نعم
2: الكلام كله عنا.
1: نعم
2: نحن لتفسدن في الأرض مرتين.
1: إحنا اللي راح نفسد.
2: نبوخذ نصر. إحنا نتكلم عنا.
1: عنا إحنا اللي نفسد ولا سيقع علينا الإفساد.
2: هم علينا.
1: أيوة تمام حتى يفهم الكلام.
2: المرة الأولى يعني حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. نعم.
2: والثانية النكد اللي إحنا فيه. مئة سنة حاربونا في البداية من أول الدعوة.
1: نعم.
2: مرتين. مرة على عهد البعثة والنبي الكريم.
1: نعم.
2: موجود من نوره من الوجود وهم يحاربونه وتسألهم قريش أهو الرسول؟ لا لا لا لا لا, لا, لا مش هو. وترجع قريش مسرور طلع محمد مش يا أمة العرب إلى متى بدنا نظل نسمع من اليهود على أنه بحكي عن القديمين.
1: نعم
2: طبعا.
1: نعم أكيد.
2: لا إله إلا الله.
1: طيب سؤالها الآخر بتقول بما أنه حسب ما قرأت في الكتاب أن بني إسرائيل ليسوا هم اليهود الحاليين.
2: ليش التفريق؟ يعني هؤلاء هم امتداد لهم. يعني احنا لسنا العرب اللي كانوا زمان النبي. طب احنا ذرريهم سلالة بعد سلالة بعد سلالة. نقدرش نقول احنا مش منهم.
1: نعم.
2: احنا هون عرب جينا من وين ولا ما نعرف.
1: هي كذا قرأت في الكتاب الذي أشارت إليه فتقول أنهم ليسوا هم لكن صفات بني إسرائيل الواردة في القرآن الكريم تنطبق على صفات اليهود الحاليين.
2: وهذا يؤكد أن الكلام مش صحيح.
1: نعم.
2: احترامنا يعني.
1: نعم.
2: نحترم الرأي ونحترم الشخص اللي عرض الرأي لكن نعم. من حقنا أن نوافق أو نختلف.
1: جميل جميل جميل. طيب بدي أخذ بعض الأسئلة دكتور عبر الفيسبوك.
2: مرحب.
1: بعد إذنك الأخ محمود أبو رجب بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
1: في سورة النور يقول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن
2: من أبصارهن
1: إلى آخر الآية. بعدين بيقول في آخر الآية أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. بده تفسير الجزء الأخير دكتور من الآية اللي هم هو 100% قصده عن التابعين غير أولي الإربة من الرجال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ما المقصود بهذين الصنفين دكتور؟
2: غير أولي الإربة ما عندوش يعني المجال للزواج ولا غيره يعني.
1: نعم.
2: خارج التغطية هذا.
1: نعم.
2: فهذا كان يكون خادما في البيت مثلا مساعدا في
1: وليس الشيء. عنده القدرة أو الرغبة تمام. يعني وبالتالي
2: مؤتمم حيث أنه انعدام القدرة
1: تمام. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء
2: سن 6 و7 و8 بس
1: شو يعني لم يظهروا على عورات النساء؟
2: ما دخلش في مرحلة البلوغ
1: تمام تمام جميل. سؤال الثاني بيقول تفسير قول الله تعالى في سورة فصلت وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى
2: يعني جاءهم الهدى وجاءهم النور وجاءهم البصيرة والبصر
1: اختاروا الضلال
2: ففضلوا الكفر والضلال
1: اللي هو عبر عن القرآن بالعمى
2: أي نعم, نعم على الرؤية المستقيمة الرؤية الحق الرؤية الصحيحة. يعني كثير من الناس لا دينيين قال ما شاء الله ليه يا شاطرين قالوا احنا عملانيين علمانيين من أقبل لكن علماني ايش معنى يعني من العلم ولا من العالم؟ اخواني هذه الفلسفات دعك منها العلم يقودك الى الايمان ما اجمل ما كتب اخونا العلم يدعو للايمان كلام رائع مو النقيض العلم يدعو الى اللا ايمان لا العلم يوجب الإيمان ويفرض الإيمان لأنه هذا العقل مخلوق ليفكر من خلق السماوات من خلق النجوم من خلق الأرض من خلق النظام الشمسي من ألا شيء إذن الله هو الخالق هذا الإله العظيم له منهج أم ليس له منهج يعني في دولة 500 نفر زي الفاتيكان مثلا عندكم دستور قال طبعا عندكم ترتيب النظام قال طبعا 500 نفر انتم قال منازل لابد من طيب من البشر ملايين مئات الملايين أيحتاجون منهج إلهي أو لا يحتاجون
1: أكيد.
2: يحتاجون
1: طبعا.
2: من أحق بوضع المنهج البشر أم رب البشر
1: أكيد الخالق سبحانه وتعالى نعم
2: يعني داش فلسفة مش عم بنعقد ولا بنطول لها منطق بمنتهى البساطة
1: جميل جميل. الأخ خالد بركات يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: السلام.
1: وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة لو سمحت يا دكتور قال الله تعالى قالوا تقاسموا بالله أظن
2: لنبيتنا
1: سألنا السؤال المرة الماضية
2: مش مشكلة
1: لكن خلينا تمام لنبيتنه وأهله ثم لا يقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون
2: ثم لا يقولن
1: ليش محطوطة فتحة ثم لا يقولن هو نسخ من القرآن فتحة لا يقولن لوليه ما شاء لا يقولن المفروض صحيح لأنهم مجموعة
2: نعم. مش واحد حتى
1: صحيح.
2: يقولن
1: صحيح. صحيح هو الجمع لو بعد ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ما قصة هذه الآية الكريمة ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام والتقدير
2: شوف أنت التفكير كيف العقل القاصر يعني إحنا بدنا نقتل هذا الرسول ونقول
1: مين احنا مين
2: ونقول ايه مين مش احنا اللي ذبحناه
1: مين اللي بقول
2: الجاهليون
1: نعم
2: الكافرون بهذا الرسول
1: نعم
2: بدنا نقتله على يد واحد من خارجنا ونقول احنا ما لناش علاقة وصحيح ليس هم اللي خططوا احنا ما شهدنا مهلك وليه ولا جريمة القتل ما عندناش خبرها واحنا بنحكي والله صحيح مستعد نحلف على المصحف لكن عند الله تعالى ما بتغيب قتل الرسول هذا مش يعني مش لعبة
1: وإنا لصادقون يعني بيقولوا إنه إحنا صادقين في هذا
2: يعني جريمة القتل يعني بعتبرها سهلة بس في الكذب قال لا بصيرش عندنا كذبة يعني مين أدخن جريمة قتل الرسول ولا الصدق والكذب شوف كيف المفاهيم المغلوطة والمقلوبة يعني إحنا أهم شيء
1: المصداقية
2: كلام يعني لا إله إلا الله
1: جميل. الأخ روما الخلوي بيقول دكتور بشار الله يكرمكم بس يومين ما بيكفي يا ريت يكون كل يوم عم بحكي عن برنامج يا سيدي هذا من لطفك لكن قليل دائم خير من كثير منقطع فيومين كويس إن شاء الله. الأخ منير أبو ميزر أو أبو ربيع آسف ميزر أبو ربيع الشافعي يقول نفع الله بكم البلاد والعباد دكتورنا الغالي
2: يخاطبك
1: الأخ أبو عبد الرحمن بقول أسعد الله مساء الجميع حياكم الله
2: يحييك.
1: الأخ عمار المجالي أبو تميم بقول السلام عليكم ويسأل بقول للدفن في الليل أو أنه لا يقام بيت عزاء. نسأل في ناس بيحكي أنها سنة، يعني هل صحيح هذا الكلام أنها سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اللي هو عدم الدفن في الليل وعدم إقامة بيت عزاء.
2: لا أذكر الله.
1: نعم.
2: أما إن كان في أثر نلتزم الأثر، أما لا أستطيع أن لم يمر به هذا حكمه يعني مذكورا في كتاب لا يحضرني الآن.
1: لكن هو إجمالا يعني بيوت العزاء دكتور هي يعني أقرب إلى أنها عادات من أنها تشريع أو أنها صحيح. سنة، يعني الناس لا تتعامل معها على أنها سنة، وإنما تتعامل معها على أنها عادات اجتماعية لمواساة أهل الميت يعني. وبالتالي في ناس بتعاملوا مع الموضوع من ناحية أنه شرع، وبالتالي لم يرد إذن يعني مخالف للسنة.
2: لا
1: يعني اللي بيقيم بيت العزاء لا يقيمه على أنه سنة يعني
2: صحيح.
1: وإنما هي يعني عادات وتقاليد إجمالا. قبل أن نأخذ الفاصل الآخر دكتور، نعود إلى التفسير
2: آل عمران.
1: آل عمران الآية 65 دكتور، يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده.
2: يا سلام على القرآن، يا أهل الكتاب، مع أنهم تركوا الكتاب لكن بيظل يتكلم معهم
1: ليذكرهم
2: بهذا الذوق العالي.
1: نعم.
2: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، يعني تحاجون في إيه؟ إن هو لنا
1: يجادلون. نعم، أنهم ينتسبون إليه.
2: أي نعم، إحنا إبراهيم هذا حصتنا يا سيدي. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، يعني كتابكم التوراة وكتابكم الإنجيل جاء من بعد إبراهيم. إذن هذا شيء وهذا شيء، يعني لا تنسبش هذا لهذا، يعني
1: نعم.
2: إبراهيم التوراة والإنجيل ملوش علاقة، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. هم عبثوا بالتوراة والإنجيل ونسبوها إلى إبراهيم. فيعني إبراهيم ما كانتش التوراة على زمانه،
1: على زمانه
2: رقم
1: صحيح.
2: واحد. اثنين، أنتوا اللي أضفتوه هذا الكلام فأصبح يعني منطوقا على لسانه وهو ليس كذلك. يعني القرآن يحاجهم بمنطق بعلم إلى آخره. ما وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون.
1: أنت تفكير
2: قال نعم. أفلا تعلمون.
1: نعم،
2: مجرد العقل
1: بس تشغل مخك يعني. سبحان الله،
2: أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، أنتم عندكم معلومات قد كده
1: حاججتم فيها،
2: بتحاجوا معلومات كبيرة أكبر من مستواكم.
1: نعم.
2: فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ردوا علمكم إلى الله عز وجل، بمعنى أن تقرأ الحق في هذا الكتاب، لا زاد حرف ولا نقص حرف. أما أنتم كتبتوا أشياء تقول لي ها شوف هاي التوراة بتقول إيه، شوف الإنجيل بقول إيه، أنو فيهم الإنجيل؟ في الفاتيكان، فاتيكان بالعربي.
1: نعم.
2: فوق 400 إنجيل.
1: يا الله،
2: فوق 400 إنجيل، أنو فيهم؟ تفضل عاد. إنجيل طبعا، إنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل بولس معروف، لكن 400 من وين؟ هؤلاء تلاميذ المسيح، فهمنا. والأربعمية منين؟ معناها كتبت على أيدي أي ناس يعني، وكل موجود في الفاتيكان.
1: في الفاتيكان نعم.
2: وقد زرنا الفاتيكان يعني أكثر من مرة.
1: جميل.
2: مرتين ثلاثة أربعة، يعني كنت أحب أن أوصل للفاتيكان شوف المظاهر. طبعا كلام نطلع.
1: نعم.
2: عليهم البابا من البلكونة بيرش عليهم بركات خلاصته
1: سيدي،
2: خلينا براحتنا.
1: طيب نواصل بعد فاصل آخر إن شاء الله مستمعينا ومشاهدينا، فاصل آخر نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: الله أكبر، الله أكبر.
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255-99

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 0797-49-8000.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: الغضانف لا تفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
3: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة، أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
4: الله أكبر الله أكبر.
5: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفضل. حياك
1: عفوا. سطرين من الظلال بس اخترتهم. تفضل. يقول إن السورة كلها إعلان عام في ساحة الوجود الكبير.
0: سورة الرحمن.
1: أي نعم. إعلان ينطلق من الملأ الأعلى، الرحمن علم القرآن، فتتجاوب به أرجاء الوجود، ويشهده كل من في الوجود وكل ما في الوجود.
0: يا سلام.
1: كل من
0: وكل ما
1: وكل ما في الوجود، أي العاقل وغير العاقل يشهد أن هذا الكلام كلام الله، قرآن الله.
0: جميل جميل.
1: هذا سطرين والكلام صفحات، لكن نقدرش نتكلم كل شيء.
0: جميل، أكرمك الله دكتور الفاضل. الأخ غسان القاسم أو قاسم يقول: شيخ الحبيب كيف الحال؟
1: الله يحييك. الحمد لله بخير، نحن وياك.
0: بقول: ما رأيك في من يقول كيف أن سلاح المقاومة في غزة حمى أطفال ونساء ورجال غزة؟ ماذا نجيب من يقول هذا الكلام؟ يعني في ناس يتهكمون إنه هذا السلاح، يعني كيف حماهم؟ هاي يعني هاي قتلوا واستشهدوا 70,000 وإلى آخره، كيف هذا السلاح حما؟ ثم يسأل سؤال آخر يطرحه آخرون يبدو في المجالس التي يجلسها، إنه من أتى بالمقاومة من الأساس؟ يعني المقاومة من وين أجت؟
1: إخواني،
0: نعم،
1: المقاومة فرض علينا. الأمة لم تقاوم، يعاب من لم يقاوم ولا يعاب من يقاوم. يعني احنا قلبنا الأمور.
0: نعم.
1: للأسف. يعني طيب الأمة مسترخية.
0: لو لما قال يعني من أين جيء بالمقاومة بالأساس، يعني يبدو دكتور في يعني كلام يتردد في السياسة والإعلام إنه يعني هاي صنيعة وليست يعني مقاومة حقيقية، وإنما يعني جزء من
1: المؤامرة. يا سيدي خلي هالدول الموجودة وجيوشها يعطونا الصورة الحقيقية للمقاومة. فعلا أنا من مشطب غزة بس نشوف ليه البديل الحي والقوي والمؤثر والموجع إسرائيل، والذي قلع هذا السرطان من أرضنا. بنقبل أقدامكم مش أيديكم، بس ورجونا. فتحرك هؤلاء من الأمة، عن الأمة، مش مستوردين من الألمانية،
0: من رحم الشعب يعني هم من.
1: لكن هل أدخلوا الناس في دين الله أفواجا؟ نعم إخواني.
0: طب سلاحهم يعني دمر الأطفال ولا حمى الأطفال؟ هنا هاي الجدلية اللي
1: لا والله حمى الأطفال وأرعبوا الصهاينة. لكن الآن أمريكا مع ألمانيا مع إيطاليا مع فرنسا مع بريطانيا مع غيرهم كله عم بحارب في غزة. وليه العرب ما يمدوا غزة مثل ما يمد بني صهيون العالم الغربي كله؟ ليه؟ إحنا متفرج قاعدين، العالم العربي كله والإسلامي بتفرج. مويه ما بعثوش، طعام ما بعثوش، سلاح ما بعثوش، بس النقد. ولويش فتحتوا لنا هالنار ومش قدموا على ما تشيلهاش؟ مش قد الشيله ما تشيلهاش يا سيدي، ورجونا اللي قد الشيله. بنقول لي غزه انضموا، انضموا ولادكم وبناتكم وقعدوا. جاءت الجيوش فالتزموا حدكم، كنا سكتناهم وقعدناهم. لكن أما وإنه لم يتحرك أحد، إذا جزى الله خيرا من تحرك وحرك الماء الراكد. إخواني كسبنا أولا إسلام ألوف من الأوروبيين، مو زي ما يعني استغفر الله، يعني مش أقول لك تدين متخلف، لا والله جاي تدين بحب مطلق وشديد يبكي بكاء. هذا الزمان احنا ما عدناش نبكي، هذا اللي جاي اسلم امبارح بيبكي لما يسمع القران. فهذا من فضل الله سيتعشق القران تعشقا، لانه اسلم باندفاع طاقته كلها. اخواني هذا مكسب. رقم اثنين احيا القضيه. اخواني طيب الا اقول لي احنا مش في دوله عرفات سالمنا؟ ما احنا مش سياسه، بتكلم بالمنطق الان، لا سياسه ولا غيره. ما موقف الآن السلطة عباس سلطة عرفات اللي راح؟ طيب
0: السلطة الوطنية الفلسطينية
1: جداً كما طيب تسمى الوطنية جدا على رأسي ما موقفهم الآن في في في الضفة الغربية؟ ولا شيء ولا بكشوا ولا بنشوا ولا بهشوا، فقط سلطة وطنية إلى آخره. يا سيدي سلطة وطنية بتعمل ايه؟ عم بيهدوا بيوت، عم بيطحموا بيوت، قلتوا ايه؟ رديتوا ايه؟ ما فيش ولا كلام حتى إخواني. طب في كلام بالحكاش نقول لك إنه يعني قد يتعاونون مع الخلاصة
0: مع أبناء قومهم. المهم سيدي الأخ محمد يوسف بقول السلام عليكم، لماذا يمنع قص الأظافر ليلا وهل هناك دليل أم هذه بدعة؟
1: من قال؟
0: مش عارف خرافات هاي
1: فولكلور شعبي يعني قص الأظافر صبح الساعة 10 الساعة 7:30 يا إخواني يعني ديننا مش بهالمماحكات اللي الثانوية البسيطة هذه. دين واسع من فضل الله من ضيائش.
0: جميل. الأخت صباح عياش الله يجزيك الخير على هذا التعليق، وأسأل الله أن أكون عند حسن الظن. بارك الله فيك، الله يجزيك الخير ويتقبل منا ومنك إن شاء الله. بيسأل اللهم صل على سيدنا محمد، يسأل الأخ ميزر أبو ربيع، ما رأيكم في كتاب القرآن المذهل؟ ما بعرف هل هيك عنوان الكتاب مر عليك؟ القرآن المذهل مر عليك هذا الكتاب دكتور؟ وأنا لم
1: فلا أتكلم عن شيء وعن شيء لم أقرأه ولم يمر بي ولم أمر بي.
0: جميل،
1: فما بتكلمش. الأخ ويبدو من عنوانه أنه يعني مش سوي العنوان القرآن المذهل، يعني هو مثلا يعني إعجاز القرآن
0: ممكن يعني حتى العنوان يعني شوي غريب، لكن على جميع الأحوال طيب الأخوة شوي تحمسوا هيك في التعليقات على موضوع. الأخ محمد يوسف بقول المقاومة وليدة مخاض دام 70 سنة، يعني يعلق
1: النكبة.
0: نعم نعم،
1: مش النكسة
0: 78 سنة،
1: هم سموها يعني النكبة 48 والنكسة 67. نعم، هي نكبة أكبر من النكسة.
0: نعم، نكبات نكبات.
1: فيعني هؤلاء أحيوا فريضة الجهاد إخواني. تسمعوش لكل من ينعق بسلبية وهو بنظر قاعد، وقاعد على كنباية وبشرب أرجيلة وبنظر قاعد. غزة وما سلاحها يعني وما تفعل؟ احنا عندنا الطيران والدبابات والمدفعية، وينها؟ ما شفناهاش. طيب لا الدبابات ولا الطيارات ولا شفنا شيء. هؤلاء بالسلاح لك ليش ينغيروا؟ أرعب المجرمين وأثخنوا فيهم جراحا وقتلا وأسرا، والحمد لله إخواني. والله العالم كله منبهر من غزة.
0: نعم،
1: العالم كله ما عدا العالم العربي طبعا.
0: أختم بهذا السؤال دكتور في آخر دقيقة. الأخ عمار المجالي أبو تميم وضح سؤاله ما يتعلق بالدفن، بيقول هو سمع أنه الدفن ليلا من السنة، ومن السنة أنه الإنسان يعني يأخذ العزاء على المقبرة ثم خلاص يعني يذهب، فهل هذا الكلام دقيق أنه من السنة الدفن ليلا ثم خلاص يعني الذهاب إلى البيت وما في بيت عزاء؟
1: يعني في ما أعلم لم يرد لا نهي ولا أمر.
0: نعم،
1: يعني هو مفتوح الدفن.
0: نعم، في أي وقت صحيح،
1: نهارا ليلا، يعني شو الفرق ما بين الليل والنهار؟
0: وحسب ما يتيسر للناس يعني، وأحيانا سبحان الله الناس يموتون في كل وقت يعني، وبالتالي يعني الصلوات
1: يعني بدل ما الميت في الدار مثلا لا يبيت في قبره. في نظر الضعيف.
0: الأخ ميزر أبو ربيع يوضح بأنه المؤلف مؤلف هذا الكتاب القرآن المذهل مؤلف كندي اسمه مئير، أو إذا أنا قرأت الملير اسمه ملير مش عارف شو الاسم
1: هذا بالزبط. أجنبي،
0: أجنبي كندي
1: واحد، ولذلك لما قال مذهل بالنسبة له يعني مذهل يعني حاجة خارقة.
0: نعم،
1: فكلمة مذهل مقبولة منه.
0: نعم صحيح،
1: من عربي لا
0: صحيح،
1: لأنه هو مدهش قصده يقول.
0: نعم نعم،
1: يعني أنا لما قرأت القرآن يعني هذا الغربي ذهلت، شيء عظيم، هاي معنى مذهل. نعم، بقبلها منه، بقبلهاش من العربي.
0: صحيح صحيح
1: الخلاصة.
0: لكن يعني لم يطلع الدكتور على الكتاب، وربما يعني يتسنى لنا انه يعني ممكن نجيبه
1: ان صح لنا نسخة.
0: نعم،
1: بنقرأ بنقول لكم الرأي
0: بإذن الله
1: تعالى، غير ما نطلع
0: نتكلم. لا طبعا، الله يجزيك الخير دكتورنا الفاضل. آمين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: آمين.
0: وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن ألتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل يوم الأربعاء بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدجور.

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصل ربي وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، يا مرحبا بكم في صحبة القرآن الكريم ومع القرآن الكريم والحياة مع القرآن الكريم. يسعدنا أيها الكرام أن نكون معكم على أثير إذاعة حياة FM في هذه الساعة المباركة المباشرة إن شاء الله تعالى، نصحبكم فيها مع جولة سريعة هادئة راقية سامية إن شاء الله تعالى في تدبر سور القرآن الكريم، لنحقق تلك القيمة الكبرى، كيف نحيا مع القرآن الكريم. وما أعظم وأجمل وأروع أن يكون شعارنا دائما، بل أن يكون مسعانا وأن تكون مسيرتنا الدائمة، هي كيف يمكن أن نحيا مع القرآن، مع قيم القرآن ومعانيه ومع دلالاته ومع قيمه ومع توجيهاته. هذه الصحبة الطيبة المباركة دائما تأتيكم في مثل هذا اليوم، في من كل من يوم أيام السبت إن شاء الله تعالى على أثير إذاعة حياة FM. وكما عودناكم وكما عودتمونا، نريد أن نتفاعل من خلال التدبر والنظر في السورة التي نعيشها. ما هي تدبراتكم؟ ما هي الآيات اللافتة للانتباه التي نقف معها في السورة التي نتناولها في كل يوم إن شاء الله تعالى من هذه الأيام التي تأتي في هذه الحلقات؟ ودائما نؤكد على أرقام تليفوناتنا قبل ما نبدأ إن شاء الله تعالى حتى تكون حاضرة أمامكم. بإمكانكم التواصل معنا على 06-516-50-20 516-20-20 516-40-20 516-20-60. أهلا ومرحبا بكم متابعينا على إذاعة حياة FM، وأيضا الذين يتابعوننا ويشاهدوننا على تلفزيون حياة. نبدأ معكم في سورتنا لهذا اليوم، سورة يوسف. هذه السورة البديعة الجميلة العجيبة الأنيقة كما هي شأن سور القرآن كله. كثير منا أكيد يقرأ هذه السورة، كثير منا يحفظ آيات هذه السورة، كثير منا يعرف هذه القصة وتفصيلات هذه القصة، لكن يا ترى كيف يمكن أن نعيش معانيها؟ كيف يمكن أن نعكس حقائقها في واقع حياتنا؟ بالمناسبة أنا عنونت، واليوم وأنا بنزل على صفحتي منشور حول السورة وتدبر السورة والتفاعل معها، كان الكلام أنه كيف يمكن أن نعكس بعض صفات شخصية يوسف عليه السلام في حياتنا، وأيضا كيف يمكن أن تكون أنت يوسف هذا الزمان. لأن القرآن عندما يقدم لنا الحديث عن الأنبياء ويقدم لنا شخصيات هؤلاء الأنبياء، هو لا يتعامل معهم على اعتبار أنه هذه شخصيات تاريخية فحسب. نعم، هي شخصيات بشرية تاريخية مرت في هذا التاريخ، أنبياء أوحى الله سبحانه وتعالى لهم وأرسل لهم الرسالات وأمرهم بتبليغ الناس، لكن القرآن يقدم لنا هذه الشخصيات على أنها حقائق، وعلى أنها أدوار، وعلى أنها مواقف، وعلى أنها حقائق ينبغي أن نعيشها وأن نحياها. وهكذا الأمر من قصة آدم عليه السلام إلى حياة نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك على أنبياء الله جميعا. يا ترى هذه السورة العجيبة البديعة، والآن كلنا تعودنا يا إخوة يا أخوات، عرفنا من خلال حلقاتنا وغيرها أنه كيف القرآن الكريم يحرص على أن يسمي سورا بأسماء معينة، ومنها أسماء الأنبياء. وعشنا نحن في المرة السابقة مع قصة هود عليه السلام، وقلنا قصة هود كيف بتحقق لنا الاستقامة في حياتنا، وعشنا بعض هذه المظاهر، مظاهر الاستقامة. اليوم بدي أعيش أنا وإياكم في هذه الساعة أو الأقل إن شاء الله تعالى، ومن خلال ما تطرحونه أنتم، والمساحة كما نقول دائما مساحتكم أنتم، والهواء لكم أنتم. الآن تحدثوننا بما تتدبرون فيه آيات هذه السورة، مواقف هذه السورة. يا ترى لماذا جاءت هذه السورة وسميت بأحسن القصص؟ يا ترى ما هي أحداث هذه القصة؟ ماذا تمثل في واقع حياتنا؟ كيف يمكن أن نعيشها وأن نحيا معها؟ أنا سأترك لكم مساحة كبيرة لمن يرغب أن يتواصل معنا. وأرجوكم لا كما يحدثنا البعض، بعض الإخوة يعني بيراسلونا أو بيشوفونا بيقول يا دكتور إحنا بنحب إنه نسمع إلكم أنتم بتتكلموا. شكرا، بارك الله فيكم. في مساحات كويس إحنا يعني اسمعونا فيها، بس في مساحات إحنا حريصين اللي نسمع لكم فيها. في مساحة مش جايين نحن فقط والله نعطي كلام ونلقن كلام، لا، خلونا نسمع منكم ونشوف مشاركاتكم، وإذا في عندنا أخطاء بنصوبها، وإذا في عندنا أشياء إيجابية بنعززها، ومواقف نستفيد منها وياما. وأنا قلتها ولست مبالغا والله، دائما يقولون قوة المتحدث من قوة السامع، قوة المتحدث من قوة السامع. فلما أنتوا بتكونوا مستمعين متميزين، وهيك عودونا دائما جمهورنا على هذه الإذاعة الطيبة المباركة، لما أنتوا بتكونوا مستمعين مميزين وبتعطونا أشياء رائعة، والله إنه بنكسب نحن القوة من تأملاتكم ومن تدبراتكم ومن نظركم ومن المعاني التي تقدمونها. وفي النتيجة نستمع ويستمع بعضنا إلى بعض ونقدم الخير للجميع إن شاء الله تعالى. إذن مرة أخرى مع سورة يوسف إن شاء الله تعالى، وشخصية يوسف وكيف نعكسها في واقع حياتنا في بعض ملامحها وبعض مواقفها من هذه السورة الكريمة، على إذاعتنا الحبيبة إذاعة حياة FM، والتواصل على أرقام الهواتف

0: 50 20 16 20 20 15 16 40 20 و 516 20 60. هذه أرقام الهواتف للتواصل معنا، وإذا استطعنا إن شاء الله تعالى يكون في رسائل نقرأها ونحاول سواء على الفيسبوك أو على غيرها من التطبيقات نتواصل نحن وياكم فيها ونفكر فيها إن شاء الله تعالى. سورة يوسف، هو يوسف يعني ماذا يمثل في واقع حياتنا وفي واقع الأنبياء؟ نعرف نحن أنه يوسف عليه السلام نبي، ابن نبي، ابن نبي، ابن نبي، صلوات ربي وسلامهم وسلامه عليهم أجمعين. إبراهيم عليه السلام أنجب إسحاق، إسحاق أنجب يعقوب، يعقوب أنجب يوسف. تخيلوا هذه السلسلة الطيبة المباركة. نعم، لكن لما ننظر إلى قصة يوسف غالب ما نتعامل مع هذه القصة فكرة علاقة الأب مع أولاده، تلفت انتباهنا كثير. بلفت انتباهنا علاقة الإخوة مع أخيهم، بيلفت انتباهنا كثير مسألة اختبار العفة. بنحب نسميه دائما أن اختبار العفة، هذه المرحلة التي مر فيها يوسف عليه السلام في نضجه واكتماله وشبابه. لما بنقرأ القصة بطالعنا مسألة يعني محاولة القتل أصلا قبل ذلك التي دبرها الإخوة لأخيه، وضعه في البئر. أيضا بيخطر ببالنا تربيته في بيت العزيز وانتقاله إلى ذلك البيت وتعرضه لهذا الاختبار، ثم الدخول إلى السجن والمكوث في السجن. ما الدور الذي كان يؤديه يوسف عليه السلام في السجن؟ ثم كيف كان خروجه من السجن؟ موضوع تأويل الرؤى ومتعلقات تعبير الرؤى والأحلام مثل ما بيحرص كثير من الناس على أنه يسأل عنها ويتفكر فيها، ولعلنا إن شاء الله تعالى في حلقتنا اليوم نلمح إلى جانب من هذا وما هو فقهنا في ديننا في التعامل مع الرؤى والأحلام. طب هو النجاح اللي نجح فيه يوسف في النهاية إلى أي شيء عزاه لما التقى بإخوته وحصل معه ما حصل؟ مواقف ومشاهد كثيرة جدا. كيف لما نجا؟ ما هو الخطاب الذي قاله؟ وما هو التوجه الذي توجه فيه لله سبحانه وتعالى؟ يعني معاني كبيرة وعميقة خلينا نتفكر فيها، يمكن ما نقدرش نمر عليها جميعها، لكن على الأقل ولو بعض المعاني وبعض الآيات بيكون شيء طيب ومبارك إن شاء الله. طيب ناخذ أول اتصال مع أبو محمد ثم بعد ذلك أبو عبد الله. ناخذ أبو محمد. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية دكتور.
0: حياكم الله، هلا أخي أبو محمد.
1: بارك الله فيك والأنفاس الطيبة إن شاء الله.
0: أكرمك الله.
1: بداية قصة سيدنا يوسف عليه السلام، الرؤية لما قال يا أبتي إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر لي.
0: نعم، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
1: شو جاوبنا؟ جاوب سيدنا يعقوب لا تقص رؤياك على إخوتك.
0: نعم، لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا.
1: يعني صحيح. شوف يعني في كل الأمور في غيرة، يعني أولاد نبي صلى الله عليه وسلم وعارف أنه إخوانه بغاروا، أولادته بغاروا من بعض.
0: نعم صحيح.
1: بعدين انتقلت لإيش؟ الغيرة بأنهم يخلصوا من سيدنا يوسف عليه السلام. جميل. فكان أخوه بن يمين قال إذا خلص يعني أمرتوا أنكم بدكم اتفقوا عليه لا تقتلوه، فألقوه في غيابة الجب. سبحان الله، الصبر والإنسان أنه داووا حوائجكم بالكتمان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا كل شيء تتباهى فيه. انت انسان ما شاء الله ارزقك اطفال ابناء مجتهدين ناجحين، ممكن يكون زميل لك ما فيش عنده ابناء، طول انت قاعد معاه سير قل له انا اولادي عملوا كذا وعندي كذا وعملت كذا. انسان غني وانسان فقير، يعني الانسان بده ياخذ امور الدنيا بتقدير نفسه وتقدير الانسان المقابله.
0: جميل جدا.
1: اخر القصه كيف سيدنا يوسف عليه السلام لا اله الا الله سامح إخوانه، ولما رجعوا على سيدنا يعقوب قال لأني أجد ريحة يوسف لولا أن تفندون.
0: جميل، يعني أبو محمد إحنا في مواقف كثيرة أنت مررت عليها حقيقة بهمنا نركز على جانب منها. خليني أنا أخذ الجانب الأول.
1: بدي أحكي عن قصة صارت معي الأسبوع الماضي.
0: تفضل.
1: زيد فضلك. يعني الحمد لله فيش معي لا ضغط ولا سكر، يعني عمري 55 سنة.
0: ما شاء الله.
1: حسيت حالي تعبان والله، رحت شفت الضغط ولا طلع مرتفع كثير، يعني اتضايقت بيني وبين نفسي. انا بشتغل طلبات توصيل. سبحان الله، اجاني طلب وديته لانسان انا طلعت له اياه وطلع الانسان مقعد.
0: يا الله،
1: والله قلت لا اله الا الله، انا زعلت على شويه ضغط والانسان هذا طلع، ربي اعطاني صحه وعافيه، جاني شويه ضغط زعلت والله نزلت من عنده مرتاح.
0: الحمد لله، بارك الله فيك.
1: الحمد لله.
0: أشكرك. شكرا. أشكرك أخي أبو محمد. يعني أشار لأشياء كثيرة، أنا حركز على موضوع العلاقة مع الإخوة، لكن حتى المعنى الأخير هو المعنى اللي دائما بدنا

0: أصل إليه يا جماعة، أنه لما بنسمع الأحداث والقصص قيس أنت حياتك على هذه المواقف، ما هي الفتن اللي أنت تعرضت لها أو الابتلاءات قياسا مع هذا الشخص. يوسف عليه السلام عشرات الفتن والامتحانات والابتلاءات اللي تعرض لها. طيب أبو عبد الله، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتك دكتور.
0: حياك الله أخي أبو عبد الله.
1: سيدي أنا سبحان الله سيرة يوسف القرآن كله، فقصص قرآني كله مواعظ وعبر. لكن أنا بالنسبة لما أقول وعدت لهم متكئا، طيب يعني كان في زمان، في فعلا زي زمننا هاي في ناس بذاخ، في ناس راقين، في عندهم يعني الحياة اللي كانت تصور في ذلك الوقت تقريبا نفس الحياة الموجودة أيام هاي، بالمتكئ، بالفرش الوثير، بالأثاث الممتاز، هاي الأمور موجودة عند الجميع بتكون. اثنين، قصة سيدنا يوسف عليه السلام قال إني حفيظ عليم. أنا ما بعرف رأي الفقهي، بس أنا بعتقد إنه شخص يجد في نفسه الكفاءة وهو أمين على مصلحة الناس العامة، ليش ما هو يتقدم يقول أنا إذا كان، ما بعرف إذا رأي فقهي صح أو خطأ، لكن مش شرط أنا أرشح شخص، لكن أنا أشعر في نفسي إني عندي كفاءة وإني أنا رجل مؤتمن على هذا الموضوع، ليش ما أرشح نفسي بهذا المنصب وأنا أجير بالي عليه.
0: يا سلام يا أبو عبد الله.
1: ممكن هاي نقطة. نقطة ثانية، أنا عندي كمان لما دخل السجن، هاي قاعدة عامة وأعتقد إنها لازم تكون عند الجميع، ما في كل شر فيه إلا يكون فيه خير، وما في خير مقابل يكون فيه مقابل شر. صحيح. وجودك داخل السجن ذا يوسف عليه السلام وجد له خير كثير جدا جدا جدا، فهذا إحنا لازم يكون لنا عبرة إنه لو واجهت نوع من المصابات، من التعقيدات، من ما تراه أنت شر، قد يكون خير.
0: الله يحفظك. تسلم يا أبو عبد الله، معاني رائعة، وأوعدك أني هعلق عليها، لأنه في مسألة تجعلني على خزائن الأرض أني حفيظ عليم، هذه مسألة مهمة لابد أن نتكلم عنها. شكر الله لك أبو عبد الله. نروح مع جميل. السلام عليكم يا جميل. معنا جميل.
2: نعم سيدي،
0: حياك الله، تفضل يا جميل.
2: الله يسعد مساك.
0: مساك يا رب.
2: اللهم صل على سيدنا محمد. قصة سيدنا يوسف بتحمل عبر ودروس كبيرة جدا جدا جدا، من أيام ما كان سيدنا يوسف طفل لحتى ما صار عزيز مصر.
0: صحيح.
2: بدايتها كيف إخوانه كادوا إله ورموه في البير وصبر ونباع عبد، وبعد ما نباع عبد ملك رقاب العالم كلها.
0: جميل. أكثر موقف جميل، أكثر موقف لما أنت بتقرأ السورة بتمر عليها في وردك، في قراءتك، في أوقاتك، أكثر معنى بلفت انتباهك فيها وين بيكون؟ في أي تركيز، في أي قصة، في أي حدث، في أي آية؟
2: اللي هو الثبات على المبدأ. لما جميل. كان سيدنا يوسف في السجن، كان المساجين لما شافوا الرؤية قالوا افتينا في رؤيانا إن نراك من المحسنين، ولما استلم صار عزيز مصر، اجوا عليه اخوته وقالوا اوفي لنا الكيل وتصدق علينا ان نراك من المحسنين. فثباته على اخلاقه، ثباته على الاحسان، هذا اكثر شيء شدني، انه كان في السجن من المحسنين، ولما وصل عزيز مصر وصار عزيز مصر وملك مصر برضه ظل من المحسنين. ثباته على اخلاقه، ثباته على الحق، ثباته على العفة، فبعلمنا شغلات كثيرة.
0: جميل جميل يا جميل، بارك الله فيك. الانسان مهما كانت المواقف، الصعاب، الامتحانات، الابتلاءات، الثبات على القيم وعدم التنازل عنها معنى جميل حنعلق عليه ان شاء الله تعالى.
2: الله
0: طيب
2: يكرمك.
0: بارك الله فيك يا جميل. اخوي عامر، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: يا مرحب، حيا الله اخي عامر.
3: حياك الله دكتور، الله يبارك فيك.
0: يرضى عنك، تفضل.
3: الله يسعدك دكتور. يعني سورة يوسف كلها يعني كلها مواعظ، فيها ابتلاءات كثيرة، يعني ما لفت انتباهي وتسامح سيدنا يوسف. أوه. عندما كان يعني في قمة قوته، لما صار عزيز مصر كان في قمة القوة، فإمكانه يعني يقتص من إخوانه.
0: صحيح. وكان بإمكانه وعنده القدرة، ولو فعل ما حد بلومه، ترى ما حد بيعتب عليه.
3: بالضبط. نعم صحيح. لكن عنده التسامح والمبادئ زي ما تفضل اخوي قبلي نتكلم. نعم. ثبت على مبادئه وثبت على يعني اخلاقه، عرفت علي؟ هاي نقطه. النقطه الثانيه اللي هو يعني قريبا خلينا نقول، او اللي من اهل مرتي العزيز، لما شاهد يعني شاهد بالحق، بغض النظر عنها يعني بتخصه أو ما بتخصه، لما شاهد بالحق قال إن كان قميصه قد من دبر.
0: نعم.
3: وإن كان قميصه قد من قبل، أعطى الحقيقة، الصورة الحقيقية للواقع. يعني الشهادة على الحق، يعني والثبات. أيوة. على الحق. جميل. الواحد يعني مهما كان يكون يعني يحكي كلمة الحق حتى ولو شو ما كانت نتيجتها.
0: رائع، أشكرك أخي عامر. هذا نعم هذا معنى مهم جدا أيضا، قضية الشهادة. واليوم نحن بتمر في حياتنا مواقف كثيرة حنعلق عليها. أشكرك أخي عامر، لفت انتباهنا أيضا إلى جوانب رائعة. كل واحد منا ترى بيعيش في هذه الزوايا وبتفاعل معها بطريقة وبمعنى عميق. طيب خلينا نروح لأبو معتز. السلام عليكم أبو معتز.
4: عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله دكتورنا الحبيب.
0: يا هلا أبو معتز، كيف حالك؟
4: الله يكرمك، بنحب نسمع منك.
0: يا سيدي يا ابو معتز، زي ما قلنا لكم، طب هلا الان الناس حتنبسط لما تسمع منك، ما احنا بدنا اياك وانتو. شفتوا المعاني الرائعه اللي قدمتموها؟ حيا الله ابو معتز، تفضل حبيبنا.
4: دكتور ما سورة يوسف عندما يقراها الانسان فيرتاح نفسيا.
0: جميل.
4: لا سورة يوسف سورة المشاعر.
0: حلو.
4: كلها مشاعر، مشاعر فياضه بتلاقيها، حتى مرات في المشاعر بتجاوز حدودها، يعني حب سيدنا يعقوب ليوسف تجاوز في مشاعره.
0: صحيح. مشاعر. تعال خل نحصي أنا وياك سريعا أبو معتز. جميل. يعني أول شيء مشاعر الأبوة، صح؟
4: نعم.
0: ومشاعر الأخوة اللي أشرت إلها. جميل. أيضا مشاعر إيش؟
4: الحسد عند الأخوة.
0: ممتاز.
4: مشاعر الحب والهيام عند امرأة العزيز.
0: ممتاز.
4: آه.
0: في طيب، وفي مشاعر عند الملك لما كان حريصا على يعني وطنه في مصر وعلى مستقبل بلده. ممتاز. صحيح.
4: المعنى الثاني دكتور انه سورة يوسف فيها الارتقاء، يعني كلياتهم ارتقوا. سيدنا يوسف يعقوب عليه السلام ارتقى، اولاده حتى ارتقوا من الحسد الى القبول. حتى عزيز كلياتها نلاحظ فيها الارتقاء
0: في. جميل. يعني حتى انا اشرح كلمتك ابو معتز، انه في ارتقاء، يعني في تطور في شخصياتهم نحو الاحسن.
4: نعم نعم.
0: جميل.
4: الشيء الثاني دكتور اللي دائما بتركز عليه، وهو انه الانسان كما يعتقد وكما يتوقع يحدث له.
0: كيف هذه؟
4: يعني لما توقع سيدنا يعقوب انه ياكله الذئب، قال أكله الذئب. حتى سيدنا يوسف عندما قال رب السجن أحب إلي، برضو دخل السجن.
0: جيد. طيب هذه بدي أعلق عليها لأنه تحتها كلام كثير بخاف أنه ينفهم غلط أبو معتز. بعض الناس في الأيام هذه بيقول لك أنت بتصنع قدرك، يعني لكن هو فعلا زي ما قال عمر رضي الله عنه، أحيانا القدر مو كلب المنطق، فإحنا لازم أكيد نشرحها.
4: ونختم دكتور بسيدنا يوسف عليه السلام، رغم الفتن اللي تعرضها إلها ولكن كان يصنع على عين الله تبارك.
0: صحيح.
4: إنه لطيف. جميل. فهذا من معاني أسماء الحسنى، الله الحسنى، إنك تلاحظها خلال عملك، خلال دعوتك.
0: جميل.
4: خلال جهادك.
0: يا سلام، الله يجزيك الخير يا أبو معتز، كلام غاية في الروعة ومعاني مليئة وكثيرة ما شاء الله. يعني كل اللي تواصلوا معنا بدنا والله يمكن بدنا حلقتين ثلاث ما بنفرغ كل هذه المعاني. طيب نروح لأخونا طاهر. السلام عليكم يا طاهر.
5: السلام عليكم. سلام طلاق دكتور كل الحبيب، كيف حالك؟
0: يا حي الله، مرحب بي.
5: الله يفتح عليك ويبارك فيك
0: علينا وعليكم جميعا،
5: أخواننا وأخوان المسلمين يا رب.
0: آمين.
5: دكتور، وراء الآية وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. أين نحن من معاذ الله؟ بس
0: أوه يا سلام،
5: كلمة واحدة يعني. أين نحن من معاذ الله؟
0: يا الله،
5: من النظر الحرام، من الإشي الحرام، من المال الحرام، من الزنا الحرام، من كل إشي حرام. والله يهدينا ويصلح أحوالنا جميعا. والله إني أحبكم في الله.
0: أكرمك الله. أكرمك الله يا أخ طاهر، جزاك الله خير.
5: أين نحن من معاذ الله؟ بس
0: شوف كلام جميل. بوركت أخ طاهر. تخيلوا يا إخوة، جزء من آية لكن هي بتمثل مواقف الحياة عنا، يعني في مستوى سقوط الإنسان أخلاقيا وقيميا، أو سقوط تلك المرأة أو إلى آخره. تخيل سقوط النفس في شهواتها في شبهاتها، يأتي هنا اللجوء إلى الله. قال معاذ الله، معنى جميل يا طاهر، أحسن الله إليك وأحبك الذي أحببتنا فيه. أخوي عمر، السلام عليكم.
6: الله بركاته.
0: يا حي الله أخ عمر، مرحبا بك.
6: حي الله دكتورنا الحبيب.
0: اليوم سبقوك يا شيخ عمر، ليش المشايخ؟
6: والله الحق علينا سيدي كلهم بركة، كلهم
0: الله يسعدك ما شاء الله، كلكم جميعا يعني معاني لطيفة ورائعة. سمعت كيف المعاني اللي قدمت يا شيخ عمر؟
6: والله سمعت، وزي ما تفضل دكتور انت يعني ما شاء الله عنك بتقدم مقدمة وبتفتح.
0: الله يحفظك.
6: شهيدنا.
0: الله يكرمك. يلا يا شيخ عمر، يعني هات ما عندك.
6: خاصة مع سورة يوسف، والله هذه السورة أعشقها، يعني أنا بعشق القرآن كله طبعا، وسورة يوسف لها عشق هيك سبحان الله.
0: والله
6: لأنه فيها حكم، فيها حكم وفيها دروس تربويه.
0: نعم والله صحيح.
6: يعني احنا بهمنا واحنا الان نفتقر للتربيه حقيقه يعني.
0: جميل.
6: يعني في مسلمين وفي مصلين لكن التربيه للاسف يعني اصبحت شبه ليش اقول معدومه لكن قليله. يعني من التربية في قصص سيدنا يوسف عليه السلام.
0: نعم.
6: اللي نتعلمها أنه خطورة الخلو بالمرأة الأجنبية. للأسف بيوتنا الآن كمسلمين ومصلين.
0: أيوة.
6: بتلاقي الخلو بالمرأة الأجنبية صارت عادة خلاص طبيعة صارت.
0: بس حتى إحنا ما نفهم خطأ أخ عمر كلام جميل لما تأخذ أنت كفكرة اللي وصل ما بين الرجل والمرأة لكن هي في السورة انت بتعرف انه موضوع الخلوة مش واردة كونه يعني هو فتاها وهي امرأة عنده يعني او هو فتاة عندها وهي امرأة في بيتها لكن انت اخذت منها كدرس عام ممكن يتصل بحياتنا
6: 100% انا اخذت فيها درس عام انك كمجتمع بنعيشه
0: أيوة
6: وواقعين فيه اللي هو اذا سيدنا يوسف عليه السلام اتهم فيها اصلا هو انا بقول تهمة وربنا عز وجل برأه لكن صحيح. احنا بنقول احنا مقصرين في هذا الامر للأسف بتلاقي يعني الخلو في المرأة الأجنبية طبعا أنا مخصوص المرأة الأجنبية المحارم اللي نقول اللي بسموها محارم إحنا صارت عندنا الآن محارم صارت الجارة
0: صحيح هو التساهل عموما في العلاقة ما بين الرجل والمرأة سواء كان في الخارج أو حتى في العلاقات الاجتماعية والأقارب فيما بينهم التساهل في هذا الأمر دائما مظنة يعني إذا لم يكن هناك الحدود والالتزام بها الأخلاقية والقيمية أكيد مظنة الوقوع في مشاكل صحيح أخي عمر
6: نعم صحيح دكتورنا يعني أنا النقطة هي نقطة مهمة جدا جدا يا سيدي لأنه الآن بيوتنا صارت من الخدم والخادمات وال ونجيب ناس برا في البيت عندنا صاروا إذا صارت الجارة تفوت على بيتك عند بعض الناس صارت هي بتقول لك محرم يعني ما بعرف
0: لا طبعا الحدود الشرعية والالتزام فيها وحتى يعني في جلساتنا العائلية وفي علاقاتنا الانضباط فيها قيميا وأخلاقيا وشرعيا لا شك أنها يعني إغلاق لباب الشيطان في ذلك صحيح والله يا خمر
6: سورة يوسف سيدي أنا بتعلمنا شغلات كثيرة هاي بتحذرنا من الوقوع ما أو الخلو في المرأة الأجنبية.
0: جميل.
6: من بارك الله فيك. القصة الجميلة سيدنا يوسف.
0: تسلم يا أخ عمر أحسنت بارك الله فيك يعني لاحظتوا كيف شوفوا ترى في لافت انتباه عندنا جميعا إنه هذه سورة يوسف كلنا عايشين معانيها كلنا حاسين فيها وهذا ليس بغريب يعني بس أنا بدي أعلق حتى ما قبل ما أطلع الفاصل أنا وياكم أعلق على شيء بعدين أفصل فيه ترى قصة يوسف بتمثل نموذج كل واحد فينا في صغره في طفولته في شبابه في كبره في علاقاته الأسرية في علاقاته الاجتماعية في علاقاته النفسية الأخلاقية القيمية حتى في عمله في دوره في واجبه حتى في المصائب التي يمر بها تعالوا نقيس كل واحد منا بالله عليكم مين بتعرض في حياته لمصائب ومواقف واختبارات مثل ما تعرض يوسف عليه السلام في العموم يعني هو صغير تخيل المسؤولية الكبيرة التي حملها كيد إخوته له انظروا إلى ابتلائه بوضعه في الجب انظروا إلى استرقاقه انظروا بعد ذلك في شبابه إلى اختبار الأخلاق والإيمان اللي اليوم كلنا بنتعرض له وحنفصل فيه إن شاء الله تعالى ونقول كيف اليوم شبابنا مفتوحين على هذا الاختبار اليوم كما يقولون باللغة الفرنسية open book هذه فرنسي ولا إيش طلعت يا شيخ محمود امتحان مفتوح اليوم الحياة امتحان مفتوح هذا وسائل التواصل الاجتماعي اللي في ايدينا وما يتعرض له ابنائنا حنفصل فيه امتحان واختبار مثل اللي بتعرض له يوسف عليه السلام بعد ذلك في داخل السجن حبس الطاقات والإمكانات التي نمر بها ثم كيف بعد ذلك لما استلم المهمة الكبرى التي أدار بها دولة ومستقبل دولة كل هذه اختبارات لكن في النهاية نجح يوسف أم لم ينجح يا ترى ما سر نجاحه وما الذي استطاع من خلاله أن يعبر إلى هذا النجاح وإلى أن تسجل قصته لتمثل نموذج حياة كل واحد منا أحيانا بتفاصيلها بأجزائها بحيثياتها خلينا أنا وياكم من يستمع إلينا نعرف هذه التفاصيل وكيف تمس هذه القصة حياتنا وتفاصيل حياتنا وواقعنا إن شاء الله تعالى لكن بعد فاصل قصير نعود نستكمل معه إن شاء الله أو بعده حلقتنا معكم إن شاء الله تعالى.

0: بيت حواء، برنامج أسري اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشت أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين متابعينا على إذاعة حياة وأيضا مشاهدينا على تلفزيون حياة. نرحب بكم في عودتنا لحلقتنا هذه، وأشكر كل اللي تواصلوا معنا. حقيقة معاني جميلة ومعاني رائعة جدا، يعني أريد أن أوفيها حقها حتى الآن في التفصيل، لكن سريعا قبل ما نأخذ موجة الاتصالات شوف المعاني الرائعة. يعني أخونا أبو معتز مثلا اللي قالنا السورة كلها مشاعر، فعلا هي سورة مشاعر، ومشاعر سواء كانت سلبية أو إيجابية. شوف التطور اللي حصل في شخصيات هؤلاء مشان يعطيك رسالة كيف تتحكم بمشاعرك. اليوم رسالة لكل واحد فينا، حياتنا قائمة على تحكمنا بمشاعرنا. هذه المشاعر والعواطف المنعكسة عن أفكارنا وتصوراتنا. أقولكم شيء معين، أكثر ما يعاني منه الناس اليوم في اضطراباتهم النفسية، وأكثر ما يحرص عليه حتى الأطباء المعالجين في علم النفس السلوكي وغيره، هو النظر إلى أن الإنسان محكوم بأفكار وتصورات. هذه الأفكار والتصورات هي التي تؤثر على مشاعره وعواطفه، وهذه هي التي تؤثر بعد ذلك على سلوكياته. إذا أردنا فعلا أن نؤسس ونعزز كيف ينبغي أن يتحكم الإنسان في حياته، ابدأ من بناء تصوراتك ومواقفك في الحياة، بعد ذلك مشاعرك وعواطفك كيف تتحكم فيها وكيف تضبطها، ثم كيف ينضبط بعد ذلك سلوكك. هذا تدريب وتأهيل. اليوم نحن بحاجة إن نربي شبابنا وأجيالنا على هذه القيمة، حتى يكون عندهم الثقة الذاتية، وحتى يكون عندهم التحصين النفسي، وحتى تكون عندهم منعة من كل المؤثرات التي تدور من حولهم. إذن هذا جانب من الجوانب التي ذكروها الإخوة. موضوع لما قال له الملك، قال ليوسف إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أنا هنا أوجه رسالة لكل واحد فينا، عندما تجد في نفسك القدرة على أداء دور معين وموقف معين، عليك أن تقدم وأن لا تحجم. وأنا دائما أردد شعارا أقول فيه إن التواضع في موطن المسؤولية هروب، التواضع في موطن المسؤولية هروب. هذه مسألة أنت لها، عليك أن تقدم نفسك لأن تقوم بهذا الدور الواجب. هذه مسألة طبعا مختلفة عن قضية التواضع وعن قضية أن لا تزكي نفسك ومسألة إن لا نوليها من طلبها. هذه مسائل أخرى ينبغي أن ننتبه إلى أنها متعلقة فيما لو كان الإنسان بده مصالحه الشخصية، بده يقدم نفسه للناس، هذه مسائل الإنسان بده يتعالج منها. لكن اليوم أنا أعرف أن عندي القدرة أن أبذل في سبيل خدمة ديني وأمتي ووطني والإنسانية، فيجب أن أقوم بهذا الدور. لكن إذا كان الهدف أني والله أنا أقدم نفسي مشان مصالح وفلوس، هذا موضوع ثاني. ومن هنا يوسف لما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعلم القدرات والإمكانات التي عنده، يعرف المهمة التي يؤديها، لم يتراجع إلى الوراء وينكفي على نفسه. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي ذر إنك امرؤ ضعيف، أو لما قال إن لا نوليها من طلبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه المهمة لا يستطيعها ولا يكون قادرا على القيام بها، لكن لو كان كذلك لقدمه. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة من يأتيني بخبر القوم وله كذا، من ومن ومن، دليل أنه لو أن أحد منهم تقدم ما كان عليه أي إشكالية، ولا يعد ذلك من باب تزكية النفس. هذا معنى مهم جدا. يعني والله قضايا كثيرة ذكرت، أنا لا أريد أن أعلق عليها جميعها لأنها معاني في ذاتها ما شاء الله رائعة. يعني حتى في الموقف لما قال، يعني بس هيك ثواني قبل ما نأخذ اتصالات، لما قال معاذ الله، هذه الكلمة اللي قالها أحد إخواننا اللي تواصلوا معنا أظنه جميل أو نسيت الآن الاسم، لما قال فيها يوسف هذا الكلام معاذ الله، هذه كلمة تمثل الصمود، تمثل الاستقامة، تمثل الثبات الذي نحتاجه اليوم أمام ما يعرض لشبابنا من شهوات في حياتهم، من شبهات، من مواقف تعتصرهم وتمر بهم. كيف نستطيع اليوم أن ننجح في هذا الاختبار؟ لا يكون ذلك إلا بأن نعتصم بالله، أن يقول الإنسان معاذ الله، إنه ربي، رب هنا الله سبحانه وتعالى، أحسن مثواي، ربي اللي أكرمني، هو اللي وضعني في هذه المنزلة، هو اللي أعطاني، هو اللي رباني، هو اللي حقق لي هذه النعم، فأنا لا أستطيع أن أخون ديني وأماناتي وثقة ربي بي. طيب نأخذ مجموعة من الاتصالات ثم نعلق إن شاء الله تعالى على بقية الآيات والأحداث. أبو وسام السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساك دكتور العزيز.
0: يا مرحبا أبو وسام،
1: يعني
0: حياك الله.
1: يعني ما هو في فائدة للجميع حقيقة.
0: الله يسعدك يا
1: وأنا رب. يعني في سيارتي حقيقة قبل الفاصل قلت يعني ما هو سر نجاح سيد يوسف؟ استحضرتني آية حقيقة يعني جميلة جدا في سورة يوسف، قال إنه من يتقي ويصبر.
0: الله الله الله الله الله عليك أبو وسام.
1: كيد إخوانه وضعوا في البير، وكيد مرأة العزيز.
0: أنت وقعت على الكنز يا أبو وسام.
1: يعني فلما يعني استحضرني حقيقة بكيت، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر. حقيقة لو استعصرنا هذه الآية في حياتنا والله لننظر.
0: يا سلام عليك.
1: والله الأمة ستسير إن شاء الله الطريق الصحيح.
0: جميل.
1: أنا لا أريد أن أطيل، ولكن يعني
0: رائع أبو وسام، أنت أعطيتنا خلينا نقول سر الخلطة والنجاح اللي أنا كنت مأخره لآخر الحلقة، لابد أن نعيشه. أحسنت أحسنت يا أبو وسام، بارك الله فيكم. تبهونا لهاي الآية اللي ذكرها، لأنه هي اللي حتلاقينا إن شاء الله حتى نعطي فيها، إذا زي ما بيقولوا لك أعطيني السر ولا الوصفة، لا الأمر سهل إن شاء الله تعالى. أبو حسام السلام عليكم.
2: السلام عليكم دكتور.
0: يا هلا حيا الله.
2: الله يجزيكم الخير، وإن شاء الله يكون يعني هاي حلقة علم بمدرسة القرآن. حقيقة هم نقطتين عندي. سباني أخوي أبو وسام اللي هي هاي يعني بين قوسين الزبدة، اللي هي من يتقي ويصبر، فهي هي قاعدة لكل شيء. نعم. في حياتنا. والإخوان وقصة سيدنا يوسف مليئة بالعبر والحكم.
0: صحيح.
2: أنا بدي أخرج شوي عن المسار هذا وأقول إنه بني إسرائيل طبعهم الغدر حتى في أقرب الناس لهم.
0: يا الله صحيح.
2: فكل اللي بيحصل حاليا واللي حصل تاريخيا فلا نستغرب، هذا هو طبع.
0: لكن أنا بدي أسألك سؤال أبو حسام، هل هذا الغدر والطبع هو يعني فيهم عرقا أو خلينا نقول نسبا أم أخلاقيا وسلوكيا اليوم كما نرى؟
2: والله هي تشمع كل الظروف. هو
0: انت عارف يعني انت عارف ليش ابو حسام
2: طبيعتهم.
0: انت عارف السؤال يا ابو حسام، لانه هؤلاء كانوا اولاد نبي ورباهم النبي عليه السلام اللي هو يعقوب، لكن في النتيجه شوف يوسف وشوفهم هم، يعني اللي حصل معهم بدي اعتبر انه مقدماته ومقدماته الاوليه طبيعيه، يعني يحسوا بالغيره، يحسوا بالتمايز.
2: ويتقي ويصبر، ونرجع للقاعده، ويتقي ويصبر. سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب يعني تقوى طبعا وصبروا، فاجت النتيجه لصالحهم او لصالح سيدنا يوسف، فهو طبعهم هيك. ونرجع لصوره ثانيه، بحبل من الله وحبل من الناس. فلم طول عمرهم يهود اهل الغدر معروف تاريخيا، واذا صح لهم فرصه وحبل من الناس طغوا زي ما حاليا طغوا في العالم كله وليس بس عنا،
0: حققوا كل الفساد. صحيح،
2: يعني سيطروا على العالم كله بالفساد اللي هم فيه والظواهر كثيره والمواقف. ف يعني طبع اليهود هو الغدر، فنعمل من الله كما سبق.
0: نسأل الله أن يرد كيدهم إلى نحورهم بكل.
2: نعم، وإن شاء الله يكون الانتصار قريب إن شاء الله.
0: آمين يا رب. مشكور أخي أبو حسام، جزاك الله خيرا. شكرا. أحسن الله إليك. يعني بس لأنه هذه النقطة مهمة جدا، يعني هو رباهم، هذا الحسد طبيعي ممكن يكون عند الإنسان العادي، لكن هو مطلوب أن يعالجه. للأسف هم لم يعالجوه، لم يقفوا في وجهه، فوقعوا فيما وقعوا فيه. أم داود السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحب بك أم داود.
3: أول شيء بالنسبة لسيدنا يوسف، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم.
0: نعم.
3: وقال عنه ربنا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، دليل على أنه الدنيا زائلة ولا تسوى عند الله جناح بعوضة.
0: نعم صحيح.
3: إنه هذا النبي الكريم وعدت عليه موقف الحياة إنه مباعوه بثمن بخس.
0: تخيل لو واحد يقيس على حياته العادية شو قيمته، شو الثمن الذي يشترى فيه. نعم صحيح.
3: الشغلة الثانية إنه هي الحياة مدرسة في العلاقة بين الإخوة.
0: نعم.
3: إنه الغيرة واردة بينهم، لذلك يرجى انتباه الأباء عند التعامل عند أبنائهم، إنه في غيرة بين الأبناء خاصة حينما يكون أحدهم مميز. هذا ما يخلق الغيرة بين الأبناء،
0: وهذه إن شاء الله راح أعلق عليها لأنها مهمة جدا أختنا أم داود في الحديث عن العلاقة ما بين الأبناء. كل الشكر لك.
3: أخيرا لو سمحت
0: تفضلي معك.
3: وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. أي إنسان يمر بمحنة ومحنة إنسانية ويصبر عليها، لابد من أن الله يمكنه في الأرض في شيء مميز، يعني يكون في له مكانة وخاصة ومميزة بين الناس، فيها رفعة.
0: وراء كل صعوبة وابتلاء وشدة يمر بها الإنسان توفيق وتيسير وتمكين. أشكرك أم داود، رائع، معاني جميلة جدا. كل الشكر أم داود. آخر اتصال نأخذه من أخ سمير. السلام عليكم.
4: السلام عليكم دكتور، كيف الحال؟
0: يا مرحب، حياكم الله.
4: سمير الزواهر معك، حياك الله.
0: نعم، أهلا وسهلا بك أخي سمير.
4: في عندنا الكيد ظهر في موقعين بصورة يوسف، الكيد القتل وكيد الحب، فلا تقصص رؤياك على أخوتك فيكيدوا لك كيدا. أي رحين يقتلوك إذا سمعوا بالحلم اللي انت حلمته. بينما عند زريخة كيد كان كيد إن كيدهن العظيم اللي هو كيد الحب،
0: إن كيدكن عظيم. نعم، كيد الحب. جميل، أحسنت أخي سمير، بارك الله فيك. يعني طبعا هذا جميل. شوف الأخ سمير لفت انتباهنا إلى معنى تفسيري يراه المفسرون عندما يقول لك الكيد في المرة الأولى كان بمعنى القتل والكيد الثاني كان بمعنى الحب، لكن هو في النهاية الكيد التدبير في خفاء. يعني هو قال له حتى لا يدبر لك بخفاء، وهناك دبرت المرأة والنساء دبروا معهم أيضا أمرا بخفاء، لكن اليوم أنواع الكيد والله يا أخ سمير كثيرة ومتعددة. طيب يعني أنا حقيقة حابب مرة أخرى أشكر كل اللي تواصلوا معنا من الإخوة والأخوات، معاني رائعة جدا. لاحظنا كيف اليوم أنه نحن متعطشين جدا للحديث في سورة يوسف لأنه إلها معاني رائعة في حياتنا. شيء ثالث، أنا أتمنى أن يكون تفاعلنا هذا مع كل سورة القرآن، لأنه يا جماعة والله ليس الهدف الكلام اللي بدي أقوله أنا، بقدر ما أنه يكون عندنا هذه الحالة الصحية المطلوبة مع كل سور القرآن. يعني المرة الجاية حنوقف مع سورة الكهف مثلا، ولا ما خليه الإسراء، بدنا نسمع الكل يتفاعل معنا بهذه الطريقة، لأنه هذا يعطينا إشارة إلى حيوية علاقتنا مع سور القرآن الكريم. طيب، ما هي صفات يوسف وكيف نعكسها في حياتنا وكيف نحقق النجاح؟ أعطيكم إشارات سريعة. أول رسالة بدي أقولها لكل مستمعينا الكرام وشبابنا وأطفالنا وآبائنا وأمهاتنا، أي إنسان لا يملك حلما يعيش لتحقيقه إنسان يعيش على هامش الحياة. ما هو حلمك الذي تعيش لأجله؟ يوسف عليه السلام امتلك رؤيا، صحيح هذه الرؤيا رآها وأراه الله إياها ربنا سبحانه وتعالى، لكن هي تمثل في واقع كل واحد منا حياة. إيه الحلم اللي عند أولادنا اليوم اللي بيمثل طموحاتهم للمستقبل؟ الرسالة، المطلوب من كل واحد منا أن يربي نفسه، بل أن نربي أبناءنا على أن يكون لهم رسالة في المستقبل، دور، طموح يسعوا إلى تحقيقه. ولذلك النقطة الثانية، إذا سعوا إلى تحقيقه سيمرون بمطبات كثيرة في حياتهم. ما أكثر المطبات اللي في شوارعنا اليوم، قصدي في شوارع حياتنا اللي بنمر فيها. طبيعي أنك تمر أنت في مطبات، طبيعي أنك تمر بأوجاع، بمشاكل في حياتك، لكن دائما خط حياتك ينبغي أن يسير إلى الأعلى. شوفوا يوسف عليه السلام امتلك الرؤية ثم بدأ يسير إلى الأمام، كاد له إخوته، بيع بثمن بخس، ابتلي بامرأة العزيز، بالسجن، بالملك والخزائن الأرض، ومع ذلك بقي ناجحا، لأنه في النهاية ماذا قال؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يعني أنت لما تمتلك رؤية وحلم اسعى لتحقيقه، لابد أن تصل إليه. هذه نقطة ثانية. طبعا فكرة أنه والله مثل ما قال يعقوب وأخاف أن يأكله الذئب، فالإنسان إذا بيقول شيء معناته يتحقق كما هو، حتى ما نفهم الصورة غلط. بعض الناس بيقول لك يا أخي أنت عندك قدرة على الاستشفاء الذاتي، أنت عندك القدرة على أنك تحقق اللي بدك إياه، بس مجرد حطه في بالك. وهذا ضحكوا علينا عليه، في ضحكوا علينا من خلال كتاب The Secret، كتاب قوة الجذب. اليوم لما نتكلم عن البرمجة في مخاطر كثيرة، وفي علم الطاقة بيدخلونا وفي برمجات انه بتبرمج نفسك على ما لا، هو الفكرة انه انت عندك قدرات وامكانات وعندك ظروف متاحة، اذا حرصت على ان تنجح وان تتقدم الى الامام رائع جدا. لكن لا سمح الله اذا يعني تقول انا بدي اصير رسول، كيفك يعني بدي اصير رئيس اكبر دولة في العالم؟ هو على كيفك يعني بهالسهولة وبهالبساطة؟ لا. لكن واحد يقول انا بدي انجح في امتحاناتي في الجامعة وظلوا حاط رجل على رجل، ما بينجح. لكن هذا الشعور بيولد عنده دافعية وبيحدث نفسه فيه وبيبذل جهده وبيذلل كل الصعاب، هو الأمر كذلك، هي المسألة في حدود ما هو مسموح لك. فهذه هذه القصة المطلوب أن نحن نعيشها. لكن هو لما قال لهم عن الذئب وجدوا أنه فرصة مناسبة، ولما قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هو ما قال أنا بدي أدخل السجن، قال لكن لو كان الخيار أن أكون في السجن أو أن أفشل في اختبار العفة، لا والله بكون في السجن أحسن من أني أفشل في اختبار العفة، ورب العالمين يسر له هذا الشيء ليكون خلوة يخرج بعدها ليحقق دوره. إذن أيضا من الرسائل المهمة جدا أريد أن ألفت الانتباه إليها، أيها الآباء، أيتها الأمهات، ضروري جدا ونحن بنربي أولادنا أنه نحرص على التميز اللي بينهم. بيكون طبيعي جدا أنه أنا بحب ابني هذا لأنه صغير أكثر من ابني هذا لخنشر صار عمره 35 سنة. مش معقول أشتري لابني مصاصة لعمره 3 سنوات وابني أبو 25 سنة يحرد لأني ما شريت له مصاصة ولا باكيت شيبس، مش معقول. لكن في الحقوق المادية أنا لا أميز بينهم، في الاحترام والتقدير لا أميز بينهم، حتى في آثار الحب. لكن هو يعقوب كان يحب يوسف أكثر، كان ممكن يوسف كان مميز نعم، لكن هل معنى هذا الكلام أن يعقوب ظلم أولاده؟ أبدا. الاختبار عند الأولاد، أنتم رأيتم مثل هذا الشيء، قلتم ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. كان ينبغي هنا أن تراجعوا أنفسكم، لكن شوفوا كيف ضحكوا على حالهم وعلى الشيطان. قالوا ليوسف وأخونا، قالوا ليوسف وأخونا أحب إلى أبينا منا وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. استرسلوا وراء أفكارهم السلبية. لا تسترسل وراء أفكارك السلبية، خليك مع أفكارك الإيجابية حتى ترجع عن الخطأ. أخونا محمود بيقول لي ظل دقيقة، إيش أعمل فيك يا محمود؟ يعني أنا ظل عندي عشرات المعاني. طيب خليني أروح مباشرة أقول شبابنا اليوم بمروا باختبار العفة، كيف ننجح شبابنا وهم اليوم بيعرضوا أنفسهم على وسائل التواصل وغيرها إلى اختبارات العفة؟ يا شبابنا لن نستطيع أن ننجح في اختبار العفة إلا إذا ارتبطنا بالله سبحانه وتعالى، أن يكون برهان ربنا أي الإيمان الصادق الساطع في نفوسنا، ونربي أبناءنا على ذلك، يراهقوا في المساجد في دور القرآن في مراكز القرآن في البيئة الإيمانية الناضجة، إذا راهقوا هناك سيكون تحصينهم إن شاء الله تعالى من الوقوع في أي مراودة. واليوم الحياة كلها تراود شبابنا عن عفتهم وعن أخلاقهم. بدي أروح أنا وأنسى وأتجاوز فكرة النجاح في السجن وكيف كان داعية ناجحا يوسف عليه السلام، وبدي أتجاوز كيف لما هو ثبت وكيف لما انكشفت الحقيقة وكيف أنه لازم أنت يا الإنسان تعيش دائما مع الله عز وجل. أقف مع القيمة الأخيرة، لما سأله إخوته وقالوا إنك لأنت يوسف، هنا عامل النجاح، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر. الرسالة اليوم، سر نجاح أي واحد منهما هذان الركنان، الصبر والتقوى. الصبر أن توظف قدراتك وإمكاناتك على مدار الوقت لأجل أن تحقق ما تسعى إليه وتطمح له في حلمك، والتقوى أن تعكس حقائق الإيمان والعفة والنظافة الإيمانية لتحقق مشروعك وتقوم به. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا هو الإحسان الحقيقي. أسأل الله أن يكتب لنا ولكم الإحسان، سامحونا يعني هو الوقت ضيق دائما، نحن يمكن ما بنحسن إدارته، لكن تواصلكم كان رائعا مميزا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم للقاء في الحلقة القادمة. هذه تحيات الأخ محمود فتحي من الهندسة الصوتية ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش ومن المتابعة يزيد عويضة، إلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.

0: سليمان الدقور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 212. نحن معكم في الجزء 11 من كتاب الله تعالى في سورة يونس. سأتلو بعون الله هذه الصفحة الكريمة رقم 212، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. استمعوا لينا الكرم الحاتف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضل أيها الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 212. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. إذا هذه التلاوة الأولى، ودعونا أيها الكرام مع القراء والقارئات مع أخينا بعوني. تفضل يا بعوني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي.
1: أنت بتقرأ لمين؟
2: شعبة.
1: يهدي كسر الياء.
2: أمن لا يهدي.
1: لا أمن لا يهدي بكسر الياء.
2: أيوه عفوا نعم.
1: يلا.
2: أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا,
1: لا, لا
2: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون
1: أحسنت يا بعوني وتلا علينا برواية شعب وانتبهوا إلى يهدي صارت يهدي فقط أن شعب أشكرك يا سيدي أخي محمد فضل
3: السلام عليكم ورحمة
1: السلام ورحمة الله أهلا وسهلا
3: نقرأ للسورة شيخنا
1: يلا تفضل تفضل
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهير يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنت

أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون

0: تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين.
1: بارك الله فيك أخي محمد، تل علينا برؤية السوسي وفي بعض الفوارق. شكرا يا سيدي. أخت فاتن تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلام، حياك الله، تفضلي. أهلا وسهلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات.
1: شدد النون، تركناها.
2: ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون
1: في وجه آخر اللي هو التسهيل ممكن تقرأ فيه
2: الله أذن لكم.
1: نعم صحيح، تفضل.
2: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب

0: تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
1: بارك الله فيك، تلو ممتازة، شكرا لك أخت فاتن. أبا السعيد تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله أبا السعيد، أهلا وسهلا. الله يعزك ويرضى عليك، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض
1: كما مر بالله
2: وما في الأرض
1: لا عيد ألا
2: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

0: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.
1: الله يرضى عليك أبو سعيد، شكرا لك. أبا حسام تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، حياكم الله. أهلا وسهلا.
2: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، تفضل. أهلا وسهلا، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة.
1: شدد الميم.

0: ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين.
1: السلام عليكم.
2: السلام حيك الله يا أم حسام، أهلا وسهلا سيدتي، تفضلي.
1: الله يسلمك، الله يرضى عنك يا رب يا دكتور.
2: آمين منكم إن شاء الله، تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله.

0: فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر
1: لا لا لا لا لا عيدي
0: قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين
1: وبارك الله فيكما شكرا لكما أخت سمر تفضلي يا أخت سمر
2: السلام عليكم
1: السلام حياك الله تفضلي السلام

فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما آمن لموسى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

0: تبوء
1: لا لا لا لا لا
0: أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
1: أحسنت وبارك الله فيك، تلاوة ممتازة وتلاوة ممتازة. ستعقبها أخرى بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قراء وقارئات. بدأ مع الأخت القارئة فاطمة. تفضلي يا أخت فاطمة.
1: السلام عليكم.
0: السلام الله حييك. تفضلي ستي. تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان
0: بس وضحي لي اياها صوتك بعيد. ولا تتبعاني اكسير النون.
1: ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم
0: لا لا لا فاتبعهم
1: فاتبعهم فرعون
0: وجنوده
1: بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق.
0: نوضح شوي.
1: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.
0: لا بدنا نمد الآن وقد عصيت.
1: اليوم ننجيك بذلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
0: بارك الله فيك يا أختي فاطمة. شكرا لك. تلاوة حسنة. أم سليمان تفضلي سيدتي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا
0: اكسر
2: قل انظروا ما في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون.
0: لا فلا أعبد مين؟
2: فلا أعبد الذين
0: أيوة
2: تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين.
0: أحسنت بارك الله فيك. شكرا تلاوة حسنة يا سيدتي. أم سامح تفضلي.
3: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله. تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور
0: أحسنت يا مسامح تلا ممتازة شكرا لك الأخت محمد تفضلي
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا
0: لا تعطيش ساكنة إن هذا عادي
3: نعم إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا
0: كنفس الكلام ما تتعود الساكن ما تعطي غني ولئن أخرنا عنهم سريعة
3: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
0: ما كانوا نكمل الواو بس
3: ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل.
0: أحسنت يا محمد، جزاك الله خير، شكرا. أخي عبد الله تفضل يا سيدي. عبد الله حياك الله يا عبد الله، تفضل. أهلا وسهلا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.

لهم نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون

0: كيده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون.
1: ما شاء الله يا عبد الله، نور الله بصيرتك، صوت جميل وأداء خاشع وتلاوة طيبة وإحكام جيدة. شكرا يا عبد الله، وتابعنا لنسعد بمثل هذه التلاوات. أبا المثنى تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام، حياكم الله، تفضلوا.
2: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى عليكم
1: لا لا لا
2: وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
1: ما شاء الله عليك أبو المثنى، نور الله بصيرتك، كمان صوت جميل وأداء خاشع وأحكام جيدة، بارك الله فيك. يسعدنا والله أن نستمع فقط، أبدا ولا نعقب، تلات كلها ممتازة، لكن هذا هو كتاب الله، يدعونا إلى مزيد من الدراسة، بل إلى دراسة متواصلة. ما دمت تحيا بدك تضلك تقرأ وتتعلم وتستمتع وتطلب من الله المزيد في التلاوة وفي الفهم وفي التدبر وفي القبول إن شاء الله تعالى. لازم نلتزم برواية حفص، لازم إتقانها. بعد الإتقان بعض الناس ممكن أن يدرس روايات أخرى. يهدي، هذه عند حفص من المميزات، وهي أصلا يهتدي، لكن صار في تغير صرفي. شعبة بس بكسر الياء وهي صعب، يهدي، بس انتبهوا إلى هذا. مرت بنا بعض الكلمات هنا في يونس، الله الآن فيها وجهان للقراء كلهم، إما أن نمد مدا طويلا ينمد مع الإبدال، وهذا هو الأرجح، مش الأرجح، هو المقدم في الأداء، ولا كله صحيح، نقول الله الآن، مد لازم كلمي مخفف في الآن، هناك مد لازم كلمي مثقل. الوجه الثاني هي الله الآن، ولكن لا نحقق الهمزة، ما في مد إطلاقا، لكن نسهل الهمزة أي نخفف من صوتها، الله الآن، بحاجة إلى تدريب. بدنا نعتني بالوقف الابتداء كثيرا الكرام. ولا يحزنك قولهم، نقف هنا لأن الجملة القادمة إن العزة لله ليست من قولهم، هاي من حكم الله عليهم. كذلك في أن هنا في هود أولياء، هنا في وقف، وما كان لهم دون الأولياء، بعدين يضعف جملة جديدة، وليست جملة يضعف هي والله صفة لأولياء بالانتباه. فرق كبير بين تبوأ وأن تبوء، يعني اللي قرأ معنا شوي تردد فيه، ولكن الأمر سهل حتى نتعلم. تبوأ حتى كتابتها تختلف، يتخذ مكانا، أما تبوء بمعنى ترجع، فالكتابة مختلفة. يعني انتبهوا بس، المهم صحة الأداء وصحة القراءة. كان في عنا إدغام هنا واضح لكن قد يخفى، أجيبت دعوتكما، إدغام التاء في الدال. ولا تتبعان، بدنا ننتبه إليه، النون لما تكون ساكنة يا جماعة ما بدنا نتوقف عندها أبدا. النون لما يعني مثلا وهم ينهون عن، إن أنت، إن أنت، لكن لما يكون مشددة نتأنى إن. طب لما يكون بعد إخفاء كذلك إن كان كنتم، أما في السكون لا نقف عليه، خليها ماشي بكل سلاسة. ثم قضوا، ثم قضوا، هذه الكلمة تصلح للاختبارات. لو قلنا لقارئ قف على ثم ابدأ بيقضوا، احتمال أن يبدأ بهمزة وصل مضمومة، وهذا خطأ، هذا من المواضع التي يبدأ فيها بكسر همزة الوصل. اقضوا، ومثل امشوا، مثل ابنوا، ومثل ايتوا. استمعوا مرة أخرى للاستفادة. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعاً.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: التقنية لصناعة الزجاج.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: مستشفى الاستقلال.
3: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
1: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي تبدأ من المؤسس رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر للبعثة مر بأسوأ أيام حياته. توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها، كان عمرها 65 سنة عندما توفيت، والنبي صلى الله عليه وسلم صار يدخل بيته لم يكن يرى أو يشهد هذا الدفء في البيت، يعني بعد أن عاش فيه ربع قرن كامل 25 سنة وهو معها عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك توفي عمه أبو طالب، واللي زاد الطين بلة على النبي صلى الله عليه وسلم إنه عمه أبو طالب لم يمت على الإيمان ولا على الإسلام. لما بدأ يحتضر جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم قل كلمة، قل كلمة. طبعا هو وجاء سادة قريش كمان، هذا يعني سيد من السادات واقفين معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاجج لك بها عند الله. فهذول سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هيك، فقالوا له: يا أبا طالب أترغب عن ملة آبائك والأشياخ عبد المطلب وهاشم؟ إيه يا فضيحة الفضائح، شو تقول عنك العرب؟ فما زالوا به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك حتى مات وهو يقول على ملة الأشياخ هاشم وعبد المطلب، يعني على الشرك. فانكسر قلب النبي صلى الله عليه وسلم انكسارا شديدا. وليه؟ لأنه خلاص شو بده يسوي، لا يستطيع أن يفعل له شيئا. واللي زاد الطيب لأنه قريش الآن لم تعد تحسب حساب أبي طالب لأنه مات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وبدأوا يؤذونه بأي شكل بكل الطرق. فعند ذلك اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقد الأمل في قريش، وصل لمرحلة فقدان الأمل، النقطة اللي هي خلاص لا أستطيع، هذه المدينة لن تسلم الآن، لذلك يجب أن أخرج إلى الخارج. فأول شيء فكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقرب مدينة، وهي المدينة الكبرى. الثانية الطائف. على فكرة المدينة الكبرى الثانية كانت في الجزيرة العربية في ذلك، أو في الحجاز تحديدا، كانت الطائف، لم تكن المدينة. المدينة اللي هي يثرب في ذلك الوقت كانت مدينة بسيطة جدا صغيرة، كانت الطائف، يعني ثاني أكبر المدن العربية في الحجاز بعد مكة المكرمة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ومعه زيد ابن حارثة اللي كان اسمه في ذلك الوقت زيد بن محمد ابن بالتبني. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم فجلس إلى سادة الطائف. طبعا بعد سنوات طويلة السيدة عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هي أصعب يوم شافته كان يوم أحد، يعني هذا كان يوم صعب جدا، فتقول: يا رسول الله أمر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقالها النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلام جميل، قالها: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، اللي هم الإخوة الثلاثة أبناء عبد ياليل ابن عبد كلال. يقول: فلم يجبني، طبعا هو بيتكلم عن السيد الأكبر منهم، هم ثلاث إخوة. فيقول: فمضيت هائما على وجهي. كلام صعب. النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه عليهم، فبدلا من أن يعني يردوه ردا جميلا، واحد منهم الكبير قال له: أما وجد الله غيرك ليرسله؟ والثاني قال: والله لئن كان الله قد أرسلك ليمرطن ثوب الكعبة، يعني أو لأمرطن ثوب الكعبة، يعني الثوب الكعبة بيستاهلش يكون عليها، لازم نزعها، يعني شو الكلام الفاضي هيك يعني بين قوسين. والثالث قال له استهزاء، يقول له: أما أنا فوالله لا أكلمك، إن كنت نبيا فإنك أعظم من أن أكلمك. طبعا هذا استهزاء. وإن كنت كاذبا فأنت أقل من أن أكلمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم طلب واحد صغير جدا، قال لهم: فإن لم تؤمنوا بي فاكتموا عني، ممكن لو سمحتوا طلب صغير بس ما تخبروش حد أني جيتكم. تخيلوا نحن نتكلم عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب أن لا يخبر أحدا، فقط حتى هذا الطلب لا يعطونه إياه صلى الله عليه وسلم. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بهم يغرون سفهاءهم وصبيانهم ومجانينهم، بيرموا عليه الحجارة. فجأة النبي صلى الله عليه وسلم يجد الناس هاجمين عليه من كل مكان، يرمون عليه الحجارة ويقولون: كذاب دجال، وهو يركض يعني بعيدا عنهم، صار يبتعد عنهم بكل قوته وكل سرعته صلى الله عليه وسلم، والدم ينزل من قدميه الشريفتين. انت متخيل هذا المشهد؟ نحن نتكلم عن من؟ عن رسول الله اللي اليوم ملوك الأرض جبابرة كانوا أم يعني أم غير جبابرة، بوقفوا أمام قبره باحترام غصب عن عينهم أمام قبره، مكسور عينيهم أمام قبره بعد وفاته ب1400 سنة، بوقفوا قدامه باحترام. رسول الله بينزل الدم من رجليه صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أن يفعل شيئا إلا أن يخرج ويهرب منهم، ثم يجد بستانا فيدخل في هذا البستان. فلما دخل فيه وإذا في هذا البستان مين؟ اثنين من أعدى أعدائه، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة من قريش. لكن عتبة وشيبة كان إلهم بستان، يعني كانت إلهم بساتين عنب في ذلك الوقت في الطائف، يعني هم على عادة الأرستقراطيين بين قوسين. فبالتالي رأوا من بعيد وإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس، فلما شافوا هذا المشهد أوه انظر محمد، فطلعوا حزنوا على مشهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا طلع منظره كيف محزن. تخيلوا هذول الأعداء الشديدي العداوة بيحزنوا لمشهد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه. فأخذوا قطف عنب وقالوا لشاب عندهم هيك عبد عندهم اسمه عداس من العراق، قالوا له خذ هذا القطف واذهب به إلى ذلك الرجل هناك. فجاء عداس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يقول لك سيدي كل من هذا العنب، طبعا معه زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ العنب، طلع مين؟ عتبة وشيبة، لكنه هم بعادوه بيكرهوه أصلا وأخرجوه من مكة، ولكن كانوا بحصروه، لكن مع ذلك هذه هدية. انظروا أدبه صلى الله عليه وسلم، فمد يده ليأكل وقال بسم الله. دار بينهم هذا الحوار الجميل، فقال له عداس بسم الله إن هذه الكلمة لا يقولها أهل هذه البلاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له من أي البلاد أنت؟ من وين أنت؟ فقال من نينوى، نينوى في العراق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نينوى من بلد الرجل الصالح يونس بن متى، طبعا يقصد سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام. فالرجل طلع هيك وقال له وما أدراك ما يونس بن متى، يعني هو نصراني وبيعرف من يونس عليه الصلاة والسلام، فبالتالي يستغرب وما أدراك ما يونس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي، أسلوب في غاية الرقة للدعوة، لا قال له أسلم، لا قال له أسلم ولا قال له عليك أن تؤمن وإلا ذهبت في جهنم ولا أبدا أبدا أبدا أبدا، ولا قال له الإسلام أو النار أبدا، قال له ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فنزل عداس يقبل رجلين النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه، فطلع شيبة على عتبة وقال ها بدك شد الطعمي عنب، أما غلامك فقد أفسده. فلما إجى لعندهم قالوا له ويحك ماذا فعلت؟ قال والله يا سيدي ما على الأرض خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. فقالوا له ويحك يا عداس دينك خير من دينك، طبعا هذا بيبين لك قديش السخف اللي هم عايشين فيه، طب ما دام دينه خير من دين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أنتم لستم على دينه؟ لاحظتوا. فالمبدأ النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما وصل لنقطة يعني اللا عودة خلص، لم يجد أمامه إلا أن يرفع يده ويقدم شكوى إلى الله سبحانه وتعالى، دعاء يعني يكتب بماء الذهب، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. لم نسمع في هذا الدعاء كلمة يا رب افعل، يا رب لا تفعل، يا رب أسألك كذا، هي شكوى مفتاحه أشكو. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ومضى على وجهه لا يعرف أين يذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيد عائش فمضيت هائما على وجهي حتى فما استفقت إلا وأنا بقرن المنازل، بعيد كيلومترات طويلة. فإذا بجبريل يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إن الله قد سمع قولك وأرسل ملك الجبال، فتأمره بما شئت. فخرج له ملك الجبال وقال له يا رسول الله ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين أبو قبيس وقعيقعان، الجبلين هذول أدبهم بينهم وأسحقهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة: كلا، إني والله أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، لم يكن يستطيع أن يدخل مكة وحده. تخيلوا، طلب جوار أنه يا ناس بس خلوني أدخل في حماية. أبدا، حتى وجد رجلا والمطعم ابن عدي، قال: نعم أنا أحميك. فأدخله إلى مكة. تخيل، وصل الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد أحد يحمي حتى يدخل مكة. ولم ينسها النبي صلى الله عليه وسلم للمطعم ابن عدي، لم ينسها له، مع أن المطعم أيضا مات مشركا. هذا اليوم كان أصعب أيام حياة رسول الله، ولذلك عام الحزن كان أشد أعوام النبي صلى الله عليه وسلم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الرحمن إلى الآية 29 نهاية سورة الحديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الرحمن إلى الآية 29 نهاية سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن شاعر مخضرم أسكته القرآن عن قول الشعر. شاعرنا لبيد بن ربيعة العامري. كان لبيد جوادا شريفا في الجاهلية والإسلام، وكان قد آل في الجاهلية أن يطعم ما هبت الصبا، ثم أدام ذلك في إسلامه، وكانت له جفنتان يغدو بهما ويروح في كل يوم على قومه فيطعمهم. نزل لبيد الكوفة وأميرها أنائذ الوليد بن عقبة، فبينما هو يخطب الناس إذ هبت الصبا، فقال الوليد وهو على المنبر: قد علمتم حال أخيكم أبي عقيل لبيد بن ربيعة، وما جعل على نفسه أن يطعم ما هبت الصبا، وهذا يوم من أيامه وقد هبت ريحها، فأعينوه وأنا أول من يفعل. ثم انصرف الوليد فبعث إليه بمئة من الجزر وبأبيات قال فيها: أرى الجزار يشحذ شفرتيه إذا هبت رياح أبي عقيل، أشم الأنف أصيد عامري، طويل الباع كالسيف الصقيل، وفى ابن الجعفري بما نواه على العلات والمال القليل. فلما وصلت الهدية إلى لبيد شكره أحسن الشكر وقال: إني تركت الشعر منذ قرأت القرآن. ثم قال لابنته: أجيبيه، فلعمري لقد عشت دهرا وما أعيا بجواب شاعر. فقالت: إذا هبت رياح أبي عقيل، دعونا عند هبتها الوليدا، أشم الأنف أصيد عبشمية، أعان على مرؤته لبيدا، بأمثال الهضاب كأن ركبا، عليها من بني حام قعودا، أبا وهب جزاك الله خيرا، نحرناها وأطعمنا الوفودا، فعد إن الكريم له معاد، وظني بابن أروى أن يعودا. فقال لبيد: أجبت وأحسنت، لولا أنك سألت في شعرك. قالت: إنه أمير وليس بسوقة، ولا بأس بسؤاله، ولو كان غيره ما سألناه. قال: أجل، إنه على ما ذكرت، وأنت يا بنية في هذا أشعر. وبذا فإن حسن النية كفيل بأن يتمم العادات الحسنة على تعذر الأسباب.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: حياة FM. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. أخطر قرار ممكن تأخذه بمسيرتك المهنية إنك تقرر تشتغل بمزاجك بس لأنك زعلان من مديرك. طبيعي تمر بموقف بزعلك من مديرك، كلمة ما عجبتك، قرار حسيته ظالم، أو أسلوب تعامل ما كان بمحله. وطبيعي إنك تتضايق، بس الخطأ القاتل إنك تخلي هذا الزعل يأثر على مهنيتك وأدائك، لأنه أنت مش شغال عشان خاطر المدير، أنت شغال عشان قيمتك في سوق العمل. في أي شركة بالعالم في نوعين من الموظفين وقت هاي الأزمات. الموظف العادي بيزعل، بيسحب حاله، ببلش يعمل شغله، ببلش يغلط، وهون هو عم بيثبت لمديره بدون ما يحس انه فعلا مش محترف وما بيتحمل مسؤولية. الموظف المثالي ممكن يزعل بس بيفصل مشاعره عن العمل، بيحافظ على جودة شغله وبحل المشكلة بذكاء مش بنكد وسلبية. تخيل معي سائق تاكسي طلع معه زبون اسلوبه سيء. لو هذا السائق قرر يعصب ويسوق بتوتر ويختصر الطريق، مين الخسران؟ هو الخسران، خسر تقييمه وسمعته وممكن رزقته. بينما السائق المحترف بكمل الرحلة بكل إيجابية وبنهيها، وبعدين بقرر ببرود أعصاب كيف يتعامل مع هذا الموقف. نفس الشيء بمكتبك، بشركتك، بمحلك. طب شو أعمل إذا صار خلاف بدل ما تصير سلبي وتشتغل بنص طاقة وتخرب مهنيتك واحترافيتك؟ أولاً أطلب اجتماع سريع ودي من مديرك. ثانياً احكي بوضوح، حابب أوضح لك الصورة، شو اللي صار بالضبط بيننا. ثالثاً ناقش بهدوء بدون اتهامات وبدون دراما زايدة، وخليك واقعي، مش دائما رح تطلع بكل اللي بدك إياه، ويمكن ما تنحل المشكلة أصلا، بس على الأقل أنت عبرت وضبطت المسار وحافظت على صورتك المهنية الاحترافية. الخلاصة، قاعدة حلقتنا اليوم، مشكلتك مع مديرك هي اختبار لاحترافيتك وليست مبررا لتراجعك. بتذكر دائما أنت عبارة عن شركة اسمها أنت، والوظيفة اللي أنت فيها حالياً هي مجرد أول مشروع رسمي لهاي الشركة، فلا تحرق اسم شركتك عشان موقف عابر. يومكم مهني واحترافي بامتياز.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أحلى حياة في طاعة الله. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. نحن مع آيات سورة البقرة، وكنا توقفنا عند الآية 61 بعد 100، وذلك قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. ما أجمل هذا الدين والله، يعني مش كفروا بس وظلوا على كفرهم إلى أن ماتوا. أنت عندك فسحة العمر، قضيت كل هذه الفسحة، لم تهتدي إلى الله، تموت على الكفر. يا الله، إن الذين كفروا ما عقبش بعقاب مولانا، قال وماتوا وهم كفار، ما لهم، ما جزاؤهم، ما الموقف منهم؟ أولئك عليهم لعنة الله. ما قالش اللعنة مطلقة، أضافها إلى الله لتتخذ مزيدا من الضخامة والعظمة هذه اللعنة، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يا إلهي عفوك، هذا مصير الكافر. ليت الناس تسمع مثل هذا الكلام، ليتنا نوصل صوتنا إلى الخلائق فيؤمنوا لصالحهم مو لصالحنا، خالدين فيها. وهنا المصيبة الطامة، الخلود، يعني لو دخل النار ثم طلع بعد سنة سنتين زي السجن، لا، خالدين فيها. كما بقيت في الكفر ستبقى في جهنم، لكن الفرق في الدنيا ما في خلود، لكن مولانا قال لك في الآخرة خلود، إما في النعيم وإما في النار، احذر. لم تحذر حذرك الله وما استجبت، إذا جزاؤك الخلود ولا ظلم اليوم. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، يعني يدعو الذين في النار ادعوا ربكم يخفف عنا يوما، مفيش تخفيف، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يؤجلون، ما في مهلة، يعني بدأ التحقيق معه، مت على الكفر، يلا على جهنم، انظروني حتى مفيش انظروني ولا هم ينظرون، مفيش انتظار، مفيش مهلة، مفيش فسحة من الوقت، حكمت على طول القضاء، بت في أمرك، وإلهكم إله واحد. هذا الكون لو كان فيه إله سوى الله عز وجل وقع التنازع، ولكن هذا الكون منسجم بلا تنازع، إذن صاحبه واحد، منشئه واحد، مدبره واحد، وإلهكم إله واحد. هذا الدين والعقل والمنطق، هذا هو، وإلهكم إله واحد، لا مجموعة ولا شركة ولا شركاء، أبد واحد، لأنه لو احتاج إلى مساعد أو ابن أو شريك أو معاون لكان نقصا، والألوهية كمال وتمام. ولذلك منطقا دينا عقلا لابد أن يكون الإله إلها واحدا، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو، ما في إله سوى الله عز وجل، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم سمى نفسه الله عز وجل باسمين جليلين، الرحمن الرحيم، والرحمن عنوان سورة كما تعلمون، والرحيم تكرر كثيرا في القرآن الكريم، هذا الاسم العظيم، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ننتقل للآية 64 بعد 100، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية تتكلم عن عديد الآيات، عن عدد كبير من الآيات. أولا خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما، والسفن اللي ماشية في البحر الآن، السفينة مدينة تحمل آلاف الركاب وآلاف الأطنان، كل عايم على المية، سبحانك، وما أنزل الله من السماء من ماء، المطر إلى آخره. هذه الآية لنا عندها عود إن شاء الله تعالى. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة القصص.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: رحلتي إلى الله مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، استشرت أهل الخبرة والإيمان واستخرت الله عز وجل واستقر عزمك على السفر أو على الحج. الآن ما المهمات المنوطة بك من الآن وحتى الحج؟ أيها الإخوة الأكارم، يجب أن تعلموا علم اليقين أن هناك وهماً خطيراً وكبيراً، هو أن الإنسان إذا حج رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا حديث شريف، أؤكد لكم أيها الإخوة أن الذنوب التي يغفرها لك في الحج هي حصراً ما كانت بينك وبين الله، أما الذنوب التي بينك وبين العباد والله لا تغفر إلا بالأداء ولا تسقط إلا بالمسامحة. فأكبر وهم بيغتصب بيت لك الحج الله بيتوب عليه، وهم توجيه شيطاني. الذنوب التي تغفر في الحج هي الذنوب التي بينك وبين الله حصرا، أما الذنوب التي بينك وبين العباد لا تسقط إلا بالأداء أو المسامحة. لذلك الآن مهمتك، وأنا أنصح لكم، شوفي زمن قديمة، شوفي حقوق. والله أنا حتى الكتب المستعارة أعدتها لأصحابها، والله حتى المجلات، عندي مجلة قديمة لواحد بالميدان ساكن ما عاد شفته، ذهبت إليه وأديته لها حتى يصح حجك. شوف الإنسان لما بده يغادر الدنيا شلون بيصفي علاقاته، شوفي زمام عالقة، حسابات معطلة، حقوق إنسان وضع عندك أمانة واستعملتها أنت وما عاد طالبك فيها، لك اسم مثلا ببيت هو مو لك البيت، عمل وصية. هلأ مهمتك تصفية العلاقات المالية. لذلك قال إذا استقر عزمك فبادر إلى التوبة وأدي ما عليك من حقوق وديون واستسمح من نالهم منك ظلم أو أذى. لا تشعر أنك أكبر من ذلك، عندك صانع دقيته أتلب زمانك ظلما وكبر وتركك ومشي الحال، وقت أنت ما اعتذرت منه له حق عندك، حاس عنه، استسمح منه، قدم له هدية. إذا أردت أن يتجلى الله عليك في الحج، إذا أردت أن تكون مقبول الحج هناك، إذا أردت أن تشعر بالطواف الحقيقي، هلأ عندك مهمة أصعب من الحج. شوفي علاقات مالية، شوفي ذمم قديمة، شوفي أشياء استعرتها ولم تعدها إلى أصحابها، شوفي هيك تعويضات مستحقة في ذمتك مع تقادم الزمن نسيها صاحبها ومل من مطالبتك، كله سجله. الآن مهمتك تصفية الحقوق، أداء ما عليك من ديون، أداء ما عليك من حقوق، التوبة النصوح. يجب أن تذهب إلى هناك وقد فتحت بينك وبين الله صفحة جديدة، يجب أن تذهب إلى الحج وقد تبت إلى الله توبة

هلا وعلى الزوجة إرضاء زوجها، حتى تحج مع أخوها وهي وزوجها في مشاكسة، والله حجها غير مقبول. على الزوجة أن ترضي زوجها قبل أن تحج، لأن دين المرأة أربعة أقسام: ربع دينها رضا زوجها عنها، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربي. فكل زوجة عاصية لزوجها، مغضبة له، لا يرضى عنها، تزعجه. إلى أخ تحج مع أخيها، بس العبرة أن يقبلها الله عز وجل، أن يتجلى عليها هناك. قال: وعلى الزوجة إرضاء زوجها. ويسن للرجل أن يصطحب في حجه زوجته. في أشخاص لك لحالي خفيف، هي المرأة صعبة، عبء، خذوا طريق ويا الله شغلة مزعجة، بس هي إن لم تحج عن طريقك فعن طريق من؟ أنت زوجة. قال: يسن، طبعا الإنسان المقتدر الميسور، يسن أن يصطحب زوجته معه، يسن. ولا يجوز للوالدين منع الابن من حجة الإسلام. برضاي عليك لا تحج، هي موهنة. أما حجيت الفرض وقال لك الأب برضاي عليك لا تحج هالسنة، أنا مريض وما في عندي حدا بالمحل، إيه معلش. إذا أمرك أبوك أو أمك ألا تحج هذا العام وكنت قد حججت حجة الفرض فينبغي أن تطيعهما. أما في الفرض لا في استشارة ولا في إذن ولا في شيء. لكن قال: على الابن أن يجتهد في إرضاء والديه. الآن لو إنسان ماله في شبهة، في بدخله جزء حرام، له معاش وله قبضات برانية مشي حالك، فإذا أراد أن يحج بهذا المال المشبوه يقول: لبيك لبيك اللهم لبيك، فيقول الله له: لا لبيك ولا سعديك، لا لبيك ولا سعديك. فينبغي أن تحج من المال الحلال الذي اكتسبته بكدك وعرق جبينك، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. وليستكثر من طيب الزاد والنفقة ما أمكنه ليعين به ذوي الحاجة. يعني إذا إنسان ميسور أخذ معه أدوية زيادة، أنا لزمني علبة دواء 50 ريال حقه، يعني حوالي 700 ليرة، هون حقه 16 ليرة. فإذا كان شفتوا إخوانكم الأطباء شو بيلزمكم؟ أدوية إسهال، أكثر شيء إسهال وضد الإسهال، مسكنات، خافضات حرارة لآلام المفاصل القريب، يعني يعني كل الأدوية هون بحق دواء واحد، هناك الدواء عندنا رخيص جدا الحمد لله، وإذا رأيت واحد بحاجة عطي. ممكن تأخذ معك شيء يعني زيادة عن حاجتك. الأخوان الميسورين يعني ما في عمل أمتع بالحج من خدمة الناس، من إطعامهم، من خدمتهم، معك دواء مثلا، معك جهاز معين، في معك أكلات زايدين، واحد جائع، ما لا هنيك ما في شغلة. الشغلة الوحيدة العمل الصالح، ما في يعني أنت الآن في عبادة في طاعة. قال: وليستكثر من طيب الزاد. يعني إنسان إذا كان كثر الزاد وهيك أطعم الطعام يشعر بسعادة، فلاقوا أنا بكفوني هدول، بكفيني هالأطعام، كثر. بتضيف أيام ضيافة إلى قيمة، إطعام الطعام له قيمة، أنت في عبادة، لأنه هي من السنة. وليستكثر من طيب الزاد والنفقة ما أمكنه ليعين به ذوي الحاجة. أنا أنصحكم بأخذ كمية دواء كافية، قلت لكم إسهال ومسكنات وخافضات حرارة وتحاميل مسكنة وأدوية متعلقة بالرشح والقريب. أي نعم، في مرهم شهير كثير ديفلامول، ما في أفضل منه، أو بودرة. هلأ ترك المجادلة والمشاحنة بالحج، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني أنت عجبك اشتري، ما عجبك امشي. أما هالمجادلة والملاسنة وشو هالأسعار تبعكم، أنت بحج، أنت بالحج. أيها الإخوة.

اكتب وصيتك قبل السفر على الوجه المشروع. وصية مطبوعة. اكتب وصيتك قبل السفر على الوجه المشروع. الآن في حقيقة أن المشقة في الحج ليست مطلوبة لذاتها. أخي بالشمس لي أجر أكثر؟ لا، هذا وهم وهذا جهل. الحج الآن بالطائرة أريح من البر، والحج بالبر أريح من المشي، فليست المشقة مطلوبة لذاتها. صح لك تركب مثلا باص مكيف؟ أخي لا، ما بيخف أجري ما بيخف أجره. صح لك تركب باص مكيف أفضل، صح لك خيمة مكيفة أفضل، لأنه أحيانا يشتد الحر لدرجة يعيقك عن الإقبال على الله عز وجل. فأولا احفظوا القاعدة، المشقة في الحج ليست مطلوبة لذاتها. وكل من يتوهم أنه كلما ازدادت مشقته ارتفع أجره هذا وهم. لكن إذا كانت المشقة لا بد منها، مرحبا بها في سبيل الله، مرحبا بها في سبيل الله. يعني مثلا الآن حول الكعبة في رخام يمتص الحرارة، يعني أشعة الشمس مسلطة عليه 10 ساعات وهو بارد، وفي رخام بالأروقة كالمكوات تماما، عمل هيك بسمع له طشة. إياك أن تظن أن المشقة إذا طلبتها لذاتها فهذا مما يرفع ثوابك عند الله، لا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قابعا في الشمس، قال لما هذا يقف في الشمس؟ قالوا نذر أن يقف في الشمس تقربا إلى الله عز وجل، قال مروه فليتحول، إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. يعني مثلا لازم تصلي 5 أوقات بالحرم؟ والله إذا كان البيت قريب جدا لازم، أما إذا كان البيت بعيد جدا ولازم تركب الباص 2 مرات وتمشي بالشمس ساعة أو نصف ساعة، واحتمال ضربة الشمس في 180، والله ما بيجوز تصلي الحرم كل الوقت، صلي المغرب والعشاء والفجر. لا تخاطر، حياتك غالية، حياتك ليست ملكك وحدك. بالمناسبة ضربات الشمس في الحج يا أخوان أولا مميتة، يعني يمكن بيموتوا 190 ضربات شمس. لا تخرج في النهار إلا لسبب قاهر، حياتك ملك أولادك، ملك المسلمين، إلى مهمة خطيرة حياتك لا تفرط فيها. فبلاد الحجاز حارة جدا، والله نطلع من البيت في مكة الساعة 10 بالليل، والله البيت مكيف كله، نخرج منه كأننا دخلنا إلى تنور 10 بالليل، فكيف في النهار؟ أنا لا أخوفكم، بس أنا أبين لكم حكم الشرع في موضوع المشقة. لا تخرج من البيت في أثناء النهار، وهذا بإجماع العلماء. أما أنا في مرة حجيت جنب الحرم، فندق جنب الحرم 20 متر، 5 أوقات في الحرم الحمد لله. مرة حجيت في العزيزية في مشقة كبيرة، فكنت أذهب العصر المغرب والعشاء وأذهب الفجر، قريبة من ميناء، قريبة من ميناء أما بعيدة عن الحرم. أصدق أنه لا تخرج من بيتك إلا إذا كان تضمن السلامة، أما في خطر ضربة الشمس هذا شيء. بعدين لو فرضنا لا سمح الله أول ضربة الشمس بتحس بدوخة وشبه أغماء، أول شيء لازم تأكل أشياء مالحة، استحضر على بسكوت مالح، إنه هذا الشيء المالح يستدعي شرب الماء. والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورتي الفرقان والشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورتي الفرقان والشعراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بني العباس آنئذ، وقال عن سواته فلبسهما وركب إلى والي المدينة، فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس وما علمت منه إلا خيرا. فقال: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى أضاعوني وأيفة أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت وأكرمت، أحسن الله جزاءك. فقال له أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أرى به بأسا. قال: أفعل. وبذا كان هذا الإحسان قيدا للمودة ودرسا في حسن الجوار، فما استصلحت القلوب بمثل الجميل، وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخوة وأخوات ورحمة الله والبركات، حياكم الله. بسم الله نبدأ الحديث عن الآية 68 بعد المئة. رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا يا رب العالمين. يا أيها الناس لبيك ربي. نعم، يا أيها الناس، إله الكون يناديكم. بالله لو مسؤول رفيع الرتبة ولا تكلم مع واحد مواطن يعني شوف قد الدنيا. يا أيها الناس الذي يناديكم رب الناس إله الناس الذي خلق الناس ورزق الناس سبحانه. يا أيها الناس، نعم يا رب، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أنا جعلت الأرض لكم يعني مصدر طعام، الفاكهة والخضرة والخبز والقمح والشعير والنباتات والفم ما تعدش. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. شوف الناس، كلوا مما في الأرض، إنما المؤمن كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا سلام على القرآن وذوقيات القرآن. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، يعني مثل ما بتأكل بقية المخلوقات، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. إياك والخنزير، إياك والخمر، إياك والميتة، إياك والمحرمات. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات. اترك المشتبهات واترك الحرام وخليك في الحلال يا أخي، والحلال واسع جدا. فمن يرسلك إلى الحرام؟ ليه أكل خنزير؟ انت شافوا بيأكل زبالة، ليه تأكله؟ قال ما احنا في الغرب. كن مسلما، كن ملتزما بدينك أينما كنت على كل حال، ولا تتبع خطوات الشيطان. إياك تمشي على أثر الشيطان وتتبع خطوة، ما أجمل التعبير، ولا تتبع خطوات الشيطان. كأنه كيف لتتبع الأثر له رجاله طبعا، فالبشر كأنهم وهم يتبعون الشيطان بحط رجله محل ما كان الشيطان يدوس. ولا تتبع خطوات الشيطان، إنه أقوى أدوات التوكيد في اللغة العربية، إن والهاء اسمها، إنه لكم عدو مبين. عدو مبين لكم، لا لكم، قدمها للأهمية. عدو مبين، عدو واضح، وذكرها لتكون كبيرة شاملة. مبين واضح لكل ذي عقل، لكل ذي عينين، لكل من تفكر. والآية 69 بعد المئة، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إنما، إن وما الكافة، هذه يعني لتكون حصر قصر كما يقول. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، يعني ما بيأمركم إلا بهذه الأشياء. لا يمكن يقول لك صلة رحم، لا يمكن يقول لك تبرع لفقير، ليتيم، لأرملة، لمسكين، لمريض. لا، يأمركم بالسوء والفحشاء. شوف الرأسة دي والغنيوة دي والمش عارف إيه والخمر ولا إيه. لا، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من أين طلعونا بتوع الإلحاد أنه الكون بلا إله؟ منين؟ طب كيف يا ناس؟ قلنا له إبرة هذه من خلقها؟ ليس لها خالق. قال جنيت الشيوخ. قلنا له عجيب، إذا بقول لك إبرة ما لهاش خالق قلت الجنيت. وكون سماوات وأرض ونجوم وكواكب وشمس وأمطار وأنهار وبحار ومحيطات وحيتان ملو البحار، كل ملوش خالق. الله أكبر. الإبرة لو قلنا ملهاش صانع وجنيت وشيوخ قلنا له لا والله الحمد لله بكامل عقولنا. الإنجاني اللي شاف الكون بما فيه من معجزات وآيات ثم ينكر ويجحد من صنع هذا الكون، إذن أينا الذي يمكن أن يتهم بالجنون؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا، عطف على ما يأمركم به الشيطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نتكلم عن الله بما لم يتكلم به الله في قرآنه عن نفسه سبحانه. مع الآية 170 بعد المئة لقاؤنا بإذن الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. إذا أخطائك كثيرة في شغلك فالمشكلة مش ضغط الشغل، المشكلة في كفاءتك. في الوظيفة والأعمال في قاعدة واضحة بتحكي كل ما زادت أخطائك يعني كفاءتك أقل، وكل ما زادت كفاءتك يعني أخطائك بتقل. ليش؟ لأنه الشخص الكفؤ فاهم شغله، فاهم قراراته، فاهم تأثير كل خطوة بيعملها. عشان هيك تلاقي موظف ناجح الخطأ اللي بقع فيه قليل، لأنه بملك معرفة زائد خبرة زائد مهارات. وهون الموظف العادي لما يغلط ببلش يبرر، ضغط، ما حدا شرح لي، الوقت ما كفى. بينما الموظف المثالي لما يغلط ببلش يحلل، وين المشكلة؟ شو المهارة الناقصة عندي؟ شو لازم أتعلم؟ الأول بهرب من السبب، الثاني بيعالج السبب من جذوره. بتعرف حتى لو أنت مش موظف وبتسمعنا، فلو كنت مثلا سائق تاكسي، كابتن في التطبيقات، مرات بتتخانق مع الزبائن وبتحصل تقييمات سيئة. الكابتن العادي بصير يحكي الناس صعب، الزبائن سيئين، بينما المثالي بوقف مع نفسه وبيبلش يحلل، هل أسلوبي سيء؟ هل قيادتي مزعجة؟ هل ما بعرف أتعامل مع الناس؟ وبيبلش يشتغل على حاله، بيحسن أسلوبه وبتعلم خدمة العملاء وبضبط قيادته. بعد فترة نفس الشغل بس نتائجه مختلفة. طيب كيف ترفع كفاءتك؟ باختصار شديد ثلاث أشياء اشتغل عليهم. أولا المعرفة، افهم شغلك بعمق، اقرأ، اسأل وتعلم. اثنين اكتسب المهارات العملية، حول المعرفة لتطبيق مش بس انك تعرف. ثلاث التخصص، ركز على مهامك الأساسية واتقن أدوات شغلك. الخلاصة إذا أخطائك كثيرة ما بتحتاج تشتكي، بتحتاج إنك تتطور. ابدأ من اليوم، راقب أخطائك واعتبرها خريطة تطويرك، لأنه كل خطأ مش مشكلة، هو مؤشر بيحتاج منك إنك تطوره. وتذكر دايما أنت شركة، اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة الصافات.

0: آمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الصافات.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الجاثية.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الأعراف.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر

0: الأرض.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة صاد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي. ما تيسر من سورة الطلاق وسورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي. ما تيسر من سورة الطلاق وسورة التحريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.

الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركين.